0: قديش ضرب
1: حسبت مع قديش من موجع عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مش هالجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير انا حب انسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير

0: جوهرة اف ام ميوزك نون ستوب نون ستوب.
1: انا مرا قوية ومرا بالفراجل وما تتعديش عليا. انا صنديدة مرا حربية.

0: معك ألف باز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. لجنة التشريع العام تستمع إلى خبراء في القانون حول مقترحي تنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وقانون المخدرات. وترامب ونتنياهو يبحثان استئناف القتال، وإسرائيل تكثف غاراتها على لبنان. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث انتظمت يوم أمس المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26 و 2000 بمشاركة 66,125 مترشحا ومترشحا من مختلف الاختصاصات. تم توزيعهم على 67 مركز اختبار بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية، وبلغ عدد الاختصاصات المعنية بالمناظرة 14 اختصاصا. وتابع وزير التربية نور الدين النوري مختلف مراحل تنظيم هذه المناظرة، وواكبها ميدانيا بعدد من مراكز الاختبارات التابعة للمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس، وفق ما جاء في بلاغ صادر يوم أمس عن وزارة التربية. تنطلق بداية من يوم الاثنين رسميا عمليات بيع أضاحي العيد في نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة وباعتماد سعر مرجعي، وهما نقطتا البيع بمنطقة صعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروسة. وقد حددت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الأسعار المرجعية للكيلوغرام الواحد بناء على وزن الأضحية. فبالنسبة للأضاحية التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام حدد سعر الكيلوغرام حي ب 27 دينارا، وبالنسبة للأضاحية التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام حدد الكيلوغرام حي ب 25 دينارا و 800 مليم. أما بالنسبة للأضاحية التي يفوق وزنها 65 كيلوغراما حدد الكيلوغرام الحي ب 23 دينارا و 800 مليم. دعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان في بلاغ سابق له كل المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما حث المواطنين على التوجه لاقتناء الأضاحي من هذه النقاط المنظمة والخاضعة للمراقبة. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين بداية من الثانية ظهرا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية 261 262 264 ومقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات، وحول مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية سابقة للجنة التشريع العام الاستماع إلى ممثلي وزارة العدل. كما استمعت اللجنة إلى ثلة من الخبراء في القانون الجزائي في خصوص كلا مقترحي القانونين. كما أفادت جهة المبادرة في وثيقة شرح الأسباب بأنه إزاء استفحال جرائم السرقة خاصة باستعمال العنف وما تمثله من تهديد للأمن العام ولممتلكات المواطنين وسلامتهم في الشوارع وفي وسائل النقل والفضاءات العامة، تتالت النداءات من أجل تشديد العقوبات على مرتكبيها، مبينة أنه تم اقتراح اللجوء إلى تجديد درجة الردع ضمن سياسة وطنية متعددة الجوانب لا تقتصر على البعد الجنائي فحسب، بل تتعداه إلى ما هو ثقافي وإعلامي وتربوي وتنموي. وفي في خصوص مقترح القانون الثاني المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بالمخدرات، فقد سبق للجنة التشريع العامة الاستماع إلى جهة المبادرة وإلى ممثلي كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والنقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة. ويتضمن مقترح القانون 40 فصلا تتراوح بين إلغاء فصول قديمة وإضافة فصول جديدة، وينص الترفيع عموما في العقوبة المالية مع تعديل في العقوبة السجنية، إما بالتخفيض أو التشديد أو بتثبيت ما تضمنه القانون عدد 52، وذلك حسب الحالة. وأكدت جهة المبادرة في وثيقة شرح الأسباب ضرورة سن تشريعات تحمي المؤسسات الأمنية والسيادية والعاملين بها من مخاطر الانحراف بفعل تناول المواد المخدرة وتسليط أقصى العقوبات على مروجها. وطنيا أيضا، تنطلق اليوم الاثنين التحركات النقابية الاحتجاجية للمحامين، وأوضح بيان سابق لهيئة المحامين أن التحركات ستنطلق بحمل الشارة الحمراء من كافة المحاميات والمحامين أثناء حضورهم ومباشرة أعمالهم بمختلف المحاكم بداية من اليوم وإلى غاية يوم 18 جوان 2026، تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها. وتتضمن التحركات الاحتجاجية تنظيم إضرابات عامة جهوية وأيضا إضراب عام وطني حضوري. وتنطلق سلسلة الإضرابات العامة الجهوية بإضراب في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان يوم غد الثلاثاء مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس. وشددت هيئة المحامين على أنه خلال هذه الإضرابات يلتزم المحامون والمحاميات بالحضور بالمحاكم باللباس المهني دون الحضور بقاعات الجلسات، ويتولى السادة رؤساء الفروع الجهوية تنسيق متابعة الأعمال المتأكدة والمهددة بالسقوط. دوليا الآن، وفي اليوم 80 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا لإبرام اتفاق. وأتى تحذير ترامب بعدما أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وبحث معه الملف الإيراني. ومن المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات يوم غد الثلاثاء مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة خيارات العمل العسكري تجاه إيران. نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكن رفض إيران العديد من مطالبه وامتناعها عن تقديم تنازلات جوهرية بشأن برنامجها النووي أعاد الخيار العسكري إلى الطاولة. فيما أفاد الأعلام الإيراني بأن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازل ملموس في ردها على الاقتراحات الإيرانية، وخصوصا على صعيد الملف النووي البند الخلافي الرئيسي بين واشنطن وطهران. وقالت وكالة فارس إن واشنطن طرحت 5 نقاط تطالب فيها خصوصا بأن تحتفظ إيران فقط بمنشأة نووية واحدة وبأن تنقل مخزونها من اليورانيوم على التخصيب إلى واشنطن. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

أسس دولة الإسلام على مبدأ لو عثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر لماذا لم تعبد لها الطريق. ثاني الخلفاء الراشدين وأحد أشهر القادة في التاريخ الإسلامي، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان قاضيا خبيرا، هو الفاروق عمر، لأنه فرق بين الحق والباطل. عمر بن الخطاب أول من سمي بأمير المؤمنين من الخلفاء، هو أول من جمع الناس على صلاة التراويح، فتح مصر والعراق والشام وأذربيجان، وفتح القدس واستلم المسجد الأقصى، واشتهر بعدله وإنصافه للناس من المظالم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.

اتفق المؤرخون أنه بعد عودة عمر بن الخطاب إلى المدينة المنورة طعنه أبو لؤلؤ فيروز الفارسي بخنجر ذي نصلين وهو يصلي الفجر بالناس. كان ذلك يوم الأربعاء 26 من ذي الحجة 23 هجرية.

يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الاثنين 18 ماي 2026، الموافق لغرة ذو الحجة 1447 للهجرة. إذن اليوم هو مفتتح شهر ذو الحجة 1447 هجري، وبالتالي عيد الأضحى المبارك باش يكون بمشيئة الله وحسب الإعلان الرسمي لمفتي الجمهورية التونسية أنه نهار الأربعاء 10 ذو الحجة 1447 هجري الموافق ل 27 ماي 2026 ميلادي. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وإن شاء الله يا ربي بصحة البدن وبطول العمر، وإن شاء الله الناس الكل تحتفل بعيد الأضحى المبارك في معانيه العميقة، خاصة معانيه العميقة راه ماهوش فلوس ومصروف وتعمل كريدي باش تشري العلوش. تو نرجع لهذا بعد قليل هذا وغيره، لكن هات نبداو كما تعودنا بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراه ما خيرش من رضاية الوالدين. نبداو بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين منا متفقين هي حسن حصين، وزادة هي تحل البيبان وشبابك المسكري، وأهم حاجة وأروع حاجة ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الأول من سورة الأنفال بصوت المقرأ الشيخ فارس عباد، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى فالليامات الفضيلة هذه أنه يلطف ببلادنا وينجح بنياتنا ووليداتنا، خاصة مع انطلاقة هذا الأسبوع المغلق وانطلاقة الامتحانات في الساعات الأخيرة انشأنا من سنة دراسية كانت طويلة وصعيبة على الناس اللي خدمت بالقدان. إن شاء الله ربي يكرمهم وينجحهم وتفرح كل العائلات التونسية. الانطلاقة بآيات بينات من الذكر الحكيم متبوعين بمسمع من حزب اللطيف وراجعين.

0: يسعد صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع وطريق سلامة لكل مستعملي الطريق. الآن اليوم اليوم العالمي للمتاحف. يلا مروة نجم تدخل راهو مجانا للمتاحف الكل متاع تونس. اليوم اليوم العالمي للمتاحف. سمعتني برمج انت هز معك خليفة كانت حب. صباح الورد سيدي خليفة.
1: صباح الورد حاتم الأستاذة مروة الشباب في سوسة. أيوة باهية فكرة زيارة المتاحف اليوم.
0: هو في العادة دخلها المتحف
1: وهي في العادة تو باعتبارها مش تقري الأساتذة والمعلمين عندهم حق دخول المتاحف مجانا.
0: مزيد اليوم اليوم العالمي للمتاحف.
1: يوم العالمي للمتاحف واليوم ذي الحجة كولا
0: اي واحد غرد أي. ورد واحد ذو الحجة
1: ذو الحجة
0: وبالتالي نهار الأربعاء هذه لا الأربعاء الجاية
1: إن شاء الله عيد الأضحى المبارك.
0: عيد الأضحى المبارك شاء كل عام والناس كل مليون ألف خير.
1: هذا هو
0: هات نمشي ومدام نحكي على عيد الأضحى مش نحكيه على الفلوس. الفلوس الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 14 مي عنا الخير والبركة الحمد لله 2537 مليون دينار وهذا شاهد للغاية 2537 مليون دينار وفهم مداخيل أخرى جاية سواء جبائية ولا غيرها للحساب حساب الجاري للخزينة معناها الكونت كورون تاع الدولة التونسية الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 15 مي ولينا عندنا 25679 مليون دينار بأيام التوريد 105 يوم كنا في 106 جو بونس طحنا بنهاير أما باقي 3 شيفر وهذا ممتاز. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 14 مي 28090 مليون دينار الدولار في 2889 مليم قاعد في الجرام هكا يتشعبت حتى اليورو زاد كيف كيف سيد اليورو هذا 3404 مليم فاصل 4 هذه أمور المالية.
1: هذا هو حاتم المتابعة دوما مستمرة طورة الأوضاع في منطقة الشرق البترول زيارة ترامب للولايات المتحدة للصين الشعبية. محليا مش يكون معنا الشيف عامر الطيف في سوسة في الاستوديو متاعنا في حوار حول مسابقة تقريب تعودنا عليها فوز فيها في تونس المطبخ التونسي جودة
0: والباهي أنه جون نزلت تتكون أو تكونت في المراكز التابعين لوزارة التشغيل المهني والتكوين فتاة صغيرة تتحصل على المرتبة الثانية في مسابقة انترناسيونال. عامر الطيف هو من اللي جوري فيها المعتمدين جوري انترناسيونال وعامر معناها في
1: الخليج
0: في الخليج العربي من أهم الأسماء وأيضا توا تتعرفوا على تجربته ولد سوسة وولد الساحل التونسي ومتألق في الخليج العربي بشكل عام والشرق الأوسط زاد
1: وهذا منتوج يتباع الطبخ في أكيد. النهاية منتوج يتباع وإحنا على بواب زادة الموسم السياحي اللي إن شاء الله يكون ناجح. حاتم متابعات كالعادة بشوفوا نهاية الأسبوع كانت الحقيقة حادث مرور كان مفزع نقول أنا وكارثي الحقيقة ومسألت حوادث المرور أكثر من مرة حاتم
0: وما زوز حوادث واحد باللطف وما بيناتهم يجي ساعة ولا ساعة ونص انزلاق متاع حافلة الأولانية في خدامة الحمد لله مشيت باللطف وإن شاء الله كلهم لباس وحسب المعطيات كلهم لباس. حدث الثاني لا معناها فيه وفيات زوز وفيات
1: فيه ونرجع زوز وفيات وفيه معناها معطيات
0: شكشوكة زادة معينة ونشوفها
1: هذا باش نرجع له. بورصة العلوش كالعادة ديما معناها موجودة وحاضرة مع متابعات أخرى طبعا نشرة الأخبار في سوسة سواء كان في الشان العام أو الرياض.
0: هو بورصة العلوش نسكروها بربي اللي يسمعوا فينا توا يتبعوني نسكروها ينفوها بورتوف لأنه به اللي عملته عملوا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان بداية المليون على مستوى تونس الكبرى وفي الولايات الأخرى زادة بتكون فما نقاط منظمة وفي إطار العادة ولا التقط عنا عادة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية تم الاتفاق على تيمات سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة وهما اللي نعرفوهم بمنطقة السعيدة بولاية منوبة وزادة بمعتمدية ترادس من ولاية بن عروس يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المالية والصيد البحري والأسعار ضبطت بالميزان. بالنسبة للأضاحي اللي تقل وزنها عن 45 كيلوغرام 27 دينار الكيلو
1: معقول.
0: بالنسبة للأضاحي اللي تراوح وزنها بين 45 و65 كيلوغرام راهي الكيلو الواحد كيلو حي بطبيعة الحال بطبيعة الحال 25 دينار و 800 ملي. بالنسبة إلى الأضاحي اللي فوق وزنها 65 كيلوغرام يولي الكيلو حي ب 23 دينار و 800 ملي. ودعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كل المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما دعا كافة المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة راي للمراقب فيها مراقبة. معناها نبداو من 80 إذا كأنه
1: أي تعديل
0: كأنه باش نعدل وباش نبداو نسكروا هالموضوع نتاع كل واحد يغني على علوشي. أي
1: كل واحد عامل واحد
0: مش ليله هذا كل واحد يغني على علوشي. يلا نمشي للموسيقى قبل زادة ما نعملوا طلة على سوسة ونشوفوا العيون بتاع نشاط أخبار السابعة صباحا، وإذا نهم العناوين اللي عنا في الرياضة.

0: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق. الآن ناخذوا لوتوروت نعملوا ترتيحة في
2: سيدخوف نمشي ونعملوا قهوة حاتم
1: بعد
2: وبعد نخزوا ربي الجوهرة
1: يلا نمشيوا الجوهرة. واليوم نصافح بكل سعادة منال جبلاني قل أصبح النور والسرور وتو تقدمنا لك بكاملة اللي معه.
3: صباح النور والسعادة والفرحة ليك ولكل مستمعي جوهرة فام وسي خليفة مروة كل الفريق العامل في سوسة وتونس وكل الناس الكل يسمع فينا. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع إن شاء الله.
1: شكون اللي معك في الاستوديو؟
3: معايا وليد الجزيري من قسم الرياضة ومنال بنتخيل في الإخراج التقني.
1: من قسم منال بنتخيل من قسم هابي بيرثداي تو يو هذيك. يا منال يا بنتخيل إن شاء الله كل عام ودي حي بخير. هاي البارح عيد ميلاد خليفة،
2: اليوم الوطن المتاحف.
1: البارح مش اليوم. شا عملت 25 ولا 30؟
2: 25
3: 20
1: وتعدي الامتحانات اليوم
3: نهار الجمعة
1: ربي معك.
2: ابتدائي عندها مزير
1: ربي معك.
2: خلا تحضر بقدا
3: نخدم على قدم من وسائق قتلك
1: ربي. أنا جابت قطوة ولا ما جابت؟
3: لا مش قطوة، جابولها القطوة كلت وحدها
1: صحة وبشفاء.
2: كلاتوا على قدم الوسيق
1: صحة وبشفاء. نبدأ بالعيون متاع نشاط أخبار السابعة صباحا مع منال شبل.
3: نبدأ باجتياز 66125 مترشح البارح مناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 2026. هذا على المستوى التربوي. في أخبارنا أيضا بداية من اليوم تنطلق عملية بيع أضاحي عيد الأضحى بنقطتي البيع المنظمة اللي يشرف عليها المجمع الماني المشترك للحوم الحمراء والألبان باعتماد سعر مرجعي، وهما نقطة البيع بمنطقة سعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروس. في أخبارنا أيضا من أخبار البرلمان، لجنة التشريع العام تستمع اليوم إلى خبراء في القانون حول مقترحي قانونين لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وتنقيح القانون عدد 52 متعلق بالمخدرات. في أخبارنا الوطنية أيضا بداية من اليوم المحامون يحملون الشرى الحمراء خلال حضورهم بالمحاكم تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها من قرارات هذه من قرارات مجلس هيئة المحامين اللي يبدأ أيضا غدوة في الدخول في سلسلة من الإضرابات الجهوية الحضورية. وكما كنا نحكيهم بكري اليوم في اليوم العالمي للمتاحف مش يكون الدخول مجاني لجميع المواقع الأثرية والمتاحف. على المستوى الدولي استشهاد قيادي في الجهاد الإسلامي وبنته باستهداف إسرائيلي شرق لبنان. ونختم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي حذر مجددا طهران ولمح لضربات من كل حدب وصوب كما قال هو. تقريبا هذه أبرز العناوين، أكيد تفاصيلها وأخبار أخرى إن شاء الله بتكون في نشرة السبعة
2: طبعا. وأبرز العناوين الرياضية وليد هو نهاية البطولة توا الكاس، ثم كاس ولا مثلا؟
4: اي ثم الكاس. صباح النور سي حاتم، صباح النور سي خليفة، بداية أسبوع موافقة للجميع. هو البطولة وفات، نمشيو لمقابلات الكأس البارح آخر مقابلات ثم نهائي الكأس. الترجي يتأهل على حساب نجم المتلوي، الترجي يتأهل لدور ربع النهائي. تصريحات ما بعد المباراة، البرنامج الكامل لدور ربع النهائي 24 ماي والخميس 21 ماي، بعدها نمشيو للدور النصف النهائي. شكر الواعر، ومن المنتظر أنه يخلف رياض بنور على رأس أكابر فرع كرة القدم بالترجي الرياضي التونسي. اليوم انطلاق تربص منتخب أقل من 23 سنة في سوسة. صن داونز الجنوب أفريقي يفوز على الجيش الملكي المغربي هدف لصفر في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. مبروك لنادي رياض الصفاقسي اللي حقق صعود للقسم الوطني لكرة السلة. ونختم كالعادة بالكرة في أوروبا،
1: وإحنا نمشيو مع بعضنا لأن بعد ما تحدثنا هكا مطولا إلى النونشينمون مطول. نبدأ كالعادة بصوتها ونخليكم مع رائعة من روائعها في بدايته. وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي، طريق سلامة للجميع، بداية أسبوع موافقة، وابقوا معنا راجعين.

0: لوغوتيي، انت في الكياس وقلقتك حاجه، كلمنا على 36 300 الف ولا 73 275 800.
1: صباح الورد، صباح الورد.

0: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
1: صباح الورد.

0: فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. منال جبلها.
1: إلى نشرة الصباح والبداية بالعناوين. أكثر من 66 ألف مترشح يجتازون مناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني. بداية من اليوم تنطلق عملية بيع الأضاحي بسعر مرجعي بالنقاط المنظمة. واستشهاد قيادي في حركة الجهاد وابنته في استهداف إسرائيلي شرق لبنان. وفي تفاصيل أخبارنا، بمشاركة 66,125 مترشحا ومترشحة من مختلف الاختصاصات، انتظمت أمس المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26 و2000، وتم توزيعهم على 67 مركز اختبار بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية 26، وبلغ عدد الاختصاصات المعنية بالمناظرة 14 اختصاصا. وستمكن هذه المناظرة الناجحين من الالتحاق بمراكز عملهم مع العودة المدرسية المقبلة باعتبارها مناظرة انتداب مباشر دون المرور بمرحلة التكوين المشترك بين وزارتي التربية والتعليم العالي، بما يساهم في تعزيز الاستقرار البيداغوجي وتلبية حاجيات المؤسسات التربوية في الأجل المطلوبة. هذا وكان تابع وزير التربية نور الدين النوري مختلف مراحل تنظيم هذه المناظرة وواكبها ميدانيا بعدد من مراكز الاختبارات التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بابن عروس وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية. وتم اعتماد نفس البروتوكولات التنظيمية واللوجستية المعتمدة في الامتحانات الوطنية وتأمين مختلف مراحل العملية لهذه المناظرة بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية. في مجلس نواب الشعب، لجنة التشريع العام تعقد اليوم جلسة استماع، وذلك في إطار تعميق النظر في مبادرات تشريعية ذات صبغة جزائية وقانونية مهمة. وتخصص اللجنة هذه الجلسة التي تنطلق في الساعة 2 ظهرا للاستماع إلى نخبة من أساتذة القانون وخبراء في المجال، وهم البشير المنوبي الفرشيشي وعبد الله الأحمدي وسهام عاشور. ويأتي هذا الاستماع لتقديم قراءات قانونية حول مقترحي قانونين معروضين على أنظار اللجنة، وهما تنقيح المجلة الجزائية من خلال مقترح القانون المتعلق بتنقيح الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية، وهي فصول تلامس جوانب إجرائية وعقابية جوهرية. كذلك سيتم الاستماع إلى الخبراء بخصوص مقترح القانون الذي يهدف إلى تنقيح القانون المتعلق بالمخدرات، وهو الملف الذي يحظى بمتابعة حقوقية ومجتمعية واسعة. وتندرج هذه الجلسة ضمن سلسلة من المشاورات التي تعتمدها اللجنة لتجويد النصوص القانونية وضمان ملائمتها للمقاربات القانونية الحديثة قبل عرضها على الجلسة العامة للمصادقة. مجلس وهيئة المحامين يقرر بداية من اليوم وإلى غاية يوم 18 من جوان المقبل حملة الشارة الحمراء من قبل كافة المحامين والمحاميات خلال حضورهم بالمحاكم، تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها. وتتضمن التحركات الاحتجاجية التي كان أعلنها مجلس هيئة المحامين تنظيم إضرابات عامة جهوية وإضراب عام وطني حضوري. وتنطلق سلسلة الإضرابات العامة الجهوية بإضراب في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان يوم غد مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس. بداية من اليوم تنطلق عملية بيع أضاحي العيد باعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة بمنطقة السعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروس التي يشرف عليها المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان. وضبطت الأسعار بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغراما ب 27 دينارا للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغراما ب 25 دينارا و 800 مليم للكيلوغرام الحي. أما بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغراما ب 23 دينارا و 800 مليم للكيلوغرام الحي، والمجمع المهني يحث المواطنين على التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية تفيد في بلاغ بأن الدخول لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة

0: راجع بالنظر للوكالة سيكون مجانيا اليوم 18 من ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف، مضيفة الوكالة أن هذا الإجراء يتمتع به المواطنون التونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونية بتونس. دولياً، وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية تفيد فجر اليوم باستشهاد قيادي في حركة الجهاد الإسلامي وابنته في استهداف إسرائيلي بصاروخ موجه لشقة تقطنها عائلة فلسطينية بأطراف مدينة بعلبك شرق لبنان، ويأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن منذ أفريل الماضي والذي جرى تمديده يوم الجمعة لمدة 45 يوماً حتى مطلع جويلية المقبل. ختاماً، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تهديداته ويلمح في منشور على منصته اليوم إلى أن الضربات الأمريكية على إيران قد تأتي من كل حدب وصوب، فيما أكد مسؤول إسرائيلي أن جسراً جوياً إضافياً من الأسلحة والذخائر من أمريكا إلى الأراضي المحتلة نشط مؤخراً. كما كشف مسؤول إسرائيلي آخر أن تل أبيب تنتظر الضوء الأخضر من ترامب من أجل استئناف الضربات على إيران.
1: للمزيد من الأخبار،
2: www.jawharafm.net

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملي طريق الآن، وإن شاء الله حظ سعيد للتلامذة اللي يدخلوا اليوم للأسبوع المغلق بشكل خاص للأمهات اللي تعدي معناها حفظت وحتى لتود إن شاء الله ربي ينجحهم ويفرح الأمهات الكل والأولياء الكل. هذا ما نطلبوه من ربي سبحانه وتعالى في نهاية هذه السنة الدراسية. سيدي خليفة
2: صباح الورد. حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبهم إن شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضروا فرحهم إن شاء الله موافقين. كما قلت حاتم، حظ طيب إن شاء الله لكل بناتنا وأبنائنا من التلاميذ اللي يدخلوا المرحلة النهائية متاع امتحانات السنة الدراسية الحالية.
1: إن شاء الله الأفراح في كل دار تونسية. هذا منوه
2: إن شاء الله.
1: احنا نمشيوا للأفراح متاع عيد الميلاد ونهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 18 مي، ونستقبلوا زادة المكالمات الهاتفية اللي وقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم من خلال SMS بعثوهن على 85990، كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم رقم التليفون وقالونا عملوا له سوربريز، قيموه من نوم وفرحوا به، وكان لزمنا هديوا له الكادو المنقالة الرائعة اللي هي من سيتي واتش. وسعاد العدواني قامت بالواجب في قاعة العمليات المركزية.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة طبعا مع الأمينة عبد الرازق. نقول لك صباح الورد الأمينة.
4: صباح النور في حاتم، صباح النور في خليفة.
2: كل عام وانت حي بخير.
1: أمينة اللقب بالضبط شنو؟
4: عبد الرزاق.
1: باه
2: الأمينة، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
4: عايشك ربي يخليك.
2: منين تكلم فينا؟ لا
4: من مقنع.
2: مرحبا بكل مستمعينا في المكنين. قداش عملت اليوم أمينة؟
4: 28
1: هي كيكبية. 28 هي كيكبية. 28 الشباب يا بنتي حتى مرحلة النضج مازلت عليها 12 سنة أخرين، معناها في تنبك الشباب تو. أمينة
2: هاي قمت ولا مازلت الأمينة؟
4: والله قمتوني لكم.
1: ما تقراش اليوم؟
4: لا غدوة.
1: ما تخدمش؟ غدوة تعدي. شنو الاختصاص اللي تقرأ فيه؟
4: نقرأ ماستر في بوزار سوسة.
1: ربي معك، ربي نشحك.
2: إن شاء الله موفقة. يلا
4: عايشك.
2: أي الأمينة، أعطينا شكون صاحب المفاجأة.
4: الحقيقة
1: هو
4: نعرف ما يمكن أمه ولا أخوتي أكثر حاجة.
1: شو اسمها الولد؟
4: ليلى.
1: بوسالي من جبين هذيك الخير والبركة. باه انت تقول طبعا. الوالدة ربي يفضلها لك، الوالدة واخواتك اكاهم، فماش حد اخر
4: اكاهم حد اخر؟
1: لا. باه يا سيدي خليفة،
2: والجواب صحيح حاتم. والدتها ليلى، اخواتها هالة نورة وياسمين، اكاولا
1: ربي يحفظهم لك الكل وربي يخلي لك. قل هاي
2: قل
4: نحبك برشا، وان شاء الله نوصل نعمل لك حاجه تفرحك.
1: انجحلها في دراستك، هذيك اكبر فرحه عندها باذن الله. وان شاء الله تفرح بيك وبنوراتك وهي اللي تربيهم وتفرح بيهم زاد من بعد. ربي يحفظها وربي يخليها لك، وشكرا ليك نورتنا امينه.
4: ان شاء الله نمشيو. ميرسي على الجست المحله هذه.
2: موافقه ان شاء الله،
1: ربي يخليك
2: ان شاء الله موافقه. نمشيو ولا سيرين بن خادم. قولك صباح الورد ولا سيرين؟
5: صباح النور في حاتم. مش نحولك
1: الخليفه استقبلك يا سيرين يا بنتي. ماك شويه ولا خد الخليفه.

0: امين. هيا لسيرين اعطينا شكون صاحبة المفاجأة وصاحب المفاجأة.
1: هو نجم يكون حد من اخواتي
0: هاي
1: والا راجلي الحقيقة ما انت واحد
2: شو والا
3: بردي سمعني
0: سبقت اخواتك وبعد قلت والا وهكا ايزيتونت كنت معنا
1: ايش يعملهم العمال هذو اني ايه الحقيقة في عيد ميلاد وعملت له مونتاج جوارزي ونجم يكون هو زاد رجع معناتها
0: هو يجيب الكادو ولا ما يجيبش؟
2: يجيب
1: يجيب يجيب
0: جاب المرة هذه ولا مازال؟
1: مازال الحقيقة مشى يخدم دونك مازال
0: وعمناه والجاب كادو؟
1: جاب عمناه الأول عمال مازلنا فرحانين
0: معناها مازلتوش ضد معناها جاب قطيعة صفرة مش بيضة هكا ولا لا؟ هكاك سنا قطعة صفرة ولا صياغة أخرى ولا كيف
1: الله يجيب لي
0: يظهر لي يظهر لي شو اسمه هو قلت لي
1: فخر الدين
0: خنشوفه مع خليفة يظهر لي مشورة ويا سيرين
2: ثبت أمورك يا سيرين ثبت يلا سيرين
0: قالت يظهر لي إخواتي وإلا
2: يبدو انها صحيح
0: ها هاي سيدي خليفة
2: يلا سي فخر الدين يلا سيرين
0: يلا هو
1: هو
0: اللي عملت وإلا
2: هو هو الأساس
0: هو زاد فخر الدين يلعب تيتولير تبارك الله عليه وقام بالواجب وعمل السوربريز وشد صحيح باش يهنيك
1: والله يعطي الصحة وربي يخليه لي وربي يفضله إن شاء الله ربي يعطينا من ربي يعطينا ما يتمنى وربي يطول في عمره إن شاء الله زي
0: أيقول هالوي
1: قل له راني نحبك برشا وربي يفضلك لي يا ربي
0: ربي داوم عشرتكم وحبتكم وربي يفرحكم دائما وبدا
2: يا والله يا مين
1: ولي فرحتوني بالتليفون زادة ويعطيكم الصحة والله
0: ربي خليك شنو اللقب نتاعو فخر الدين
1: بن علي
0: سيرين بن خادم بن علي من قصيبة السوسة تتحصل هي على الهدية وإلا زعما باش تكون ابقى معايا سيرين خلينا
2: نكملوا
0: نرجع لك وإلا أمينة رقم واحد شكون رقمه
2: أمينة
0: حبيت سيرين يا أخي القرعة مشيت لأمينة أمينة عبد الرزاق زاد هي تستاهل كل خير وتستاهل الكادو المتمثل في المونديال الرائعة من سيتي واتش
2: سلمى الربعي تهنيها سيرين بنت أختها تقول كل عام وأنت حي بخير فاطمة الجابري منوبة يهنيها ولدها غسان ويقولوا لها نحبوك برشا والدتهم طبعا ربي يفضلها
0: المخرجة نتاعنا شادة صحيح باش تهني المخرجة زميلتها في سوسة منال بنت خيل اللي هنيناها راه قبيلك لقاتك عاود لها زادها معنا نقعدوا اليوم غدوة بعد غدوة نهنيوا في مروة تهني في منال بنت خيل لله كل عام وانت حي بخير منال بنت خيل اللي قالت لي راهو في العشرينات ما قالتليش بالضبط قد ايه
2: 21
0: في العشرينات يلا الكادو من اهداء سيتي واتش لي أمينة عبد الرزاق من المكنين احنا لحظات ولا دقائق راجعين مع اللي صار في نهاية الأسبوع زوز حفلات ما بيناتهم ساعة تقريبا انزلاق حفلة ليبيا جاية من ليبيا
2: ماشي للجزائر
0: ماشي للجزائر يصير فيها انقلاب في وسط توانسة وسوس توانسة يتوفاو ولا لا هنشوف ونثبتوا باش نمشيو نشوفوا التفاصيل كل هذه مع ضيف لاريير بلون مع خليفة بن سالم
4: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال تحب روحك الفاج تحب تفهم العلة وبنت العلة تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة تحب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر FM جوهر FM الدنيا وما فيها جوهر FM Téléchargez notre application Jour FM sur App Store et Google Play. L'application Jour FM dit maman à l'App Store ou le Google Play.
5: Jour FM. Publicité.
6: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
7: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون

0: لابليكاسيون ماكسي تاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت من جس ماكسي وقل لي شلقي عندك اورانج
1: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: نهاية الأسبوع الفارط تعرفنا فيها زوز حوادث في طريق السيارة تونس سوسة وسوسة تونس. الحوادث مفزع ما بيناتهم ساعة ساعة ونصف. الأولاني حادث متاع كار متاع عملة، الحمد لله إصابات خفيفة والباريت ونزيد وثبت الكل لباس. بعده بساعة ساعة ونصف تقريبا على أقصى تقدير حافلة أخرى اللي شاهدوا فيها من خلال الفيديو أو شاهدوها انقلاب يوجع القلب. الحافلة هذه جاية من ليبيا خليفة،
1: من ليبيا
0: ماشية
1: للجزائر،
0: للجزائر
1: مركبة توانسة،
0: مركبة
1: يعني خلت كثير من الأسرة طبعا وفزع وخوف، ويبدو أنه ثم زوز وفيات ربي يرحمهم وصبر عائلاتهم، ثم جرحى. يعني الحقيقة الوضعية كانت كارثية بين ظفرين، نقولوا ما يتمناها حد.
0: صحيح، مع الإشارة كونه هل مأمنين هم الزوز اللي توفوا؟
1: هذا هو السؤال اللي بقى ديما مطروح
0: عندهم. أي هاو زوز الصور متاعهم الله يرحمهم ونعمهم،
1: هل مأمنين الرحلة السياحية كيفاش وضعيتها؟ كله باش نحاولوا نرجعوا له في الأرير.
0: وماشي للجزائر مع حويجة معلومة تنثبتوها مع النايب في المجلس المحلي
1: سامي مهذب
0: بيبوفيشة، ثبتوها معه يقولوا أنه في دخول التراب الجزائري تبدل ترجع هي ياخذوها حافلة جزائرية هي اللي توصل بهم الرحلة. علاش كيفاش تشوفوا هذا الكل في الأريير بلان؟
1: أريير بلان لمعرفة التفاصيل اللي حفت بالحادثة هذه مشكور معنا سي سامي مهذب عضو المجلس المحلي بوفيشة. يقولوا له صباح الورد سي سامي.
2: صباح النور والسرور وبينكم لباس
0: ربي فضل. سامي أنا شفتك على عين المكان، أنت موجود مع السيد الوالي والوخيان اللي تحولوا على عين المكان. زوز حوادث أسبابهم واعطينا تفاصيل خاصة الحادث الثاني.
2: بالنسبة للحادث الثاني سنترحموا على روح المتوفين في هذا الحادث الأليم، ونتقدم بحر التعازي لعائلة المتوفين، كما نتمنى الشفاء العاجل لكافة المصابين. كنا في عين المكان صحبة زميلين من المجلس المحلي ببوفيشة نذير الصعيدي وسيالي عمدون مجلس محلي بنفيذة بحضور السلطة الجهوية متمثلة في السيد الوالي والسيد معتمد بوفيشة. صورة الحادثة تتمثل في انزلاق حافلة ليبية بسبب نزول الأمطار، يعني كانت فيها 32 نفر منهم 4 ليبيين و28
0: هو سامي نعم. سي سامي حضرة النائب كيف نقوله بسبب هطول الأمطار، ما هوش فقط هطول الأمطار، هطول الأمطار معها سرعة كيس يزلق فيظل يجري شوية، هذاك عليه زلقت به الحافلة الجريان وقت اللي
2: طبيعي.
0: تصب اي هو ما هوش الامطار وحده
2: جدا وحتى يعني بالنسبه حتى حساسيات الحادث هو سائق ليبي ثم السرعه نتاع 120 هي العادي في نزول الامطار 90 كيلومتر حسب اعتقادي.
0: اي قانون الطرقات 110 وقت المطر تصب تولي 90 وتنقص ماذا به ها هو يجري في 120
2: يجري في 120-110 يعني سرعة غير عادية وزيد يعني في الحالة متاع هطول الأمطار ثم الزيوت المتراكمة في الطريق هي اللي تعمل الانزلاقات متاع الحادث.
0: فنية نقطة سامي مهذب، نية نقطة اللي صار فيها بالضبط
2: بالنسبة للنقطة 83 ما بين نفيدة طريق السيارة 83 يعني نقطة ما بين بوفيشة ونفيذة في التوقيت متاع الساعة 3:45 دقيقة بالضبط.
0: الكار لونها حمراء وراو فيها وانقلبت جيت على سقفها معناها كريمو معناها قداش مصابين وقداش اللي توفاو؟ زوز فقط اللي توفاو
2: هو كي تشوف فظاعة المشهد وبشاعة الهادث بكل صراحة في يعني دوبا ما تشوف يعني تقول ربي يستر وكل شيء. هذه ربما سي حاتم النقطة المذيئة اللي في الحادث هذه النجاعة متاع التدخل متاع العمليات الإنقاذ وسرعة التدخل من إسعاف ومن الحماية المدنية من الحرس الوطني من بلدية بوفيشة من إطارات الطبية الموجودة وشبه الطبية والإسعاف الموجودة على عين مكان بوفيشة الحمامات سيدي بوعلي نفيذة سوسة. وبكل صراحة هذه ربما كنا قبل ننتقدوا يعني في تأخر التدخلات في بعض الحوادث، فمن واجبنا اليوم بالرسمي أن نقول كلمة حق ونثمن المجهود الكبير.
1: سيد سامي
2: نعم
1: اللي نحب نعرفه هي حفلة ليبية كولا؟
2: نعم
1: الركاب توانسة يعني هي حفلة سياحية ولا كيفش؟
2: لا هي منظمة من طرف امرأة حافلة هي ماشية في رحلة
1: امرأة تونسية معناها تنظم في الرحلات
2: تونسية يعني عاملة رحلة رحلة من تونس للحدود الجزائرية وبعد من الحدود الجزائرية تجي كار أخرى والسبب هو معروف يعني الربح المالي حسب اعتقادي
1: اللي لا ولا بتخدم على روحها
0: سامي لحظة
2: يعني احنا مانيش مش الحق معاها هي اما حسب
1: لا.
2: المعطيات اللي في بالنا مش
0: المعطيات هذه ايش تقول هما جايين من ليبيا معناها كانوا في ليبيا أي
1: هذا هو السؤال يعني ال 30 راكب تونسي كانوا في ليبيا ولا ركبوا من تونس؟
2: هم 28 تونسي واربعة ليبيين الكار كي جاي الحافلة جاي من ليبيا بعد ركبة تونسة
0: جاي من ليبيا فيها أربعة ليبية فقط بعد ركبة التوانسة من وين ركبتهم؟
2: ركبتهم يعني من جهة القيروان ومن جهات اللي في الجهة ذيك يعني بعد دخلت على الطروط
1: يعني وكالة أصفار مغاربية كيفاش هي العملية؟
2: وكالة أصفار حسب اعتقادي ليبية
1: وكالة ليبية
2: مش نذكر
1: أنا لا نعرف معقول هذا يعني وكالة سفر ليبيا وتهز ركاب مغاربين ما هو خاطر الناس تسأل على السيرونس
0: السيرونس مبني ولا لا يا سامي هذا نحب نسأل عليه
2: هذا السؤال اللي يطرح نفسه كان مؤمنين يا حبذا يكونوا مؤمنين وماذا بينا كلها مؤمنين
1: إن شاء الله يا رب
2: إن شاء الله يا رب هذا السؤال يطرح نفسه هي ثم تحقيقات مستير في الغرض هذا في الموضوع هذا بالذات احنا اللي يهمنا أكثر حاجة ساعة الحمد لله يا ربي كي تشوف الفظاعة متاع الحادث اللي بكل صراحة كي تشوف تقول لك زوز من الناس حسب ما تشوف الكار والوضعية متاع الحافلة اللي سيرة الحمد لله جات باللطف
0: بقية المصابين
2: لا لا بس
0: بقية المصابين
2: زوز كانوا في حالة لا بس الحمد لله يا ربي لا بس
0: فما زوز شنو
2: يعني كانوا زوز حسب اعتقادنا اللي هم في حالة حرجة لكن لباس ما فماش حاجة خطيرة لباس
0: لباس والحمد لله خرجوا من المستشفى ولا مازالوا
2: خرجوا
0: الزوز اللي توفاوا من وين أصيلي شنو الزوز اللي توفاوا قداش عمر
2: حاتم المعطيات الصحيحة باش ما نغلطش يعني حتى المستمع بكل صراحة ما عنديش على في الوضعية ذيك ومطر واحنا على عين المكان ما عادش مش نجم مش تشوف شكون وكذا للأمانة نكون صادق معك
0: زوز توانسة أو الصور نتاعهم زوز توانسة راجل وامرأة الأعمار متاعهم يظل في الثلاثينات 30 سنة تقريبا حسب الصورة معناها والبعض يقولوا هم اللي صعدوا من جهة القيروان معناه من جهة ولاية القيروان
2: من جهة القيروان
0: هذوما صغار والله حتى البنية تظهر صغيرة وليد صغير ربي يرحمهم ويرحمهم وإن شاء الله ربي ظهر حق الأخرين زاد اللي وقعت الإصابة متاعهم
1: هي النقطة ذيك وقع في حوادث قبل
2: لا باش خاطر ثم برشا ناس شعبوية وطريق الطريق مراجلة هو طريق راهو الرئيسية ما فيهاش يعني ما صارتش فيها يعني حوادث قبل
0: هاو قالوا قبلها هي بساعة فما كار أخرى حاملة للعمال
1: عمال معمل
0: صار انزلاق والحمد لله لاباس
2: نفس الحالة هي صارت مع مضي ساعتين ونص في قريب السيدي بوعلي يعني انزلاق حافلة متاع عملة ما لباس ما صار فهم شيء يعني باش نكونوا هي النقطة اللي صارت فيها ماهيش نقطة سوداء ماهيش حوادث راهي الأغلبية متاع سرعة وانزلاق سبب يعني العوامل الطبيعية هو المطر
0: نعم. المستمع توا يتصل بينا قاعد يقول الطريق هذيك خايبه وقد واحد ما ينقص من السرعه قد ما شويه. هذا ما يقوله مستمع سامي كيفاش؟
2: سي حاتم
0: الطريق محفره شويه يقول.
2: لا لا لا احنا شفناها ماهيش
0: محفره مش محفره يعني اوتوروت.
2: اوتوروت لا لا وبالرغم ما وصلتوش حتى باش نقولوا الاشغال وكل مازال ما وصلتوش الاشغال نتاع الصيانه نتاعها طريق مراجل وما فيش حاجه كبيره صحيح
1: بعيد على الصيانه اللي قاعده تتم في الاشغال غاد
2: بعيد بعيد باش نكونوا واضحين هو بعيد حتى على مستوى الاستراحه نتاع سيدي خليفه ثم 10 كيلومتر 8 كيلومتر بعيد على بعد على بعض
1: يعني تقريبا اللي فهمناه كون السرعه مع الامطار مع بدايه الامطار الانزلاق هذا هو تقريبا
2: هذا هذا هو هذا هو هذا هو
1: هو فتح فيها تأكيد تحقيق
2: بالطبع بالطبع موجودة يعني فيها تحقيق إن شاء الله يا ربي كما نحكو ماذا بينا إن شاء الله خاصة تكون يعني موجودة
1: التأمينات
2: التأمينات هذيك
1: لسيرونس
0: إن شاء الله إن شاء الله لأنه نعرف جيدا أنه كيف تدخل ليبيا تمشي تعمل في مكتب باش تعمل لسيرونس في ليبيا
1: خاصة به
0: كيف تدخل تونس كيف تدخل كرهبة سيارة ليبية التونس زادة كيف مطالبة باش يكون عندها لسيرونس هذه يا إما من خلال لسيرونس نتاعها تكون انترناسيونال وإلا تعمل لسيرونس هذه هذا اللي نعرف نختم معك ليف
1: هذا هو يعني تو الناس كلهم روحوا ما عادش عندنا ناس في المستشفى
2: الحمد لله لاباس يعني حاجة برك يعني في الختام يعني نداء لكافة مستعملي الطريق وخاصة في مع اقتراب عيد الأضحى مزيد من الحذر والانتباه واحترام قواعد الصحة المرورية حتى يكون عيد فرحة دون حوادث وإن شاء الله عيدكم مبروك
0: باي سامي بربي نرجع لك برشا مستمعين يقولوا اتصلوا بالتليفون معناها هاي مروة تنقل لي تقول الطريق يقولوا الطريق هذيك راهي محفرة مش مخدومة بالكدا وكل ما تصب مطر راهو تصير فيها
1: انزلاقات
0: وحوادث اعطيني النقطة الكيلومترية بالضبط امون
2: سامي وما اقول انا على عين المكان بالنسبة للطريق هذيك ماهيش محفرة وبعيد حسب ما سمعوا هم في الأخبار الأولية اللي هم في محطة سيدي خليفة ما هوش في محطة سيدي خليفة راهو بعيد 8 كيلومتر على محطة سيدي خليفة الطريق ما هوش محفر وبعيد على الأشغار
0: شكرا لك
2: كلمة حق عايشك
0: شكرا لك سامي مهذب نائب المجلس المحلي ببوفيشة 37 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها

0: Jawara Sport.
1: Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعايه مع اريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا اكثر واربح بالكبير. العب على ماي اريدو والا كليكي على اللين ليجيك باغ اس ام اس، اربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجمله.
1: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: صباح النور، صباح الورد. مباراة مؤجلة من الدور الثمانية الكأس تونس لكرة القدم، الترجي الرياضي التونسي يتأهل للدور القادم على حساب نجم المتلوي 3-1. ثلاثية الترجي سجلها حسام تقا بعد 30 ثانية من بداية المباراة، أشرف الجبري دقيقة 58، كسيل أبو عالية دقيقة 60، وتذليل الفارق رائد الفادع دقيقة 68. تأهل يتحدث عليه مدرب الترجي بريكوني.
4: Je pense qu'on a dominé le match, on a maîtrisé surtout. On a marqué des très beaux buts, on s'est investi dans les tâches défensives. On a fait le match qu'on attendait. On a dit qu'aujourd'hui, un match de coupe, ça se prépare pas forcément tactiquement, mais ça se prépare surtout dans les têtes, dans l'engagement, dans l'envie, le courage, la volonté. Je pense qu'on a affiché toutes ces qualités-là. On a rajouté beaucoup de technique, beaucoup de maîtrise. Je pense que c'est un match abouti et j'en suis très satisfait pour les joueurs.
3: مدرب الترجي قال قدمنا مباراة ممتازة، تحكمنا في مجريات المباراة، دفاعيا كنا ممتازين. مباراة الكأس يزمك تكون مركز وفرحان للملعبية. عماد بن يونس الرصيد البشري للترجي عمل الفرق
5: وعنده رصيد بشري كبير، ماذا تعرف في آخر الموسم يظهر هذا. احنا نحب نشكر برشا كل مكونات نادي نجم متلوي، ماذا على الموسم وظهوره في الصعيبة اللي تعدينا بها وقلة الزاد البشري اللي عنا، ما عنا لاعبين الحقيقة كل واحد زاد من عنده. اليوم فانت سيزون مع عملنا 5 مقابلات في ظرف مام با شهر، أما شهر 3 جمعات الرصيد البشري ما كانش يجاوب. شفنا سيرتو الدوزيامي تون في برشا ديسيكونس دي جو كنا رزان برشا، وهذا راجع كما قلت لك اللي تعب للفريق. نحب نشكر اللاعبين اللي قدموا كل ما عندهم.
3: البرنامج الكامل لمقابلات ربع نهائي الكأس بعد غدوة الأربعاء ماضي 3:30، النادي الرياضي الصفاقسي الملعب الجابسي، ترجي جرجيس النادي الرياضي البنزرتي، دفعة ثانية نهار الخميس 21 ماي ديما ماضي 3:30 بعد حجلة الترجي الرياضي التونسي، تقدم سقيط الدائر شبيبة العمران. المديرة للترجي الرياضي التونسي توصلت لاتفاق مع الحارس الدولي السابق شكري الواعر لتولي منصب المشرف العام على الرياضات الجماعية في الفريق خلال الفترة القادمة، وفي صورة اتمام الاتفاق بشكل رسمي شكري الواعر باش يخلف رياض بنور في نفس الخطة واللي أعلن استقالته آخر الأسبوع. اليوم انطلاق تربص مغلق للمنتخب الوطني التونسي أقل لكرة القدم أقل من 23 سنة في سوسة، تحضيرا لاستحقاقات القادمة منها دورة في فرنسا. تربص تحت إشراف مدرب منتخب أقل من 23 سنة أنيس بوجلبان، لكن عديد المصادر المصرية أكدت أن بوجلبان أشعر مسؤولي الجامعة برغبته في الالتحاق بصفوف الأهلي المصري في الفترة القادمة. ذهب نهائي دوري أبطال إفريقيا البارح في جنوب أفريقيا، سان داونز جنوب أفريقيا يفوز على الجيش الملكي المغربي 1-0، هدف موتيبا دقيقة 37. مباراة الإياب لحد القادم 8 متاع الليل في المغرب. بعد صعود النادي الرياضي بحمام سوسة للقسم الوطني آل لبطولة كرة السلة، ألف مبروك لنادي الرياضي الصفاقسي اللي حقق البارح بدور الصعود للقسم الوطني آل لكرة السلة بعد انتصاره على النادي الرياضي البنزرتي 48-45. جولة في أهم المقابلات في الدوريات الأوروبية. الدوري الإنجليزي الجولة قبل الأخيرة الليلة 8، أرسنال بيرلي مواجهة غير مباشرة بين الأرسنال 79 نقطة والمان سيتي 77 نقطة على البطولة، مازال زوز جولات. الدوري الإسباني إشبيلية يخسر ضد ريال مدريد 1-0، برشلونة يربح بيتيس 3-1، أتلتيكو مدريد يربح جيرونا 1-0. الأتلتيك البارح ودع مهاجمه غريزمان اللي انتقل للدوري الأمريكي. الدوري الفرنسي توقف مباراة نونت وتولوز بعد اقتحام أحباء وجمهور نونت لأرضية الميدان بسبب تأكد نزول نونت للدرجة الثانية. نكملوا بالبطولة الإيطالية، الانتر بطل المسابقة تقريبا منذ 3 أسابيع، نابولي يلعب مسابقة دوري أبطال أوروبا وقبل جولة واحدة من النهاية، صراع كبير بين الميلان جمعية روما كومو جوفانتس من أجل مقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم. والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: C'était Jawara Sport avec l'équipe Sport.

0: pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoelFM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag JoelFM.
1: Publicité.
2: مع توبنات كل طرح كرة الدار تولي ستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
1: توب نت. Very fiber people.
3: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 والنصف مساء. Carthage 2026. Construire durablement. Bâtir responsablement.
4: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
5: اوه هنا ساسكت قليلا، هنا ساسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
6: ما أريدو شاف جيب زوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
7: أريدو طور عالمك. Tout ce que vous connaissez s'inverse et quelque part un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
1: Publicité.

0: يصبح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية. الموجات الإيجابية أنا ماشيلها مباشرة مع التذكير بربي راهو في الأوتوروت، أي أوتوروت خاصة كيف تبدأ الدنيا شايحة شوي، تصب شوية مطر شوية بارك راهي تولي تزلق، نساعدوا روحنا. تقول لي الكياس خايب، صحيح ينجم يكون الكياس خايب، لكن الكياس خايب وزلق والأشياء كلها معناها كيف تنقصلها من السرعة ربي يعطي كل شيء باللطف وقتها. وناس هاو باش نصافحوهم وتشوفوهم توا، هذوما الناس نقصت من السرعة وأمنت اللي حياتها ماهيش لعبة وحياة غيرها ماهمش لعبة، استحفظت على حياتها وتستحفظ على سلامة الناس اللي راكبة معها وعائلاتها وأيضا كل مستعملي الطريق، وهذوما هما لي سوبر كونديكتور دو غات اسيرونس اللي يوميا نكرموهم ونفرحوا ونسعد باستقبالهم معانا في لو كلوب سون دو غات اسيرونس لي سوبر كونديكتور.
1: غات اسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
0: واليوم معنا سي علي بن كاملة. سي علي مرحبا بك ومنورنا وشرف لينا نصافحوك خويا العزيز.
2: مرحبا بك سي حاتم وصباح الخير للحاضرين معك الكل.
0: سي علي ربي يخليك ربي يخليك. سي علي بن كاملة منين تكلم فينا انت والسوري وين بالضبط؟
2: نتكلم فيكم من القلعة الكبيرة من مقطع السكة بين القلعة وأكودة. والقاتة سيرونس عملها في أكودة، حول المقر نتاعه الحمام سوسة.
0: كريم عند كريم كشتالي
2: يظل لي كيك عند سكرين
0: عند سكرين وحولت معاه انت الحمام سوسة بطبيعة الحال.
2: حولت معاه بطبيعة الحال.
0: شكون اللي راكب معك في الكهرباء؟ نسمع في ولي العهد هذا ولا
2: ولي العهد سي حاتم؟ ولي العهد
0: ربي يحفظ ربي يحفظ وربي يخليك.
2: ولي العهد عندي توأم
0: الله وصلي على النبي ربي فضل عملك. شو اسميهم سيدي علي؟ شو اسميهم علي؟
2: اسميهم اركان واريام البنية.
0: اللهم صلي على النبي ربي
2: واريام البنية
0: ربي يحفظهم ويفرحك بيهم وبنوراتهم يا سيدي.
2: عايشك
0: سي علي. ما لا واقف على اليمين بطبيعة الحال
2: يعني
0: يرحم بوك. علي بكامل قداش عندك من اللي ماخد برمي انت؟
2: 2007.
0: قداش عندك السوري عند كريم كشتالي؟
2: عندي 2018
0: وانت مع غات اسيرونس من القلعة مشي الحمام سوسة انت معه. نواصل. قديش عندك انت علي ما تسببت في حتى حادث؟
2: يعني من اللي اختفتني سي حاتم بحول الله لباس
0: الحمد لله يا ربي ان شاء الله 100 سنة اخرين هكا يا رب. اذا كان نحسب معناها 7-8 سنين هكا. 8 سنين يذول يا
2: 8 سنين.
0: ثمانية سنين خون علي بن كاملة ما تسبب في حتى حادث والحمد لله ومحلهم ربي يحفظهم. هذيك علاش علي مش نسألوك شنو السر؟ شعملتش حطيت لها
2: سي حاتم؟ ما فماش حتى سر سي حاتم. ثم توفيق وانت به، توفيق من عند الله وانت به لا أكثر لا أقل. معناتها فهمت الواحد ما يجري وراه شيء في عقله. صحيح الواحد تواتي هكا في طريق سيارة يمشي يعطي شوية يقوي شوية، أما في وسط البلاد أنت تعرف معناتها سيركيلاسيون الواحد في عقله والانتباه
0: حاجة معناتها. الانتباه هو ضروري حتى في السل حتى في اللوتوروت واحد ينقص ما فيها بس.
2: اي
0: والله سلامة الشخص هي احسن حاجة. وعلي انت اعطيتنا احسن اكزامبل. 8 سنوات ما تسببت في حتى حادث وذلك علاش اليوم نكرموك كسوبر كوندكتور من غات اسيرونس تدخل الكلوب سون. فما راهو كادو. قالوا لك اللي عندك كادو ولا ما قالوا لكش؟
2: اني تبع في البرنامج كل صباح في حاتم.
0: معناها شنو الكادو نتاعك باباي؟ شنو الكادو نتاعك؟
2: عندي من عندك انت هذا الكادو من عندك انت يا ماما.
0: اي كيف تتبع في البرنامج تعرف الكادو شنو؟
2: نعرف الكادو شنو.
0: باهي قداش قيمته؟ اعطيني قيمته عليه. 100 200 300 400 500
2: 500
0: 500 دونك متبع العمليه 500 دينار كارت اسونس، كارت اجيليس اسونس اللي تعرفها نتاع عجيل انرجي من اهداء جات اسيرونس ليك خويا علي بن كامله. مبروك ليك وهذا شرف لينا انه نكرم لي سوبر كوندكتور وانت سوبر كوندكتور. بوس لك النوارات وربي فضلك اليوم.
2: انا نحبوك من بكري.
0: ربي يخليك. عايش خويا علي بن كامله، ميرسي نورتنا. نذكر انتم راهو بتكونوا سوري جات اسيرونس وعندكم 5 سنوات او اكثر ما تسببتوا في حتى حال، تنتظروا منا تليفون الى حدود نهايه اوت، معناها مازلنا نجم تكون انت الفايز معنا بالكادو نتاع السوبر كوندكتور الكارت اجيليس اسونس 500 دينار من كما قلنا مهدات من جات اسيرونس وهي من عجيل انرجي.

0: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع وطريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملية طريق الآن. كالعادة باش نحكيه على بون بلون فواياج وأيضا البون بلون ريزيرفاسيون، نحكيه ديما على براءة فواياج وأحسن العروض والبروموات والخدمات السياحية.
1: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيقة. صيف السماء مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا السوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com برمج صيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
0: اي برمج صيفك على كيف كيفك. اليوم مانيش نحكيو على لورلي بوكينغ، تعرفوا جيدا لورلي بوكينغ سيء وفاء، وبرشا ناس راهي استغلت الفرصه وخذات بيوتها وعملت ريزرفاسيون على بكري. بالنسبه للي مازالوا ما عملوش ريزرفاسيون، مازالوا محتارين وين باش يمشيو، وانا هو اوتيل باش يختاروا، انا نقول لكم راهو بسامبل كليك، تدخل للسيت نتاع براءة فواياج www.baraavoyage.com وراك تختار الاوتيل اللي تحب عليه وباحسن سوم في تونس. نعاود، احسن سوم في تونس. الأسوام المرفقة كيف ما قلنا والشواء موجود، تقريبا كل الفنادق موجودة، نجموا تدخلوا وتريزيرفيو وحدكم زادة على www.baraavoyage.com. ذكركم زادة اللي عند براءة فواياج نجموا تقصوا تساكر الطيران ولا تساكر الباتو بأحسن الأسوام، وجربوا وحكموا وحدكم. كيف كيف براءة فواياج توفر لكم فريق خاص وخدمات خاصة بملفات التأشيرة، الفيزا شنغن بالنسبة للناس اللي تحب تسافر لأوروبا، راهو يعملوا لكم تريتمون بروفيسيونيل وسويفي كامل للدوسي متاعك وما يتهناو عليك إلا ما تاخو الفيزا متاعك. كيف كيف الناس اللي تسأل على العمرة، وبرشا ناس بدأت تتصل وتسأل ومتشوقة ويستناو في براءة فواياج وقتاش يرجعوا العمرة، راهو لهنا نقول لهم حضروا رواحكم، حضروا باسبوراتكم وتنجموا تبدأوا تسجلوا من توا وتاخذوا بلايسكم على بكري. أما راهو موسم العمرة مازال حدش رسميا من عند الجهات المعنية والرسمية، راهو بعد موسم الحج وبعد عودة حجيجنا الميامين سلمين بإذن الله إلى تونس، نعطيكم كل التفاصيل وكل جديد حول موسم العمرة الجديد بحول الله. أكثر تفاصيل وأكثر معلومات واللي باش يحبوا يسجلوا في واحدة من الخدمات اللي كنت نحكي عليها، ما عليكم كان تدخلوا الدوبل في ثلاثة مرات www.baraavoyage.com وإلا تتصلوا ب70 550 020، نعاود 70 520 020، وإلا 21 881 882، نعاود 21 881 882، وإلا 21 882 881 882. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.

0: من الليل الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق. الآن باش نمشيو مع بعضنا لجرائد اليوم في قراءة الخلفون.
2: Revue de presse.
3: برس وزارة الصحة تؤكد أنه لا وجود لحالات في علاقة بفيروس هانتا في تونس، وهذا مهم ومهم جدا. والأسبوع الماضي كنا نتحدث عن الفيروس هذا وحالات الاحتياط اللي خذتها كثير من الدول، خاصة اللي مواطنيها موجودين في السفينة اللي هي محل الحالات الموبوءة. على كل حال خذا حيز مهم ياسر من الاهتمام والمتابعة الموضوع هذا حاتم، واللي واضح بلاغ عن وزارة الصحة يؤكد عدم وجود أي حالة من هذا القبيل. جريدة المغرب في الليل نحن نتابع ديما نتابع مسيرة احتجاجية اجتماعية كسر الجدار مع الشارع. تقول جريدة المغرب تختار هذا العنوان: من الغلاء المعيشي إلى حرية التعبير والحق في بيئة سليمة. مسيرة سبت تمهد لتحركات مرتقبة لنفس وستوب بوليشن في جابس. جريدة الشروق تقول حوالي 300 شركة و 120 ألف موطن شغل، تونس قطب عالمي لمكونات السيارات. وتقريب هذا أحد القطاعات الواعدة في بلادنا، بدأت عندها سنوات ونجحنا فيها كما ينبغي. كما قلت
1: اليد العاملة التونسية لسافوار فير
3: التونسي، هذا هو
1: لدينا الكثير الحمد لله. هذاك علاش ثم تدفقات
3: مهمة ومهمة جدا. إذا كان تقديرات 120 ألف موطن شغل في هذا المجال، وهو قطاع واعد ويبشر بكل خير كما قلت حاتم، أنه نجحنا فيها تاريخين. نعم. كانت هناك حتى في الساحل تعرف شركة كاملة لصناعة السيارات اللي هي محلية. امتيازات وتخفيضات تفاصيل مقترح قانون جديد للمتقاعدين في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، وأنه هناك مقترحات لمشروع قانونه هو الآن بصدد تقريب درس على مستوى اللجنة، ويخص كذلك ذوي الإعاقة. قلنا هذا المقترح القانون صاغوه مجموعة من النواب، وهو محل دراسات داخل مجلس النواب. فيه اقتراحات تخفيض ب 30% في النقل العمومي والرحلات الجوية والبحرية. هذا من ضمن المقترحات دي ما نقوله أولوية في المواعيد والعملية داخل المستشفيات العمومية، ماشي في اتجاه المقترح. مقترح لإلغاء منع الجمع بين التقاعد والعمل، كذلك تخفيضات تصل 40% في النزول خارج فترات الذروة. طبعا هذا الكل على مستوى المقترح في البرلمان. فن العمارة في تونس، تحقيقات الشروق، نشاز وبناءات تنهك ميزانية الطاقة. نعم. اللي هو تو موضوع اللحظة، الطاقة وكيفاش ممكن البناءات المستقبلية تمشي في اتجاه الاقتصاد في الطاقة واستغلال الطاقات البديلة. مشروع ب 18 مليار معطل منذ 10 سنوات، المكتبة الرقمية بصفاقس بين الوعود والخراب. مدينة صفاقس فيها كثير من المشاريع المعطلة في هذا الاتجاه،
1: إن شاء الله تتحرك
3: والمكتبة الرقمية وغيرها، إن شاء الله كما قلت حاتم تتحرك الماكينة في اتجاه تفعيل وتنفيذ هذه المشاريع.
1: المترو عندنا يا خليفة راه في صفاقس،
3: عندنا الإدارة،
1: هي شركة المترو، شفتها
3: الشركة هي هذا، وموجود الشركة وموجود الإداريين، ولكن المترو لحد الآن الحقيقة بقى لغز ونقطة استفهام كبيرة.
1: مش حتى ترابوت
3: ما ثم حد شيء لحد الآن. هذا الحقيقة يخلينا نطرح نقطة الاستفهام. نختم طبعا بالقضايا الدولية، فيما المفاوضات تروح مكانها. طبعا الشروق هرمز يختنق وترامب عاجز.
1: فهم مشروع آخر من عرش قدم شوية يظهر لي ولا ليه تبرورة عندي مدة نسمع به.
3: ايه تقدم ما قديم كما قلت من وقت الزعيم الحبيب بورقيبة رحمة الله عليه.
1: من بورقيبة
3: مشروع
1: هو.
3: بورقيبة من آخر أيامات بورقيبة، وأنا أتحدث على مشروع تبرورة، لكن هذاك فيه على كل حال
1: فما حاجات غيرة خطوة عملوها يظهر لي.
3: ايه ثم، ولكن بالنسبة للمترو داير المترو من قبل الثورة، يعني الحديث عن المترو زاد ولحد الآن لم نراه في صفاقس.
1: يلا شكرا لك، كانت هذه إذن قراءة الخلفون في جرائد اليوم. احنا فاصل ونتواصل ونمشي للبوان ميتيو بتفاصيل والجزئيات والخريطة متاعنا اللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بتطور الحالة الجوية الخاصة بهذا اليوم.
0: عدل الموجة، اسمع جونا.
4: بستير والمهدية 89 ربح.
5: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن نفر معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.
6: Tout ce que vous connaissez s'inverse et quelque part un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents équipés d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
7: على خاطر نحبوكم اعز لي بروغرام نودوكم لي زوتيل المرادي يتمناولكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في اجواء احتفاليه مشوي بارتي ان بلان اير ان بوفي سبيسيال و انيماسيون بور فوز انفون باش تريزيرفي اتصل بالاجنس دو فواياج نتاعك والا كلمنا على 70 105 720 وان شاء الله عيدكم مبروك.
8: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
9: جيسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 من جس ماكسيت وكل لي شلقي عندك اورانج
10: جوهرة اف ام
11: بوبليسيتي
12: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع
13: ميتيو على جوهرة اف ام.
1: صباح الورد وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع وطريق السلامة لكل مستعملية طريقة اللي نمشي مع بعضنا لنشرتنا الجوية بالتفصيل كما تعودنا ونشوف الخريطة اش عندنا وما عندناش خاصة فما أمطار راهو نشوف وين باش تكون هذه الأمطار. إذا طقس اليوم الاثنين 18 ماي 2026 باش يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط ثم تشمل راهي بعض الجهات الشرقية. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى آخر النهار بمناطق أقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية. بحرنا اليوم باش يكون بالتالي قليل الاضطراب. الحرارة في ارتفاع طفيف مقارنة مع البارحة وتتراوح القصوى بين 21 و 26 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب وتكون في حدود 18 درجة نعم بالمرتفعات الغربية وبين 27 و 31 درجة ببقية الجهات. عطينا نشوفوا الخريطة متاعنا شنو اللي فيها في ثلاثة فترات. نبدأ بالفترة الصباحية اليوم شنو نلقاو؟ نلقاو عنا أمطار في القصرين فقط، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية بين طقس مغيم جزئيا إلى سحب قليلة إلى مغيم جزئيا لكن ما فماشي أمطار فقط إلا في القصرين. درجة الحرارة الصباحية تتراوح بين 16 درجة أقل الدرجات نشوفها في الكيف مرورا ب 21 في كل من تونس ونابل وأيضا سوسة والمستير والمهدية وصولا لأعلى الدرجات 23 في توزر و 28 درجة في الفترة الصباحية في برج الخضرة. بعد الظهر تتواصل الأمطار تتواصل راي لكن ما عادش تكون في القصرين فقط وإنما باش تكون في سليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في الكيف زادة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في القيروان خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ثم في سيدي بوزيد كيف أمطار متوسطة وخلايا رعدية محلية في حين في القصرين تولي خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. هذه وين موجودة الأمطار. بقية الولايات تعرف طقس من مغيم جزئيا مرورا بسحب عابرة لا غير، ثم سحب قليلة خاصة في الجنوب. درجة الحرارة بعد الظهر بش تتراوح بين 22 ل 20 درجة في القصرين، أقل درجات بعد 22 الكيف وبنزرت، 24 في تونس الكبرى ونابل وزغوان وأيضا سليانة وتونس وسوسة بلوتو، 23 في المستير والمهد، 24 صفاقس. أعلى الدرجات هي 28 درجة بعد الظهر في توزر، وتوصل إلى حدود 32 درجة في برج الخضرة. في الليل هل فما أمطار ولا لا؟ الأمطار موجودة اللي رافيها الآن على أربع ولايات، ونزيد نثبتوا مع بعضنا أربع ولايات اللي هما القيروان خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في الليل، والقصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة زادة هذه الليلة، سيدي بوزيد خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة زادة، ثم في قفصة سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة. بقية الولايات باش تعرف طقس يتميز بسحب عابرة لا غير، هذا ما فما، مع ريح قوية موجودة في برج الخضرة، ودرجات حرارة ليلية تتراوح بين 12 درجة، أي 12 درجة في الكيف، مرورا ب 14 في باجة، 17 بنزرت، 15 في نابل وأيضا زغوان، 16 تونس الكبرى، 18 في سوسة والمستير، 17 في صفاقس، 17 في المهدية، 20 صفاقس. وأعلى الدرجات هي 23 درجة في توزر، و24 درجة في برج الخضرة، مع الإشارة كونه غدوة تقريبا العوامل الجوية تعطينا طقس في سحب قليلة فقط، وارتفاع نسبي في درجات الحرارة بالنسبة لطقس غدوة الثلاثاء. إذن اليوم عندنا شوية أمطار في خمسة ولايات خاصة بعد الظهر، أيضا تتواصل ليلا، وفي ولاية واحدة في الفترة الصباحية اللي هي القصرين، مع بقية العوامل الجوية الريح باش تكون موجودة في أقصى الجنوب، ريح قوية، لكن السماء باش تكون متميزة بكونها قليلة السحب إلى طقس مغيم جزئيا مع ارتفاع نسبي في درجة الحرارة. كانت هذه الميتيو، خذيناها بالتفصيل من المعهد الوطني للأرصاد الجوية.

0: ناس تعرف النومرو وكلمتنا وهي تحب توصل صوتها في ألو روتي.
1: ألو روتي، أنت في الكياس وقلقتك حاجة؟ كلمنا على 36 300 ألف ولا على 73 275 800.
2: اي سي هاو باش كلمنا مواطن ومش تعرفوا عليه، نقولوا له صباح الورد مبدئيا. وشكون معنا؟
3: نهاركم سعيد، صباح النور.
2: عرفنا على سيادتك اخونا.
3: سفيان سائق شاحنه ثقيله.
2: مرحبا.
3: نحب نعرج معناتها على كلام السيد اللي كان معكم. بالنسبه للطريق السياره معناتها فيه نقاط معينه تبدا كما نقولوا مثال من الاطول النقطه الكيلومتريه من مساكن تفوت حتى القلعه، تفوت حتى سيدي خليفه، وقال هو الاكسيدون معناتها يفوت سيدي خليفه نجم نقول لك يوصل حتى للقنطره نتاع.
2: هو يقول قبل بعيد 8-9 كيلومتر قال، مش أي. في المنطقه
3: ما تنجموا ترجعوا حتى للهستوريك نتاع حتى نتاع جوهره، تشوفوا لي زاكسيدون اللي يصيروا في الاوتوروت وتصور، وديما معناتها الشماعة الأولى ديما تتحط على شوفرة الكوامن والكوامن والأكسيدون تاع الكوامن، أما حتى حد معناتها ما قال علاش ديما أول ما تصب المطر الكوامن هي وإلا الحافلات هي اللي تعمل الأكسيدون. الطريق راهو ما تنجمش
0: بربي سامحني فكرني في الاسم من أخوك.
3: سفيان عمار سائق شاحن.
2: سفيان
0: سي سفيان سي سفيان أخوي، هاك أنت سايق نتاع شاحنة تبارك الله عليك والله مصلي على النبي وربي بقي الستر، تصب شتاء ولا ما تصبش هك مستحفظ على رويحتك. معناها نمشي معاك، نجم تكون الطريق السياره فيها حفر، نجم تكون الطريق السياره فيها اشغال، هذا نمشي معاك نراو فيه، احنا مانيش نغطيو في عين الشمس
2: السرعه ديما،
0: لكن فما ناس راهي تحترم السرعه القصوى بل وتنقص منها.
2: في الاشغال موجود الشارات خاصه،
0: اما مع المطر ومع الطريق كما تقول انت فيها حفر ونزيدوا نجريو كاين واحد قاصد باش يعمل الحادث
3: معاك، فالناس حدك بعقله معناتها قاصد باش يعمل حادث مستحيل. ونزيد نعطيك حاجه اخرى بالنسبه للشاحنات الثقيله، حاجه زاد نزيدوها،
2: ما قالكش قاصد، قالك كانه قاصد، وقت الواحد يعرف انه ثم علامات وهي شتاء تصب ويزلق الكياس ماذا بينا نطيحوا في السرعه.
3: اي ديجا معاك في الشيء هذا، وحاجه معقوله ان العباد باش تنقص السرعه، لكن الطريق راهو لا ماهوش مطابق للمواصفات. الطريق لو تقول هكا بالذات ما عادش فيه بالحق، ما عادش فيه معناتها
0: هما قاعدين يصلحوا فيه الان، قاعدين يصلحوا فيه الان ان شاء الله
3: تصليح. صدقني قسما بالله كل ركازي راهو ما تنجمش اخويا نستدعوكم كجوهره فاهم، اركب معنا على كاميون وتو ترى انت تركب انه ما تنجمش تشوفوا على كرهبه الطريق، الكرهبه كونفورت، اركب على كاميون تو ترى ركازي راهو حتى بالعين المجرده اغزر له طريق كيفاش عامل بلايص التراس نتاع العجل
0: صوت توصل له. إن شاء الله تدخل شركة تونس للطرقات السيارة تدخل بالسرعة لمعناها تحسين الطرقات هذية وإعادة تعبيدها كان لزم في الأماكن اللي يقول لك فيهم الكل مش لطرود كامل. بربي سفيان أنا هي المناطق اللي تقول دي بوان وار أنت أنا هما سفيان
3: أكثر حاجة وين القنطرة متاع القلعة تسمعوا فيها
0: وين نسمع فيك وين القنطرة نتاع القلعة به
3: وين القلعة سيدي خليفة تفوتها بوفيشة البارتية هذيك الكل حتى وين الأشغال طوى راهي هذيك قسما بالله نقطة سوداء خاصة لسائقي الشاحنات الثقيلة.
0: يا خويا وساعدوا روحكم الشاحنات الثقيلة خويا نحبوكم ورانا حشنا بكم وربي يحفظكم، قاعدين تقوموا بواجبكم وتخدموا في البلاد، فبالتالي ساعدوا لي على روحكم. نمشي تليفون آخر ولا تليفون آخر؟ يلا سيدي خليفة تفضل
2: معنا سائق آخر نقول لك صباح الورد.
4: بخير.
0: ألو
4: بخير
2: معنا شكو سيادتك؟
4: بخير جوهرة فهم، معك ناصر خليفة.
2: مرحبا.
4: مستعمل طريق السيارة، حبيت نحكي في شهادة.
2: انت سائق شاحنة ولا سيارة عادية ولا
4: سيارة عائلية؟ سيارة عائلية. حبيت على حادث معطها سائر قدامي كل مرة تصب المطر سرتوا كلي بريمي يفوت تولي كوارث في التاريخ، على خاطر انا سبق وكتبت فيها فهم ترافيك وتفاعل معي الادمين يعطيه الصحة وقال لي راني رسرت المدير

0: عام تاع تينيزي وتوروت وصورت له حتى حالة الطريق. حالة الطريق راهي كارثية. مش ديما السرعة هي سبب، بس هي فما شكون يجري، مش ديما السرعة هي سبب. صار قدامي أكسيدون سيمي يجي تقريبا في 80 مسكين عمل الحادث، ما نعرفش اللي صار، مي تقلب به السيمي ان شاء الله يكون لاباس. اما البوس هذيك
1: اللي وقتاش هذا، وقتاش هذا، وقتاش صار الحادث هذا؟ عندنا مدة تقلب به، تقلب به السمي ان شاء الله هو لاباس. من جراء شنو
0: معناها؟ ماهيش سرعه، ماهيش من جراء الكلبوس هذيك الموجوده بالطول على الطريق وين الزوز العجلي. معناتها انت كي تمشي على السياره ثم بوس بالطول على اليمين وعلى اليسار مقابلين العجلي، معناتها كاينها دودان بالطول معناتها
1: في الكياس. معناها وين بالضبط؟
0: موجوده في ثلاثه نقاط في اللوتوروت على مستوى نفيذه، وثم نقاط اخرين تقريب القلعه كيكا والاخرى، والله ما نستحضر شوين بالضبط.
1: ان شاء الله يشمل لهم الاصلاح اللي قاعدين يصلحوا فيه توا. يعطيك الصحه، يعطيك الصحه. لكن
0: مش ديما، مش ديما راهي الشهاده قدامي صار.
1: اي ما نقصوا يا خويا، والله نقصوا
0: في 80.
1: شو نقول لك على حاجه؟ كان جاي يجري في 50 ولا 60، كان جاي يجري في 50 ولا 60 ما تقلبش، يعمل الحادث تزل يصير الانزلاق، اما ما تقلبش وما يصيرش الخطر. ان شاء الله نقصوا مع بعضنا في السرعه الكل، نستحوذ على رواحنا. راكم انتم رسمين البلاد هذه، يا ربي سبحانه وتعالى اعطانا احسن ثروه هي المواطن التونسي والمواطنه التونسي. سيسوا رواحكم وصوتك وصل، وانتم زاد كيف تحبوا توصلوا صوتكم اذا عندكم صحيح المرافقه نتاعكم في اللوتوروت. عندكم 36 300 الف وعندكم 73 275 800.
2: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
3: Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Jawara FM.
4: Publicité. مع كل فيمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى، بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس، تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها، عندك معها تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس، فيفي لا كوب دو موند أن غران.
5: القشرة مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز، بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيدن شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
6: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
7: ما أريد شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اللي يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة. وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
8: أريد طور عالمك.
9: Toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
10: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك، نال كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي،
11: خدمة تحكي لغتي.
12: Professionnel du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء. كارتاج 2026. Construire durablement. Bâtir responsablement.
13: بابا،
14: إلي كومون الفواياج
13: ان باتو؟
14: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي وبالواي فاي مكونكتي.
15: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
13: Agile Energy توفر لك في الجامة متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
16: Publicité.

0: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. دي في الدنيا وما فيها كل ما يكون معانا إلا وما فما التتويجات العالمية لفن الطبخ التونسي. وطباخة شابة لأول مرة تشارك, شيف شابة ترجع لنا من روسيا بالجائزة الثانية في هذه المسابقة العالمية. ضيف الدنيا وما فيها الشيف نائب رئيس الجمعية التونسية لمهني فن الطبخ عامر الطيف.
1: ضيف الدنيا وما فيها.
0: عامر صباح الورد وشكرا لك على تلبية الدعوة. صغلينا فرصة وجودك في سوسة, انت ولد الساحل التونسي, قلنا لك تتفاضل بحضانا في استوديو سوسة حتى نهنيك مباشرة بهذا التتويج اللي عندك فيه مش يد برك زوز جديد. انت كنت وراء انك مشيت لبنية بنتنا وتوجت بالجائزة الثانية في مسابقة من أهم المسابقات في روسيا, ثم حتى في السنة الفارطة رجعتونا بجائزة مهمة من روسيا. عامر
2: صباح الخير سي خاتم, صباح الخير سي خليفة, شكرا على الاستضافة ومن خلالكم نحيي كل متابعين جوهر اف ام. الحمد لله.
0: مرحبا.
2: الحمد لله كالعادة, هذه لا تروازيام ميديسيون في اليانغ شيف اولمبياد في روسيا. كنا شاركنا أول مرة تحصلنا على المرتبة الثالثة, ثاني مرة سنة الفارطة تحصلنا على الميدالية الذهبية والمرتبة الأولى. السنة هذه كيف كيف المرتبة الثانية, بالرغم المنافسة قوية برشا, معناها فوق ال 14 دولة مشاركين ولي كونديدا من الديليغاسيون انترناسيونال كلهم دي شيف بروفيسيونيل. احنا عندنا تلميذة سنة ثانية بالمركز التكوين المهني حي الزهور, ونعتبره اكسبلوا كبير. مرام الرزقي ما شاء الله عليها, طفلة متخلقة برشا, عندها ما تقول في روحها, أول تجربة لها وأول كومبيتيسيون على شيل انترناسيونال تعمل الاكسبلوا هذا وتطلع على البوديوم وتهز لا دوزيام بلاس, معناها بيناتها دو بوان على البريمي بلاس. مبروك المرام ومبروك للشباب التونسي وكل شيف تونسي.
0: شيف عامر بربي انذكر عامل طيف ولد سوسة هكا ولا لا؟
2: اي اكيد ولد سوسة, ولد المدينة العتيقة سوسة,
0: وتربيت غادي وتكونت غادي, ولكن الان من الاسماء الكبرى في عالم فن الطبخ في العالم.
2: الحمد لله.
0: انت اعطينا شويه هكا السي في نتاعك, خاصه تعيش في الخليج العربي ومن اهم الاسماء اللي موجوده في الخليج العربي وفي اوروبا زاد.
2: الحمد لله. الشيف عامر الطيف مقيم بالمملكة العربية السعودية, عندي تقريبا 26 سنة, مدير عام بشركة مختصة في مجال الطعام والشراب, حكم دولي, نائب رئيس الجمعية التونسية مهني فن الطبخ, نائب المنظمة العالمية الإسلامية للطهات, نائب الجلوبال وورلد تيستينج بلاتفورم, ناشط في كل المنظمات الدولية, الحمد لله نمثل تونس تقريبا في العالم الكل. الحمد لله. الحمد لله.
0: وزي شرف لينا وتمثل تونس كأحسن ما يكون عامر على مستوى إبداعاتك في مجال الطبخ, على مستوى زادة الأخلاق العالية متاع الشيف عامر الطيف, وعلى مستوى الالتزام متاعه, وعلى مستوى احترامه لك الدرابه اللي موجود على صدره وفي قلبه وأيضا يهزه في كل المناسبات. نجيك خليفة.
3: أهمية المسابقة هذه العالمية للطبخ في علاقة بمنتوجنا احنا من الطبخ أستاذ عامر الشيف؟
2: سي خليفة, تمثيل تونس في كل التظاهرات الدولية بالنسبة لنا احنا تشريف موش تكليف. المهمة متاعنا انه نمثل تونس, انه نرفع وراية بلادنا عالية. احنا ولات عنا ثقافة المشاركات متاعنا للتتويج مش للتمثيل كهو. اكيد اول حاجه بالنسبه للمسابقات اللي عندها طابع شبابي, هي فرصه للشباب نتاعنا والمكونين والمتكونات والمتكونين نتاعنا انه يندمجوا وياخذوا فكره وياخذوا تجربه عالميه. اكيد تعريف بالمطبخ التونسي, تعريف بالشيف التونسي, تعريف بالسياحه التونسيه في المقام الاول, نعرفوا ببلادنا. نحن كي نعملوا ديبلاسمون نزل معنا برشا حاجات, نحكيه على تاريخ تونس, نحكيه على الموروث الغذائي التونسي. الحمد لله معنا بعد الدورة العالمية اللي سويناها معناها يعني نقول لك تقريبا 45 دولة زرناها في المسابقات، فكل الناس عارفة تونس وكل الناس جيت لتونس.
0: عامر عملت عامر الطيف 45 دولة،
2: 45 دولة حول العالم من
0: في نطاق مسابقات رسمية،
2: أمريكا اللاتينية، آسيا، أوروبا، الخليج، البلدان العربية. الحمد لله
0: الحمد لله.
2: احنا السنين الاخرانيين بحكم السمعة الطيبة اللي عنا وليت تجينا دعوات من كل مسابقات العالمية ذات الصيت العالمي. نقولوا اليوم كلاسي مونديال، ما نحكيوش احنا مسابقات معناها لوكال ولا مسابقات ما عندهمش اسم ليه، ولينا مش نتشرط ولا ولينا نختاروا ونعملوا سيليكشن متاعنا، نعرفوا وين نمشيوا، نمشيوا الحاجة اللي تعطينا البلوس، نمشيوا الحاجة اللي تعملنا الإضافة، نمشيوا الحاجة.
3: سر النجاح متاع المتسابقين التوانسة يعني بالمرتبة الثالثة، المرتبة الأولى، المرتبة الثانية،
2: احقاقا للحق اني نحب نقدم شكر خاص
0: وهذوما لي جون راهو مش لك، هذوما لي جون متكونين في مراكز التكوين المهني
3: تبعين
0: وزاره التكوين المهني
3: والتشغيل.
2: هو شاركنا باللي بروفيسيونيل، احنا لعبنا كوب دو مونت بول بوكيوس الكوب دافريك، شاركنا بالبروفيسيونيل وهزينا الدي تي تر ديرنيومو معناه في اوزباكستان، كان شيف ايتاج وشيف حمدي طرابلسي معناه فازوا بثلاثة ميداليات ذهبية في شهر الفارط. أما بالنسبة للشباب بصراحة تحية
0: عامر، رجعت إياد للي كومبيتيشن هذوما،
2: رجعت وشارك في
0: يعطيك الصحة
2: عامر، فيز هذا كوب دو موند عمل بزاف
0: إياد ممتاز راهو
2: إياد من أحسن الشيفين عندنا في تونس. أنا نحب نوجه تحية خاصة لكل المكونين التوانسة، واني متخرج من المدرسة التونسية أو من المعاهد السياحية ونعرف قيمة المكونين التوانسة سواء في الخواص أو في الحكومي. تحية خاصة للجميع بدون ما نقعد نذكر أسماء، بالرغم قلة الإمكانيات راهو المطبخ إمكانيات كما في كل شيء، المطبخ إمكانيات،
0: الإمكانيات
2: تتوفر من ناحية البرودوي ومن ناحية الماتريال. الشيف التونسي يجب يبعث فيها تحية خاصة لكل المكونين التوانسة سواء في المدارس الخاصة أو في المدارس الحكومية.
0: يقولوا لي عامر، وهذا معناها تحدثت حتى معك انت في الكواليس مش سورنتين المره هذه، سورنتين حاشي بالاجابه هذيا، انه الطباخ التونسي الشيف التونسي مطلوب مش في الخليج العربي فقط وانما حتى في اوروبا، ثم يتقاضى تقريبا اضعاف او اكثر بكثير من اللي يتقاضاه لهنا في تونس. اعطينا هذه الفكره صحيحه ولا غلطه عامر؟
2: بالنسبه للشيف التونسي والطباخ التونسي سبحان الله هي حاجة من عند ربي، معناه أنه يتأقلم فيها مع كل الأوضاع مع كل الثقافات. صحيح الشيف التونسي يخرج برا، ونتحدث على مستوى شيف ما نتحدث على مستوى طباخ، لأن طباخ الرواتب عادية جدا سواء في الخليج، بس لكن في لما يكون في رتبة شيف أو اكزيكوتيف شيف فالحمد لله معناها الرواتب ممتازة وأكثر ممتازة. معناها كنت حط
0: قديش من إلى تتراوح يعني من إلى بشي يعرفوا ليه شيف
2: من 5000 دينار تونسي إلى 30000 دينار تونسي أقل شيء.
0: بركل به يعني ومطلوب الشيف التونسي، مطلوب الشيف التونسي
2: هي أكيد مطلوب برشا. يعني أنا في السعودية الفترة الأخيرة كنت نعمل كونسلتينج، يعني كان عندي مكتب نعمل افتتاحات للمطاعم، فكل الشيفين اللي نعمل بهم لزوفرتير كلهم توانسة. يعني عندي تقريبا 600 شيف تونسي خرجتوني للسعودية، السعودية كهو بخلاف
0: نعم سلياني
2: بخلاف دبي بخلاف قطر، فسمعتنا نعم. باهية نتكلم لغات نتأقلم، مستوى التكوين متاعنا تكوين معناها على مستوى ممتاز جدا الحمد لله. وسمعت الشيف التونسي كما سمعت كل المتخرجين التوانسة في كل المجالات سواء المجال الطب أو مجال الهندسة أو المجال متاعنا، على خاطر احنا سبحان الله احنا قبل كنا نقول فلان طباخ ولا لا الطبخ فيه علم، فيه دراسة، فيه دراسة جامعية، فيه يعني
0: هو أكاديميا في فورماسيون داكور، معناها في علم قائم بذاته، ولكن اوسي فما كتوش الفنيه هذيك، علاش يقول لك فن الطبخ؟
2: اكيد
3: نعم. وفن الطبخ الشيف التونسي بما هو تونسي يعني بالاكله التونسيه ولا بالاكلات الاجنبيه؟
2: مالوريزمون المطبخ التونسي دوليا ماهوش معروف، تحملوا الناس كل مسؤوليه ما سوقنالوش، تخرج البرة أكيد احنا خطر في التكوين لأننا ما نكونوش على المطبخ التونسي, نكونوا على كوزين فرنسيز كوزين إيطاليان, نخدموا الكوزين ميليكولير, نخدموا الأزياتيك, نخدموا كل شيء. نزيد كي يخرج البرة يتعلم, يتعلم المطبخ الآسيوي, يتعلم المطبخ الشرقي. كي خرجت للسعودية في عام 96 كي كنت نعرف المطبخ التونسي, المطبخ الفرنسي اللي هو نقرأ عليه, المطبخ الإيطالي, مع الوقت تعلمت وتكونت البرة وليت نخدم لي سبيسياليتي مونديال الكل, وهذاك اللي تعطيك فرصتك انك تخدم في اقوى المطاعم او اقوى الفنادق العالميه.
0: لكن هي عامر
2: للاسف المطبخ التونسي ماهوش معروف دوليا او غير مصنف دوليا للاسف.
0: ان شاء الله ان شاء الله نخدموا عليه وندخلوه للتصنيف الدولي. باش نسلك على المسابقه نتاعنا اللي بدات تكبر, هي عندها تقريبا الدوره الثانيه في السنه الفارطه, داخلين على الدوره الثالثه والا لا؟
2: صحيح, عندنا دوره ثالثه اللي هي كارتاج انترناسيونال شيف كاب تحت راي تاكيد الامبريلا, تحت الامبريلا نتاع الافسا اللي هو افريك فوتشو اللي باش نتقام ان شاء الله من يوم 9 10 11 جوان في معرض الكرم. دوره احنا بالنسبه لنا احنا هذه التروزيام ايديسيون, بصراحه مش كبرنا اكثر من اللي كبرنا, معناها وليت عندنا صيت عالمي, ولينا كلاسي في الـ في الـ في الجدول اللي شو نقول سكاجول او الـ الـ البرمجة العالمية للمسابقات.
0: الكالندري العالمية للمسابقات وين مبرمجين ولينا؟
2: اي ما ولينا مبرمجين الحمد لله. راهو السنة الفارطة واللي قبلها راهو جبنا من اقوى شيفين في العالم, من اقوى
0: البريزيدون
2: تاع الفيديراسيون ولا البلاتفورم,
0: وتحدثت مع البعض منهم عامر اصدقائك نقام يقول لي ولينا نحطوها في الكالندري نتاعنا المسابقة نتاع تونس رغم اللي صغيرة في العمر, تحطت نظرا للجدية نتاعها وللتنافس ولنجاحها في الدورتين الفريتتين.
2: صراحة حقيقة الحق تقريبا هي المسابقة الدولية الوحيدة في تونس اللي فيها البريستيج نحكيه عليه الكل, معناها البقية للأسف هي اجتهادات البقية. وما بالنسبة للكارتاج انترناسيونال شيف كاب متوفرة فيها كل الظروف أنها تكون مسابقة عالمية, احنا ما نقولوش كأس عالم, احنا نقوله كارتاج انترناسيونال شيف كاب اللي هي مسابقة كارتاج الدولية أو كأس كارتاج الدولية للطهات. تتكون في عنا كأس أفريقيا للبيتزا أكيد معترف بها دوليا اللي هي ترشح للكأس العالم, عنا الانتيري كول اللي هو اليانج شيف اللي هي مسابقة تحت رايت وزارة التكوين المهني والتشغيل بين المدارس السياحية في تونس الكل. عنا مسابقة البلاك بوكس انترناسيونال عمنا والكينو 14 دولة, عنا طلب من 20 دولة يحبوا يشاركوا ونوصلوا حتى 30 دولة, اما احنا ما تعرف حسب الامكانيات خاصة من ناحية اللوجستيك ومن ناحية الحجم متاع المعرض ما نجموش ان نستقبلوا اكثر من 20 دولة. سنة زدنا دي كاتيجوري اخرين, عنا كاتيجوري متاع الباستا, عنا كاتيجوري سيفود تشيكن بيف, عنا الكيك ديزاين, عنا مسابقة الرغيف العربي اللي هي تحت المظلة او الامبريلا متاع الجامعة العربية. فالحمد لله قاعدين نتقدموا, جاتنا دعوة
0: كل جمعيات الانترناسيونال هذوكم باش يكونوا حاضرين لانه يعني في الدورات الفارطه حاضروا معنا.
2: اكيد شوف احنا التمشي نتاعنا احنا اللي نستقبلوا الا الجمعيات او المنظمات اللي معترف بها دوليا, يعني الشيف اللي يمشي يجي, احنا عاملين بلاتفورم نعملوا فيها تسجيل, بعد التسجيل نتاع كل المنظمات او جمعيات في العالم او الشيفين او المتسابقين احنا نعملوا فيلتراج بعد, يعني نحن نختاروا شكون باش يكون موجود معنا, مش اللي يجي يكون موجود معنا على حسب السي في, على حسب المشروعيه نتاعو في بلاده معترف به في بلاده. نعم. او لا
0: واضح. يا عمر نذكر كونك انت اللي كنت وراء المشاركه في السنه الفارطه وجبت لنا الذهبيه, انت زاد اوسي وراء المشاركه في روسيا السنه هذه وجبت لنا الفضيه معناها المرتبه الثانيه. ما حضرتش انت الى لحظه التتويج لكن كنت غاديك ورجعت نظرا لي يعلموك البركه فيكم ساعه مجددا انه الوالده توفيت هكا ولا لا؟
2: صحيح. أنا في فترة من الفترات حبيت نستغل العلاقات الدولية اللي عندي, وكل مسابقة نمشي لها ما نقاش الشيب التونسي يشارك فيها وما نقاش الشيفين التونسي. فمن وقتها بصراحة خليته تحدي بيني وبين روحي إنه كل مسابقة دولية نكون حاضر فيها ضروري يكون فيها شاب تونسي، وركزت على الشباب التونسي وخاصة المتخرجين من المعاهد السياحية أو تلاميذ المعاهد السياحية. سنة الفارطة أكيد احنا في كارتاج انترناسيونال شيف كاب في اليانك شيك كومبيتيشن، وعدنا كل متسابق انه يفوز بالمراتب الاولى والثانيه والثالثه انه مش يكون متواجد في اليانك شيف اولمبياد، سواء في الهند سواء في روسيا سواء في اندونيسيا سواء في فرنسا، ونتكلفوا نحن بكل مصاريفه سواء تذكره السفر او الاحاطه به والفندق مصاريفه الخاصه.
0: شكون احنا؟ معناها جمعيتكم ولا عامر الطيف؟
2: والله هي انيسياتيف من الاول من ياني، بصراحه تضافر الجهود. احنا كي نقول تضافر الجهود مش ضروره ماديه، شكون يعطي شكون ما يعطيش مش مهم، في الاخر مهم ان نرفع راي تونس. معناها بالنسبه لي يعني ما
0: قلتش. يعطيك الصحه ونعرف جيدا، معناها انت ما تحبش تقول، انا نقول انك تتكلف تتكفل انت بكل صغيره وكبيره من اجل انه هاللي جون هذوما يتالقوا ويوريهم ما عندهم ويرجعوا لتونس بالتتويجات. عامر نخليك باعتبار زاد اوسي خليفه وزاره التكوين المهني والتشغيل باش تعمل لما لهذا الحدث العوده بتتويج من قلب روس، معناها وعامر باش يهبط يكون من المكرمين غديك. حاب نشكرك عامر الطيف ولد المدينة العربي نتاع سوسة،
2: خاطر لازمني فما اشخاص لازمني بصراحه نشكرهم. يعني نحب نشكر المكونين اللي كونوا مرام الرزقي، نحب نشكر شيف عبد النور الغربي، شيف احمد الدريدي، تليبي نبيل، وخاصه بصراحه شيف محمد الروماني، شيف صبري تقوق، اللي قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة وعمل جبار.
0: محمد الروماني خدام بغرام كبير.
2: محمد دخلته معايا معناه من 3 سنين، هم ما شاء الله محمد يصرف من جيبه، محمد يعمل في حاجة كبيرة. دارنيامو فاز بالمرتبة الأولى عالميا في الكسكسي في روسيا، تا موجود في بروكسل. شيف صبري تقوق،
0: برافو لي.
2: أنا كي وصلت لروسيا بسرعة، أول ما وصلت لروسيا سمعت بخبر الوالدة متاعي، رجعت في وقتها ما خليت رجال
0: الحمد لله،
2: خليت ورجال محمد وصبري تقوق.
0: أطروا بنتنا أطروا بنتنا وجابت التتويج فشكرا اللي كنتي اليوم هما وفيليسيتاسيون زاد المرام، خليك تشد ثنية لتونس. ولدنا ولد المدينة العربي في سوسة اللي أصبح اسم الأسماء العالمية في مجال فن الطبخ، الشيف عامر الطيف التونسي السوسي ولد المدينة العربي، واللي ما تخليش عليها ويرجع لها ويكون عايش في وسطها زاد حتى هو بعيد عليها، من خلال عائلته ومن خلال التطيب العربي راهو سواء المدام ولا هو العربي التونسي الساحلي المحرحد اللي يعمل الكيف. مرسي عامر طيف، نورتنا وشرفتنا.
1: الحمامات سود وزروة على 102.5.
4: جوهرة بيبليسيتي.
5: هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
6: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
7: أريد طور عالمك.
8: بعد العرب سات جوهرة FM TV على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة FM TV واسمعنا بعينيك.
9: مع توبنات كل طرح كرة الدارت والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا فخي دو راكوردومون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.تن ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
10: توب نت، very fiber people.
4: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كي تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
10: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج.
11: جوهرة اف ام بوبليسيتي.

0: صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وان شاء الله بداية اسبوع موفقة للجميع. سيدي خليفة البارحة مشى في بالي في ولايتي، معناها في بن عروس في حومتي، بكالوريا قاعدين يعديوا مراكز اختبار، وتقريبا العملية التحضيرية اللي صارت للمناظرة ماهيش بكالوريا،
2: مناظرة
1: عبارة على تحضير كأنه للبكالوريا، مناظرة لانتداب أساد شاركوا فيها مجموعة كبيرة من المترشحين.
2: فات ستين ألف تقريب 66 ألف، ثم بعد انثبتوا بالضبط حوالي 66 ألف مشارك في المناظرة لانتداب أساتذة التعليم بالثانوي والتعليم التقني. حات
1: بالضبط وكان قلت أنه ترتيب ناجح جدا بشكل الفرصة مفتوحة للناس الكل، حتى محاولة الغش صعبة جدا، صعب ما تنجمش،
2: المقاييس كلها مضبوطة لتوفير أكثر ما يمكن من العدالة بين المتسابقين في المناظرة هذه بين المختبرين في المناظرة.
1: متابعة للمناظرة هذه باش يكون معنا في المتابعات
2: سي علي المسعدي المندوب الجهوي للتربية بن عروس، باعتبار أنها توزت على أكثر من مندوبية، هي وإحنا باش ناخذوا مندوبية بن عروس،
1: كل المندوبيات شاركوا فيها
2: عدد كبير ياسر من مراكز الاختبار،
1: 26 يعني مندوبية مشاركين فيها، ونعرفوا قديش مراكز الاختبار كبيرة. هذا هو، نشوفوا عطينا متابعات.
2: عبر الهاتف معنا السيد المندوب الجاوي للتربية بن عروس سي علي المسعدي، نقول لك صباح الورد.
3: صباح النور، تحية لسي حاتم، تحية لسي خليفة، شكرا لكم على الاستضافة. أنا سمعت في المنبر الشهرية أخوي حاتم وسي خليفة، نشوف ونسمع ونتمتع، أنا على العموم نسمع ونتمتع حتى نشوف إيش فيكم. تحية لكم جميعا وإن شاء الله موافقين نسكن إن شاء الله.
2: ربي يفضلك
1: إن شاء الله، ربي يخليك. سيد المندوب نحب نقول لك ليك أنت والكل إدارات وزارة التربية برافو، نجاح كبير للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب الأساتذة متاع التعليم الثانوي وأساتذة متاع التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني.
3: أي إن شاء الله، الحمد لله وقت اللي تم عمل واستعداد كبير برشا من وزارة التربية فيما يتعلق بتأمين المناظرة هذه. كما قلت سي حاتم وسي خليفة، يوم الأمس كانت حقيقة معنا حركية كبيرة برشا على كامل تراب الجمهورية، لأن المناظرة هذه اللي هي المناظرات الخارجية بالاختبارات انتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026، معنا موجودة في 26 مندوبية طبعا باختلاف في عدد المراكز، لأن المراكز الاختبارات الكتابية كانت في حدود 67 مركز اختبار على كامل تراب الجمهورية من تطوير إلى بنزر كما نقول. 26 مندوبية شاركت، والعدد الجملي اللي شارك في المناظرة هذه طبعا بتسجيل بعض الغيابات اللي هي مش كبيرة برشا، 66125 كانوا معنيين بالترشح للمناظرة الخارجية بالاختبارات في تدابة ست تعليم الثانوي وست تعليم الفني وست تعليم التقني بعنوان 2026. وكما ذكرت صديقي حاتم وسي خليفة، أن المناظرة هذه ترتيبيا وقعت تقريبا لأول مرة بالشكل هذا في تقاطع بين إدارة المناظرات والإدارة العامة للامتحانات، تم إعداد لها كما يعد الامتحانات البكالوريا بالضبط، نفس تقريبا البروتوكول، نتحدث على بروتوكولات في الامتحانات الوطنية، لأن البروتوكول يعني هو للتطبيق كافة المذكرات وكافة الأوامر الصادرة عن الإدارة العامة لامتحانات إدارة المناظرات لتأمين تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين. 66125 عاشوا تقريبا نفس اللحظات، يعني كي تاخذ مركز من تطاوين وتاخذ مركز من صفاقس ومركز من الشمال من بالزرقاء، تجد نفس الإجراءات متخذة ونفس الحظوظ ونفس تقريبا الأجواء العامة في كل مركز مركز هذا، وهذا ما يعطينا مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، هذا على مستوى الشكل الخارجي. وعلى مستوى الداخلي
1: خلينا نمشي في هذا الإطار، مش نسألك سي علي سيد المندوب على حويجة قالوا هالي المشاركين، معناها اللي مترشحين للمناظرة هذه، هما الأول الثاني الثالث الرابع الخامس الصف هذاك الكل، معناها الورقة متاعه اللي باش يجاوب عليها، الورقة متاع الأولاني مش كيما الورقة متاع الثاني والثالث، هكا ولا لا؟
3: مولا ترى الفتحات بتاع انا كنت ندخل على المترشحين نقول اذا كان لقيت روحك ابيض مش دارين بديك الصفر كل راك غلط، واذا كان لقيت روحك اصفر مش دارين بديك البيض كل راك غلط. ايش معناها؟ معناها هي ا وبي، يعني بركه للتبسيط، هي الا ورقه بيضاء والبي ورقه صفراء، بحيث ان المترشح يكون موجود في الوسط، ا على يمينه اصفر، امامه اصفر، ووراه اصفر، وعلى اليسار اصفر، بحيث مختلف الجي سي ام تماما على ما هو بين يديه، بحيث ما عندهاش حتى فرصه لا يتلفت على اليمين على اليسار لا تالي قدام.
2: كل الاحتياطات يعني من امكانيه التنقيل
1: ما فماش، مستحيل
3: ما فماش، خاطر كل حد له في همه. سي حاتم فهمت ولا؟ كل حد قاعد يخمم على الاجابه على الاسئله نتاعها، ومانيش نفس الاسئله باش نجم نجاوبك. دولي رقم ثلاثة نعطيك حتى براسي، ما عندي ما نعطيك انا، انت عندك تعطيني، كل واحد تولى الورقه نتاعها ويعدي الامتحان، وان شاء الله بالتوفيق للجميع ان شاء الله.
2: الفارق بينه وبين الكاباس،
3: وهي الكباس هي بين زوج وزارات، بين التعليم العالي والتربية، في حين بالنسبة للمناظرة الخارجية باختبارات الدراسة التعليم الثاني والتقني والفني، إن شاء الله هذوما اللي باش ينجحوا إن شاء الله بعد تنتهي بمختلف المراحل بالمزاد المتبقية، باش يكونوا تبع ذمة وزارة التربية ذات من السنة الدراسية القادمة، باش يخدموا على أرواحهم، ماهيش مربوطة مش نفس.
2: قداش من واحد باش ناخذوا؟ سي علي قداش من حد؟
3: بالنسبة للإحصائيات هي المنظمة مفتوحة على 1600 وبالضبط نعطيك الرقم صديقي حاتم، بتكون المراكز المفتوحة على كامل تراب الجمهورية حسب الشغورات الحاصلة في وزارة التربية اللي فتحت على جلها المناظرة هذه.
2: واضح. فما اختبار بعد شفاهي بعد الكتابي؟
3: ثم اختبار طبعا تكميلي اللي هو شفاهي وكتابي، باش يكون زاد في الايام القليله القادمه. طبعا اداره المناظرات مع التنسيق مع اداره الامتحانات باش ينسقوا الموعد هذايا اللي باش يكون فيه زاد كيف نحب ناكد كالعاده الشفافيه المطلقه فيما يتعلق بالمناظره هذه، باش تخلي تفرز بعدين النتائج ان شاء الله تكون نتائج مرضيه حتى الناس كلها. احنا نعطيك مثلا مثال،
2: النتائج عم قريب هكا تقول سيد المندوب،
3: باش تكون نتائج اذا كان استعدوا احنا السنه الدراسيه القادمه، اذا كان نتائج مع الحق ماديش نعطيك التفاصيل في الدقيق
2: يعني باش ينجحوا ان شاء الله، مش يكونوا موجودين ضمن الاطار التربوي نتاع سبتمبر
3: السنه القادمه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله.
2: وهذا مرسم معناها ماهوش طول، هذا مرسم معناها بعد المناظره يدخل في سنه سنه، ماهوش نايب
3: لا هذا استاذ معناها استاذ متدب عن طريق المناظره الخارجيه بالاختبارات، هي المناظره هذه مفتوحه اتفتحت امس، وان شاء الله بالتوفيق للي يعطي يوافقهم العمل ان شاء الله.
2: إن شاء الله بهي بربي باش ننسى الحاجة أخرى. قيل لي هل هذا صحيح ولا لا، كيف سألت البارحة، أنه حضرتك موجود على عين المكان بطبيعة الحال في المراكز، والسيد وزير التربية كان موجود عندنا في ولاية بن عروس، صحيح هذا؟
3: والله هو يتجانس السيد وزير في كل مرة، الحق أنا علمت في آخر التوقيت باش يكون حاضر في زيارة فوجئية، كانت فوجئية لأن آخر وقت علمنا، وشرف كبير جدا. أنا كانت بناتنا في معهد فرحات حجاج برادسة رفقة السيد ولي الجهة، وكانت زيارة معاينة ومتابعة للوقوف على الاستعدادات واللمسات، وخاصة فيما يتعلق تطبيق مختلف المذكرات. احنا في مع السيد الوزير كانت اجتماعات ماراثونيه تواصلت في فتره كبيره برشا، سواء كان اجتماعات مباشره او عن بعد وعن طريق المذكرات اللي صادره في مختلف المراحل، بما في ذلك ان تم تمكيننا احنا كمندوبين جهويين كرؤساء مراكز اختبارات كتابيه وكل العاملين في المراكز هذه بكتيب، يعني كيما الجيد معناها نقولوا جيد اخوي حاتم اخوي خليفه، معناها اكزيكيتي مي با ديسكيتي، معناها عندك 7 نتاع الصباح
2: طبق الدليل اللي امامك يطبق هكا هو،
3: ما ينصش تعمل 9 تعمل الاجتهاد فيما فيه نص بالنسبه للامتحانات والمناظره اللي هي قلنا تم التعامل معها على اعتبار انها امتحان كيما نتعاملوا مع امتحانات البكالوريا، وكيف كيف في الاجراءات الخاصه بمنع الهاتف الجوال على كامل يتحركوا داخل مركز معهد رئيس مركز اختبارات الكتابيه، تم سحب الهواتف الجوال من المترشحين، وحتى المترشح ربما اللي ربما ما انصاعش للتعليمات بسحب يعني الهاتف الجوال او كل الاجهزه الالكترونيه ربما يقع استغلالها في الغشه، تم التفطن لبعض الحالات وقع التعامل معها على اساس حالات الغشه. ونحب نذكر مره اخرى ان تم تنصيص وزاره التربيه على اعتبار ان كل عمليه غش باش تحرم صاحبها من ان يجتاز المناظره لمده 5 سنوات، هكا علاش كانت اجراءات صارمه، واحنا حاولنا في المراكز على مستوى المندوبات الجهويه على مستوى وزاره التربيه حمايه المترشحين من انفسهم، وحاولنا في تطبيق التعليمات هذه ان منعنا على الاقل عدد كبير برشا. وحقيقه احنا في جهه بن عروس مثلا ما تسجلش حالات، تقريبا حاله وحيده نتاع او حالتين نتاع سحب معناها ما سلمش الجهاز هاتف الجوال، وحملنا المسؤولين الناس كلها. كيف كيف نحب ناكد اخوي حاتم انه كنت عمل انت تو كانوا نتحدثوا على 66125 مترشح، اذا كان اعتبرنا انا في كل مترشح باش يكون تم 20 مترشح، يعني باش يكون عندك في حدود 3300 قاعه. 3300 قاعه يلزم يحصلوا عليهم زوج مراقبين، المراقبين معناها
2: في حدود 6000 المراقبين يعني الاساتذه اللي موجودين في المؤسسات التربويه
3: تلك. يعطيك هو استعنا سنا بتعليمات سيد وزير التربيه ان كل الاطار اللي مشرف سواء كان اساتذه وبارك الله في زملاء اساتذه تعرفوا يوم احد معناها الناس يعطى لهم تحت، ولكن الواجب الوطني كي يدعينا الحق جات الناس كله بدون استثناء، ما تعطلنا حتى في مركز فيما يتعلق بالمراقبين. زملاء الاساتذه كيف كيف استعنا بزملاء المديرين المؤسسات التربويه بالقائمين، قائمين عامين النظار، ايضا اطار الاشراف تاع المندوبيه كاملا قاعد تقسيم، نحكي لك على الاقل على مستوى بن عروس واكيد الزملاء بنفس الطريقه، وقاعد تقسيم اطار الاشراف كاملا على المركزي للمتابعه والمراقبه والمسانده والتدخل العاجل اذا كان ثم وضعيات. وهذا الحق لمسنا على ارض الواقع، كان يوم متعب ولكنه يوم لذيذ لانه فيه عمل قدمناه لاخوتنا اللي قدموا مترشحين، وان شاء الله يكونوا وفرنا الظروف الطيبه اللي اعطتهم على الاقل اريحيه العمل والتعامل مع الورقه نتاعهم، ونسال الله التوفيق للجميع.
1: شكرا لحضرتك سيد علي المسعدي المندوب الجاوي للتربية بن عروس، برافو لوزارة التربية على هذا الاجتهاد وهذه المناظرة اللي حقت الأهداف
2: نتاعها،
1: وحظ أوفر لكل الوخيان اللي عداوا هذه المناظرة، وإن شاء الله نقاوهم في السنة الدراسية القادمة. معناها سبتمبر هذا راهو يهزوا كليت بمشي يقريوا
2: هذا مؤكد
1: وهذا شيء يفرح. رجعت هذه المناظرات والتنظيم كان محكم للغاية،
2: أهم حاجة هو تكافؤ الفرص،
1: وتكافؤ الفرص كان محترم بشكل جيد. شكرا لكم بالبوان بوزيتيف هذا، يعني نختموا حصتنا، نقول لكم إن شاء الله بداية أسبوع موافق للجميع، استحفظوا على رواحكم، راكم انتم رسم البلاد هذه، واستحفظوا على بلادكم، راكم ام عليها، لكم سياح لكم الري فيها احبه من احبه وكريهه من كريهه. باي وتحيه تونس.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. انطلاق اختبارات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث للمرحلتين العددية والثانوية من السنة الدراسية 25 و 2026 و 2027.

0: تصل الامتحانات إلى غاية يوم السبت المقبل 23 من مايو الحالي، وحسب رزنامة وزارة التربية فإن امتحانات نهاية السنة للمرحلة الابتدائية ستنطلق يوم الجمعة 22 من مايو لتتوصل إلى غاية 2 من جوان المقبل لتنطلق بعدها مباشرة الامتحانات الوطنية. وزارة الصحة تؤكد أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس أنتا إلى حد الآن، مشددة على دعمها لمنظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة، خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة، بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. مشددة الوزارة في بلاغ لها على أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بالفيروس الذي تم تسجيله مؤخرا لدى عدد من المسافرين على متن سفينة سياحية دولية كانت قد قامت برحلة في أمريكا الجنوبية ومنطقة القطب الجنوبي. من جانبها منظمة الصحة العالمية تبقي تقييمها لمخاطر تفشي فيروس أنتا عند مستوى منخفض الخطورة، رغم استمرار المتابعة الصحية للسفينة السياحية التي ارتبطت بظهور الإصابات واقترابها من ميناء روتردام الهولندي. الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تكبد شركات في أنحاء العالم ما لا يقل عن 25 مليار دولار، وهو مبلغ آخذ في التزايد وفق ما أظهره تحليل أجرته رويترز. وتعاني الشركات من ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل التوريد وانقطاع مسارات التجارة نتيجة سيطرة إيران على مضيق هرمز. هذا ويظهر التحليل أن ما لا يقل عن 279 شركة أشارت إلى الحرب من بين أسباب دفعت لاتخاذ إجراءات للتخفيف من الأثر المالي، بما في ذلك رفع الأسعار وخفض الإنتاج. وعلقت شركات أخرى توزيعات الأرباح النقدية أو عمليات إعادة شراء الأسهم، وسرحت بعض الموظفين وفرضت رسوما إضافية على الوقود أو طلبت مساعدات طارئة من الحكومات. ختاماً، إيران تتجه الآن إلى فرض رسوم على كبرى شركات التكنولوجيا العالمية مقابل استخدام كابلات الإنترنت البحرية الممتدة تحت مضيق هرمز، والتي تنقل كميات هائلة من بيانات الإنترنت والمعاملات المالية بين أوروبا وآسيا والخليج.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: يا توانسة شبيكم يا أخي؟ العلوش عم نول بمليون السنين بأربعتاش مئة، نفس العلوش اللي تباعها عم نول بألف دينار يسنين تباع نفسه بألف وربعمائة دينار. ليه علاش شمع طول صار قدر صبت المضر قدر تبارك الله مرعى موجود فهمنكمش المرعى موجود تغليه في السوم الدنيا زي ما تغليه في السوم. يا شعب تونس راهو الأرجنتينيين مش خير منا، شعب الأرجنتين مهوش خير منا، شعب الأرجنتين قاموا نهار قاو العظام أغلى سومو فطلوا ما شراوش لين العظام ولا ملوح لين الدولة طيحت في سومو ثاني وباقي ما شراوش لين الدولة طيحت للربوع بشراو نعمل كيفهم؟ شو الفرق بيننا بينهم؟ احنا كنا تبارك الله العلوش نشريوه بسوم معقول 5-600,000 بسوم معقول ونحيوا الربوع نصدقوه على خيالنا ما يقدروش باش يضحيوا.
2: راهو نعيشوا في ظروف وفي سياسه خايبه على الاخر. علاش؟ لانه سياسه الموسم ناكلوا في بعضنا، سمعت؟ جاء وقت العيد الفلاح نتاع العلوش يا رب ضربته، بعد جيت سمعت الديار الصيفي في البحر، سمعت الصيفي يجي ولاو هاي يجي يقول لك العلوش زمنينا، هاي الدار 200، بعد جي رونتري سكولير، هاي سمعتك المكاتب وك المدارس وك اللي يبيعوا في الكتب وكل وك يبيعوا في القرطابات يقول لك اضرب ضربتك، وبعد كل واحد الموسم تاعو يضرب ضربته، يقول لك هاي العلوش زمنينا الدار 200 في الكريف الصيف تكريه أما جيتوا في رحلة في قرطابلة وليت 50,000 تحت فيها زايدة. علاش هنا مش اللي فرع تاع الدولة اكي هي تحكم اكيش لازم هي تحط الايد متاعها من فوق وتعدل، لان اليوم اللوبي علاش احنا ذكرنا اللوبي الكبير فما لوبي يحب يوصلها فوق كما تلقاوها تبي تغلي تغلي تغلي بعد تفور موظف يقدر ياخو كريدي تاع علوش بعد ياخو تريزيام موا باش يمشي صيف بي كي روتين عادي عايش فيه. انت البلاد تاع وظيفة عمومية تاع بلوكة اخرى كل قد وحتى الوظيفة على قدها، يعني كيما يقولوا ريتم ضعيف على الاخر على قد الوضع، كلية سياسة خايبة على الاخر.
3: مقبرة تاع جديدة ماذا بهم ينظفوا الحشيش ينظفوا فما الحشرات راهي مقبرة معبية تاع جديدة معبية بالحشيش بالحشيش راهم يجوا ينظفوا الرجل الباب

0: بالله حبيت نحكي في موضوع خاصة انت والعرشية ان شاء الله، وربي يزين على كل انسان وربي يفتح عليهم وربي يهنيهم ان شاء الله. في استدعوات العرس كنتوا تكتبوا في الاستدعاء استعمال كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، ايتي استعمال من اياته كذا كذا، ايتي علاش الموضوع هذا معناتها الدرسي بالرسمي؟ لخاطر كلمة الله عزيزة وغالية، ما يجيش انسان بعد يقطعها، ما يجيش انسان يشعر الوحش وبالا راهو ما يجيش. لازم تكتب تحية وسلام اني كذا كذا كذا، وتكتب العنوان نتاع العرس نتاعك وقتاش وكل شيء.
1: رب الاساس كانت بعمل بلدي سوسة، الشركات اللي حفرت وخربت وكياسات كل في سوسة خربت في الكورنيش وغيره والطريق السياحية، تو عام وعميل تو مرجعوا توك الطرق الفرعية، ولكن هذه طريق سياحية شيء يفجع معناها حر معناها غارخين البنات على الكلام بكل شرقتهم. والسلام عليكم.

جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 نتاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: عدل الموجة واسمع طويل سيدي بوزيد قصرين سليان وصفاقس الشمالية عن 104
1: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
2: جسيت ماكسيت اوتر لا لابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 مين جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج
3: جوهرة اف ام بوبليسيتي

0: Pour Nicolas, l'ambiance en direct. Hashtag JoelFM sur Instagram. Hashtag JoelFM.
1: Publicité. À toi, maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
2: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
3: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيانس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخيط راكوردومون بلاش ولا أبغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.تن ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
1: توب نت very fiber people
4: جوهرة
1: publicité

0: جوهرة اف ام. Téléchargez notre application Jawra FM sur App Store et Google Play. L'application Jawra FM ديما معاك على App Store ou Google Play.
1: Publicité.
2: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين.
3: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت من جس ماكسيت وكل شرقي عندك اورانج
4: خاطر كل يوم عندك ما تقول كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
5: هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
6: ما أريد شر جيب زوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان يجيك بغ اس ام اس اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
7: أريد طور عالمك
1: جوهرة
8: Publicité.
9: Business News.
10: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. في إطار مشروع القيروان مدينة مستدامة بفضل النجاعة الطاقية انطلق ببلدية القيروان الشروع في تحديث الإنارة العمومية من أجل مدينة أكثر أمان واستدامة حسب وزارة البيئة وتم في هذا الإطار تركيز 850 فانوس مقتصد للطاقة على مساحة 25 كيلومتر مربع في مداخل بلدية القيروان والمحاور الكبرى وسط المدينة وبعديد الساحات العمومية فيها لفائدة قرابة 100 ألف ساكن بالمنطقة بما مكن من الاقتصاد في تكلفة الإضاءة بحوالي 110 ألف دينار ويندرج هذا المشروع حسب الوزارة في إطار اعتماد الطاقات الذكية لفائدة البلديات وانطلاق عملية نموذجية للبناء الإيكولوجي ببلدية القيروان أضفى جمالية حضرية للمدينة ومعالمها الدينية والأثرية وساهم في الحد من تكلفة الإنارة العمومية. غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية تنظم اليوم بالعاصمة لقاء استراتيجي رفيع المستوى حول مستقبل قطاع البناء المستدام تحت عنوان أي رؤية استراتيجية أو أي ابتكارات لضمان الاستدامة في مجال البناء في تونس وينعقد هذا اللقاء حسب الغرفة في سياق تحولات كبرى يعرفها قطاع البناء على المستويات المناخية والطاقية والعمرانية والتكنولوجية حيث أصبحت الاستدامة والنجاعة الطاقية والابتكار من المحاور الأساسية لإعادة تصور المبنى والمدينة في تونس. وهذا الحدث سيشكل مناسبة لبحث الرؤى الاستراتيجية والحلول العملية القادرة على مواكبة تحديات البناء المستدام والمدينة القادرة على الصمود كما سيتيح اللقاء فرصة للاطلاع على تحاليل معمقة حول قضايا رهنة على غرار البناء المستدام والنجاعة الطاقية ومواد البناء البيئية ومنخفضة الكربون والذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي في خدمة المبنى المستدام. تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة يستعد المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالشراكة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة لتنظيم الدورة 10 للصالون الدولي لقطاع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل وينتظر أنه يشكل هذا الموعد الاقتصادي البارز منصة استراتيجية دولية تجمع أبرز الفاعلين في المنظومة الصناعية بهدف تعزيز التنافسية ودعم التحول الصناعي في تونس ويركز الصالون في نسخته الجديدة على 4 محاور أساسية هي الحلول ذات القيمة المضافة العالية والتميز الصناعي والشركات الموثوقة والتحول الرقمي والتقني للمؤسسات. والصالون يهدف إلى تقديم استجابات ملموسة لاحتياجات المؤسسات الصناعية في مجالات الصيانة والمعدات والخدمات الفنية المتطورة، مما يجعل فضاء ملائم لربط علاقات شراكة بين المزودين والفاعلين الاقتصاديين المحليين والدوليين، كما يسعى المنظمون من خلال هذه الدورة إلى مرافقة النسيج الصناعي الوطني في مسار الانتقال نحو صناعة المستقبل عبر استعراض أحدث الابتكارات التكنولوجية والحلول الذكية لتضمن استدامة الأداء الصناعي وتطوير سلاسل القيمة في قطاعات الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 15 مايو الحالي انخفض إلى حدود 2372 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حالياً على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 14 مايو في حدود 2537 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 15 مايو فانخفضت إلى حدود 25679 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 105 أيام، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 14 مايو في حدود 25927 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 106 أيام. دولياً، وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبعة يعقدوا اجتماعات في العاصمة الفرنسية باريس اليوم لمناقشة التأثير الاقتصادي للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وإغلاق مضيق هرمز، كما تناقش الاجتماعات اللي تستمر يومين اختلالات التجارة العالمية وإمدادات المواد الخام الحيوية وتمويل الدول النامية وجهود مكافحة تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، كما يشمل جدول أعمال الوزراء ملف دعم أوكرانيا حسب وكالة الأنباء الألمانية. أسعار النفط واصلت ارتفاعها اليوم مع تعثر الجهود الرامية لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بعد تعرض محطة نووية في الإمارات لهجوم، وتوقعات بأنه يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخيارات العسكرية المتاحة تجاه إيران. وأصبح اليوم ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت ب 1.91 دولار بما يعادل 1.75% إلى حدود 111.17 دولار للبرميل بعد ما قربت من أعلى مستوى لها منذ الخامس من ماي في وقت سابق من الجلسة. أسعار الذهب استقرت اليوم مع توجه المستثمرين لشراء المعدن النفيس بعد ما تراجع إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر ونص بعد مخاوف من التضخم أدت إلى انهيار في سوق السندات العالمية. وأصبح اليوم استقر الذهب في المعاملات الفورية في حدود 4536.45 دولار للأوقية بعد ما تراجع إلى أدنى مستوى له منذ 30 مارس في وقت سابق من الجلسة. وكل عادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و404 مليمات، الدولار الأمريكي دينارين و889 مليم، الدينار الليبي 461 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و199 مليم.
0: بزنس نيوز جوهرة تندانس
8: برعاية مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علق تون كلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
7: أريدو، طور عالمك.
11: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة، أسبوع جديد نبداوه مع بعضنا في فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة توندونس. اليوم باش نحكيوا على جمهورية الصين الشعبية، مانيش باش نحكي على زيارة عمالقة التكنولوجيا إلى الصين اللي كانت الأسبوع اللي تعدى، لكن باش نحكي على حاجة غير مسبوقة، خطوة تكنولوجية تنظيمية خاصة غير مسبوقة. ذكرنا بك الروايات متاع الساينس فيكسيون. شنو هي الحكاية؟ جمهورية الصين الشعبية تلمو كثروا عندها ليروبو، ولات تعطي في هالليروبو البشرية هذه هويات رسمية خاصة بها. ينعم كل روبو توا باش يكون موجود في الصين باش تكون عنده بطاقة التعريف، دونك باش تكون عندهم كل واحد بطاقة تعريف فريدة من نوعها، يعني ما فماش زوز روبوات عندهم نفس بطاقة التعريف، وتعطي إمكانية للسلطات باش تتتبع الأنشطة ومسيرة الحياة بالكامل بالنسبة للروبو، ابتداء من خط الانتاج حتى تكشلين ياخذ الروتريت امتاعو الروبو هذا. تجي المبادرة الاستثنائية هذه لتعزيز القدرة على التتبع وتحديد المسؤولية القانونية والفنية في وقت يشهد في قطاع لروبو هذوما توسع متسارع ومذهل في وسط الأسواق الصينية والعالمية. تعتمد المنظومة الجديدة لقودها مركز ابتكار روبوات البشرية في مدينة ووهان على كود رقمي معقد يتألف من 29 20 نومرو، ويشمل الرمز هذا كافة التفاصيل الهيكلية للروبو كما الجنسية متاعه، العلامة التجارية الشركة المصنعة، موديل المنتوج، الرقم التسلسلي، فضلا عن مستوى الذكاء الاصطناعي والتدريب البرمجي اللي تمتعت به الآلة، ونزيد عليهم سجلاتها المصنعية. معناها أنت كي باش تشري روبو تاخذ معاه بطاقة التعريف متاعه من عند المعمل، وهكا يولي ديكلاري أوفيسيالمون للسلطات الصينية اللي الروبو الفلاني موجود عندك أنت. وهذه باش تكون خطوة أولى، بعد باش تزيد تعمل خطوات أخرى كما مثلا جواز سفر للي روبو هذوما إذا كان باش يتم التصدير متاعهم. دونك نجم تخرج روبو من الصين إلا بالباسبور متاعه، ما نعرفش اسكو باش يعملوا لهم فيزا بعد وإلا لا. هذا نزيد نشوفوا شوية وقت ونعرفوا كل التفاصيل. هذا شعنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. في لمن

0: كابوتشينو بنة الصبحية.
1: العشرة واثناشر دقيقة في استوديو جوهر اف ام، صباح النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. صبحية جديدة معكم في كابوتشينو، تسمعونا وتابعونا في كل ولايات الجمهورية وخارج أرض الوطن. كابوتشينو بنة الصبحية، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، بداية أسبوع موفقة للجميع. نبدأ هكا بفقرات متنوعة متجددة، قفلت الصبحية بعد شوية مع شيراز التزركي، حكاية مع الجباية مع المستشار الجبائية ضحى البحري. اليوم نحكيه على المبادرة الذاتي وعلاقته بمواقع التواصل الاجتماعي، نعملوا طلع على أبرز أخبار الساحة الفنية والثقافية. اليوم نحكيه على جندوبة سبرينغ، مدام الربيع بدأ هكا فما تظاهرة فنية سياحية في تبرقة وعين درام، تفاصيل الكل معنا اليوم في كابوتشينو. ليكيب الكل ترحب بكم، غازي خليل في الاعداد والتقديم، جيان الحومه في الاخراج، اهلا وسهلا جيان، صباح النور. نرجس قلاله في الديجيتال، صباح النور نرجس زاده. ونبداو مع باسمه شو عبادي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني. كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقو نفرحو سيربريز تعمل الكيل.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك، نال أكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي.
0: خدمة تحكي لغتي. جوهرة أفهم بيبليسيتي.
2: قفة الصبحية. 10:22 ونرجع معكم جديد في كابوتشينو بنت الصبحية وقيد قفة الصبحية. وقيد باش نعرفك سوام الخضرة والغلة، سوام الحوت، اللحوم البيضاء والحمراء. واليوم معنا شيراز التزركي، يعني مازلنا في سوسة. شيراز، صباح النور.
3: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين. تحياتي ليك وكل الفريق العامل معك وكل مستمعين على جوهرة فام.
2: يعيشك. وين مشيت اليوم؟ حمام سوسة يظلت.
3: حمام سوسة. اليوم مشيت الحمام سوسة. باش نبدأ نقول لك لما حال على ثم شوية هكا مع تقلق وغضب من المواطنين ومن التجار على الأسوان. المواطن قال لك أنا ما عادش خالط وما عادش نقدر، والأسوان ياسر ولات غالية، وديما سيرتو يجيو هكا قبل مناسبات عيد وكل تزيد الاسوان معناتها ترتفع بطريقه غير عاديه. وبالنسبه للتجار قال لك احنا يا خويا عندنا مشكله كبيره، اللي هي توا وليت الانتصاب الفوضوي بحث المارشي، اللي هو معناتها يمشي يجي وينصب قدام المارشي، يمشي ياخذ ديريكت من عند الفلاح اللي هو باغابور معناتها على سوام اللي في المارشي دو غرو، معناتها اقل من المارشي دو غرو. واحنا مضطرين نشريو من المارشي دو غرو، ويولي معناتها هو المواطن ماك تعرف زاده يحليله ويقول لك انا زاده نمشي ناخذ من برا، ما ينصبوا لبرا، نوفر لك الدينار ولا لك 500 فرنك باش نجم نخلط.
2: صحيح. هاي
3: ولا هذا هو. بالنسبه للاسعار نلاحظوا اليوم اللي فما ارتفاع في اسعار بعض الخضر، وفما انخفاض صغير في اسعار اخرى، فما انخفاض في الغله، استقرار في اللحوم البيضاء، وفما ارتفاع في اللحوم الحمراء، والاسماك فما انخفاض. وهذا تو نشوفوه تو في بورصه الاسعار.
2: بالضبط.
3: اوكي. نبداو بالخضره. السلق والمعدنوس ما بين 600 و 500 فرنك. الطماطم سوريز ب 2400، هي كانت 3900، معناتها فما انخفاض. بالنسبة للحمص المنفخ واللوبيا والفول بدينار 100 جرام. الطماطم العادية ما بين 3200 و 3700. البطاطا ب 2300، كانت ب 2000 فرنك هي الجمعة اللي فاتت. الفلفل ب 1500، فما انخفاض الجمعة اللي فاتت ب 2400. الحلو، الفلفل الحلو ما بين 2500 و 2300. البصل ما بين 1300 و 1800، الأسبوع اللي فات كانت 980. الباذنجان ب 3300، ولد القمرة ب 2700، الأسبوع اللي فات كان ب 2000 فرنك. القارس ما بين 2700 و 2480، هو كان ب 2980. القرع الأخضر 1500، الفول الأخضر ما بين 1980 2000 فرنك، السفنارية 2300 كانت ب 1560 الأسبوع اللي فات. اللوبيا الخضراء 6000 الكيلو، السبناخ 6 دينارات الكيلو، الخس الكيلو ب 2500، واللي تشو ب 2500، فما انخفاض ملحوظ، كان الجمعة اللي فاتت ب 4250 الكيلو. بالنسبة للغلة، المشماش ما بين 3 دينارات و 3 دينارات و 700، فما انخفاض كان ب 4000، ما بين 4000 و 6000. الخوخ نكتارين ب 5 دينارات. الخوخ العادي بين 2980 و 4600 هو كان ب 4000. البطيخ بين 2400 و 3300 وكان ما بين 5 دينارات و 3200. والدلاعة ب 2900 هذا بالنسبة للغلة. بالنسبة للحوم البيضاء الدجاج الحي ب 3300 بواطما انخفاض صغير متاع 200 فرانك كان ب 5500 توا ب 5300. الدجاج الاسكالوب الدجاج ب 17500 الكويس ب 11500 الجوانح ب 7500 الكبدة ب 18 دينار القنصة ب 5 دينارات والكركاس بدينار. بالنسبة للدانت الاسكالوب ب 17600 الكويس ب 11500 واليوم لقينا الارنب الكيلو ب 14500 وفما العظام الأحمر موجود بدينار و50 الحارة. بالنسبة للحوم الحمراء العلوش زاد 5 دينارات، هو الجمعة اللي قبل فات كان ب 55، الجمعة اللي فاتت ب 65، والجمعة ذي ب 60، والجمعة ذي ب 65 دينار.
2: 65
3: برشا. معناتها زاد 10000 في جمعتين.
2: فوالا.
3: الماعز 65 دينار، كيف كيف زاد 5 دينارات.
2: هاي.
3: الهبرة البقري 55 دينار، المفروم 55 دينار. البقري المخلط ما بين 35 و 36 دينار. الكوستيليات ما بين 45 و 47 دينار. الرقبة كيف كيف ما بين 45 و 47 دينار. المبقيس ما بين 40 دينار و 50 دينار. الكبدة والقلب ما بين 60 و 65 دينار. بالرغم هما المحال الزوزة الزربة لسقين في بعضهم بجنب بعضهم. الكرش ب 5 دينارات وراس العلوش ب 25 دينار. قبل غازي كنا راس العلوش تاخذوه حاضر وطايب وكل شيء ب 20 دينار. نمشي ونختموا بالاسماك. الوراتة بين 20 و 26 دينار. الحلوف ب 26 دينار. كلب بحر ما بين 26 و 40 دينار الكبير، هو كان ب 42 دينار الجمعة اللي فاتت. الشفريت بين 18 دينار و 20 دينار. كانت ما بين 16 دينار و 26 دينار. والجويدة ب 10 دينارات. الكروفيت ب 20 دينار، كانت ما بين 20 دينار و 32 دينار هي الجمعة اللي فاتت. البلم ب 26 36 دينار. السوبيا ب 26 دينار، كانت ب 32 دينار، ثم انخفاض ملحوظ. الصغيرة كانت ب 28 دينار واليوم ب 20 دينار. القاروس بين 24 دينار و 26 دينار. التريليا بين 18 دينار و 20 دينار، الجمعة اللي فاتت ما بين 20 دينار و 38 دينار. المنكوس بين 12 دينار و 20 دينار. المرجان الكبير بين 14 دينار و 12 دينار، والصغير جويد بين 5 دينارات و 6 دينارات. المسلة ب 20 دينار. التن ب 16 دينار. القرنيت ب 34 دينار، كان ب 38 دينار الجمعة اللي فاتت. اللوت ب 16 دينار. اللونغوستين الصغيرة ب 26 دينار، كان زاد ب 34 دينار الجمعة اللي فاتت. الغراب ب 24 دينار. المخلط 8 دينارات، ثم انخفاض الجمعة هذه زادة، كان ما بين 14 و 12 دينار. الروتيلي والبوغا الصغار ب 5 دينارات. السردينة ب 10 دينارات. البوغا الكبيرة حجم كبير 16 دينار. الشورو ب 16 دينار. ونشوة كالسردينة الصغيرة جويدة بالكل بزوز دينارات، كانت ب 5 دينارات. اللي لاحظته أنا غازي اليوم الحقيقة أكثر حاجة كان فيها انخفاض هي الأسماك، ممكن خاطر قرب العيد وناس مقبل على اللحم اكثر. شنو رايك انت؟
2: والغلة شويه زاد رخصت.
3: اي صحيح.
2: هذوما هما بالطبيعه بالنسبه للحوم الاسوام قاعده تزيد، اسوام اللحم قاعده تطلع الحقيقه، وهذه حاجه زاد نتسائلوا عليها مادام نحن على ابواب عيد وخلي الزوالي ياكل. يعطيك الصحة شيراز، ميرسي بوكو زاد.
3: شكرا. يعطيك نهاركم زين.
2: نهارك زين، باي باي. نرجعوا للموزيكا ديما في كابوتشينو بنت.

0: سلطان يا ترى الغنية اللي استناكم بعد شوي باش تسمعوا معنا في كابوتشينو بنت الصبحية مباشرة باش نمشيو لحمام سوسة نحكيو على الحقيقة فكرة حلوة برشا أنه يكون فما مجسم للمرأة الحمامية في مفترق حمام سوسة. هذا اللي طلبته بلدية حمام سوسة بالمواطنين أنهم يعطيوا رأيهم في المجسم هذا. تفاصيل الكل مع السيد وسيم شقيري كاتب عام البلدية معنا في المباشر. صباح نور سي وسيم. مرحبا.
1: بخير. مرحبا.
0: شرح ويلك سبا؟
1: والله الحمد لله والشكر لله. عايش خويا الغالي.
0: فكرة حلوة برشا. معنا قلنا أنه احنا نعملوا مجسم يكون للمرأة الحمامية في حمام سوسة على خاطر بالطبيعة المالية اللي تعرفت بها حمام سوسة والمرأة الحمامية. حابين ناخذ ما عندك أكثر تفاصيل على الفكرة هذه كيفاش جات وكيفاش باش يتم يعني طرحها حتى وخدمتها.
1: اكزاكتومون سي غازي مرحبا بكم ومرحبا بجميع المستمعين. هو معناها البروجي يجي في إطار تنفيذ خطة جاوير يعني مداخل المدن وتسهيد توجيهات الدولة في حكومة قطاع النظافة. حسيت بلدية حمام سوسة انخرطت في استراتيجية وطنية معناها بتاع الرعاية الخضراء مسينا فيغ اللي طلقتها وزارة البيئة. سمحني كنت طرح في الدروج. حسيت وقمنا معناها بإبرام 21 اتفاقية تحت إشراف السيد وادي سوسة. الاتفاقيات هذه هي الرعاية الخضراء معناها اتفاقيات معناها باش يقوموا بالرعاية الخضراء بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية. وبلدية حمام سوسة أبرمت 21 اتفاقية من بينها الاتفاقية أحد النزل أخذها أنه باش يتكفل برون بوان معناها مفترق اللي يهز لكود هذا كان مفترق مرسل قنطاوي. حسيت دونك فهم المقترح هذا متاع المرأة الحمامية. الحق هو مقترح يعني موجود من قبل ومطلب من أهالي المدينة وحتى تم
0: المطلب من أهالي المدينة أنه يكون من قبل فما يعني المجسم بتاع المرأة الحمامية وإلا فما مثلا مقترحات أخرى مثلا خاطر نعرف مثلا حمام سوسة لما الرياضي بحمام سوسة فما شعار البومة اللي نشوفوه ديما يعني فماش هكا تباين ولا اختلاف في الآراء؟
1: والله إلى حد الآن توا ما احنا عملنا السونداج على الصفحة الرسمية إلى حد الآن احنا حسب ما شفنا أنه معناها معظم المواطنين الحقيقة مع المجسم هذايا ويحبوا المجسم هذايا. وكما قلت لك هو الحقيقة معناها مقترح قديم من 2008 معناها المطلب هذايا موجود. وشفنا أنه كي جات الفرصة هذية نتاع الرعاية الخضراء واللي أحد النزول باش يتكفل بجميع المصاريف شفناها فرصة أنه نقوموا بالمجسم هذايا. وتو احنا عملنا ناخذوا في اراء المواطنين معناها من هنا ان شاء الله نهار الجمعه ومن بعد باش يتم معناها هو دي بدات التهيئه نتاع المفترق معناها من ناحيه المساحه الخضراء والغازون والنخيل الموجود غاديك ومن بعد يبدا بناء المجسم ان شاء الله.
0: اي اراء المواطنين ايش يعني في اللبسه في
1: المجسم بصفه عامه. وراه مش كان الامبوان هذايا باش تخدم فما عديد المفترقات اللي فما برشا نزل الحقيقه مشكورين النزل هذوما في اطار اتفاقيات كما قلت لك نتاع الرعاية الخضراء مسينا فيغ. دونك باش يتكفلوا فما باش يتكفل مساحه بحد النزل فما باش يتكفل برون بوان فما بكل واحد معناها باش يتكفل هما كل في الكل 21 اتفاقيه.
0: ممتاز. يعني نقولوا احنا من هنا لنهار الجمعه يكون فما الفكره والتصميم تاع المجسم الكل.
1: هو التصميم هذاك قام به احد مهندسي المعماريين بالمنطقه. أي. مشكور نشكروه ديجا معناها هو اللي عمله بصفه مجانيه الحقيقه.
0: زاد قلنا على اسمه مش
1: والله الاسم ما استحضروش بالله الحقيقه
0: فهمتني
1: تحيه ليه نحييوه فهمتني. دونك واللي باش يقوم بالاشغال هو النزول اللي قمنا ببرام معاه الاتفاقيه. واحنا من هنا نهار الجمعه نحبوا نشوفوا الاراء نتاع المواطنين. الحقيقه الى حد الان اللي شفناه انه معظم الاراء بون فما بعض الاراء اللي يقول لك لازم شويه تغيير شويه اما معظمها ماشيه مع المجسم وان شاء الله علاش ليه زاد كما قلت انت الامر الرياضي بحمام سوسه ولا غيرها من رموز المدينه يتم تسليمها في معناها مفترقات اخرى عن طريق هذا الرعايه الخضراء.
0: بالنسبه للمجسم يعني بالطبيعه باش يكون فيه خصوصيه اللبسه بتاع المراه.
1: بالطبيعه هو الموجود ديجا في التصوير اللبسه بتاع المراه الحماميه اللي ترمز واحنا ملي احنا صغار نعرف المراه الحماميه اللي هي رمز من رموز ولايه سوسه وكيفاش هي معناها حتى في مستوى النظافه والعنايه بالبيئه كانت معناها نعرف المراه الحماميه كيفاش المراه يعطيك الصحه المراه المجديه المراه دونك احنا نعتبروا انه معناها المراه الحماميه رمز من رموز المدينه وذاك علاش قلنا معناها نقوم بتسليمها وتكريم المراه بصفه عامه في المجسم هذا.
0: يعطيك الصحة، ميرسي بوكو، نشكرك برشا سي
1: وسيم. بارك الله فيك، مرحبا
0: عليكم. كاتب عام بلدية حمام سوسة، ويا ريت حتى كان المدن الكل تنسج على منوال حمام سوسة. ياد. نمشي مع الموسيقى، احنا نرجعوا بعد موجز أخبار 11 ديما في كابوتشينو على جوهرات.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أهالي رويسات من ولاية القيروان ينظمون اليوم مسيرة سلمية سيرا على الأقدام باتجاه قصر قرطاج للمطالبة بالحق في بيئة سليمة وفي تنمية عادلة ومستدامة. وتأتي هذه المسيرة بعد دخول مجموعة من شباب رويسات في اعتصام سلمي منذ يوم 25 من أفريل الفارط للمطالبة بإيقاف ما اعتبروه مظلمة مسلطة على المنطقة منذ انتصاب أحد المصانع بالجهة وآثار استعمال مادة الكوك البترولي على المحيط وعلى الأراضي الفلاحية. جمعية حماية الحيوانات بتونس تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت القادم أمام مقر البرلمان تحت شعار لقح حق ما تقتلش، وذلك للمطالبة بوقف عمليات قتل وقنص الكلاب السائبة في الشوارع والدعوة إلى اعتماد حلول إنسانية كالتعقيم والتلقيح. وقالت الجمعية في بلاغ لها إن هذه التحركات تهدف إلى إيصال صوت المدافعين عن الرفق بالحيوان والدفع نحو اعتماد سياسات تقوم على التعقيم والتلقيح وحماية الحيوانات السائبة وخاصة الكلاب بدل اللجوء إلى القنص، كما شددت على أهمية نشر ثقافة الرفق بالحيوان عبر برامج تحسيسية وتوعوية تستهدف مختلف فئات المجتمع. دوليا، وكالة رويترز تنقل عن مصدر باكستاني اليوم أن إسلام أباد أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب إلى الولايات المتحدة في وقت بدا فيه أن المحادثات بين الجانبين لا تزال متعثرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في تصريحات لمجلة فورتشن أن إيران تتوق إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة. وختاما، صحيفة فاينانشال تايمز تفيد بأن دراسة لكلية واتسون للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون خلصت إلى أن الأمريكيين أنفقوا أكثر من 40 مليار دولار إضافية على الوقود منذ بدء حرب دونالد ترامب على إيران. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: تسمع نهار الثلاثاء من 8 ل 9 دونت تيك مع ولي بسبيس. بالدنيا وما فيها،
3: برعاية
4: تحب ما أحسن، تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوفر.

0: تايجر ونرجع معكم من جديد في كابوتشينو بنات الصبحية. نجدد لكم التحية الناس كل تحياتنا لكم وين ما كنتوا. لقيت هذا باش نعملوا طلع على آخر أخبار الساحة الفنية والثقافية. اليوم باش نهزوكم للحدث اللي يفرض روحه بعد العيد قد قد، يعني ثالث عيد وبدأ فرهد وشيخ. هذا نجم نقوله الشعار اللي باش نتكلم عليه باش نحكيو عليه، اللي لازم تحطه هكا في بالك وتقصد ربي وتمشي عند راهم وتمشي لتبرقة زادة أيامات 29 و 30 ماي. تبرقة وعند راهم يحتفلوا ومع تونس الكل الحقيقة جندوبة سبرينغ والدورة الثالثة، الحدث اللي تبعناه من أول دورة حتى الدورة السنة. وتفاصيل باش تكون توتسويت مع مديرة التظاهرات طاهر كتاتا. سعداء باستقباله طاهر، صباح النور. بونجور.
1: صباح النور، شكرا لجوهر اف ام، الحقيقه ديما موجوده معايا وانا وليت والجوهره، معناها ديما اي تظاهره ثقافيه فنيه سياحيه او عمل تلفزي ولا اي حاجه الحقيقه مشكوره جدا. صباح النور كل مستمعين جوهر اف ام.
0: يعيشك طاهر، ميرسي بوكو. والحقيقه نحب نقول لك برافو على المجهودات الكبيره اللي قاعد تعمل فيها الكل. سينو زادة مش مزية ما شاء الله، زادة قاعد تخدم في خدمة مزيانة. في نفس الوقت حكينا احنا على جندوبة سبرينغ، وبين قوسين طاهر راهو من الناس ومن المنظمين اللي يتنقلوا للإيفينمون اللي يعملوه ولا للخدمة اللي يخدموها، يعني يجيك في النهار يجيك في الليل يجيك شتاء يجيك صيف، وقت اللي فما خدمة تلقى طاهر موجود. خلينا نحكيو شوية على جندوبة سبرينغ. تو
1: هو ولادة المهرجان كنت معاكم زادة، وجيت حكيت من الدورة الأولى كنت موجود عندكم وحكيت على المهرجان هذايا اللي هو مهرجان يسمى جديد في المحتوى نتاعو في الكونتينيو نتاعو، اللي هو مهرجان إيكولوجي بيئي ثقافي سياحي ورياضي كذلك، معناه يشمل كل المجالات اللي الإنسان ينجم يعيش فيها في بيئة طيبة وطبيعة. ما تعرف بلادنا حلوة ياسر وفيها طبيعة جميلة جدا، قلنا علاش ما نعملوش الفستيفال هذايا باش يتمتع تونسي سورتو بالطبيعة في بلاده. دونك وصلنا مرة طول الدورة الثالثة لمهرجان ربيع جندوبة 2026 جندوبة سبرينغ، اللي باش يضمن عديد الفقرات التنشيطية السياحية والثقافية والرياضية، وإن شاء الله باش يكون كما قلت انت بعد العيد مباشرة بعد العيد الأضحى. إن شاء الله عيدكم مبروك الناس كل كل مستمعين جوهر أفلام. دونك باش يكون نهار 29 و 30 و 31 ماي بين تبرقة وعند راه.
0: باه كان ياخذوا فكرة على البرنامج بالنسبة للسياحة.
1: هو البرنامج الحقيقة الكل في إطار افتتاح الموسم الثقافي والسياحي بالشمال الغربي، وخاصة بالمناطق الطبيعية اللي فيها فريمون الربيع والناس كل مستدعين يمشيوا غادي. هذا هو. أنا من الأول لازم الحقيقة نشكر حس السيد الوالي جندوبة على هذه التظاهرة اللي عملناها، وكنا عندنا مشكلة ما عملناهاش سنة باش نعملوا الدورة الثالثة. كانت سنة إن شاء الله بالتعاون مع جمعية المنتدى الدولي للتنمية المحلية اللي بشكون بتنظيم المهرجان بينسور، والديوان الوطني التونسي للسياحة إشراف وزارة الثقافة، ومندوبية سياحة برقة عندهم، ومندوبية شباب ورياضة، وكذلك مندوبية الشؤون الثقافية. كل الدعم حقيقة لقيته من كل أسلاك الأمنية كذلك اللي باش تكون موجودة. خطارف أنت ما تعرف المهرجان هذا باش يكون في تبرقة وعند راهم، وباش يكون تونس الجمهورية كل باش تجي تعدي العيد غادي، وكذلك أخواتنا وأصحابنا وأحبابنا من شقيق الجزائر كذلك يجيوا يعديوا العيد بحذانا. دونك باش يكون احتفال كبير، باش يكون مهرجان يعني يضم كل الفئات العمرية وكل الجهات الداخلية والخارجية والجمهورية التونسية الكل. دونك مش انطلق المهرجان نهار الجمعة 29 ماي، باش يكون الانطلاق في عند راهم. أولا باش يكون عندنا عديد الفقرات التنشيطية والسياحية مش يكون في في بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال. مش يكون عن عديد الأنشطة. فما باش تكون فرح الجابسي اللي تقوم اللي باش تعمل أفروثيرابي معروفة جدا عند دكتورة فرح الجابسي بيان سور. وباش يكون ديز اكتيفيتي كيما روندوني, باش يكون فما بسكليتات, باش يكون فما تيرالارك, باش يكون فما عديد من ال يعني الأنشطة البيئية والسياحية. والتمثيل باش يكون موسيقي. فعندنا كومبيتيسيون تاع دي جيينغ, وانا نقول لكل دي جي توانسة الموجودين واللي يسمعوا فينا خاصة في ولاية سوسة, خاطر نعرفوا فريمون سوسة والساحل حافل جدا على مستوى هذا الموسيقى والامور معناها والسهرات الكل. لكل جون اللي راه فيه معناها كل دي جي عنده كومبيتيسيون يحب يجي يشوفها, لو عندنا كومبيتيسيون كومبيتونس كبيره عنده عندنا كومبيتونس يجي ان شاء الله للجندو بسبرينغ يقدم السي في نتاعو باش يجي للكونكور نتاع دي جي باش يكون نهار الجمعه في الليل. وباش يكون فما عندنا كونكور فوتو زاد كذلك اللي مغروم بالتصوير الفوتوغرافي مرحبا به. كذلك عندنا كومبيتيسيون زاد نتاع فوتو لاجمل صوره لتبارك عين دراهم. هذا النشاط باش يكون نهار الجمعه ان شاء الله في عين دراهم. بالنسبه لنهار السبت باش يكون نهار كامل جورني اوفيرت, يوم مفتوح كامل في تبرقة باش يبدا من الصباح. نشكر الفيدراسيون سبور بور توس اللي باش تكون بارتنير معانا باش تعمل انشطه الشاطئيه والبحريه الكل والرياضيه باش تكون نهار كامل على امتداد نهار كامل في تبرقة. دونك مرحبا الناس الكل اللي يحب انتربرونتيس يهضم بعد العيد, راهو نهار السبت نهار كامل موجودين في تبرقة جورني بورت اوفيرت يعني انشطه رياضيه والعاب باش تكون مفتوحه في في في تبرقه. مرحبا بهم. وباش يكون عندنا معرض كبير زاد لعرض كل المنتوجات التقليديه والصناعيه والحرفيه كذلك في معرض كبير باش يكون كذلك في تبرقه. وباش يكون عرض عندنا عرض موسيقي ان شاء الله ليلا في تبرقه مفتوح مجانا للناس الكل. دونك مرحبا بالناس الكل باش نحتفلوا مع بعضنا لافتتاح الموسم الثقافي والسياحي في تبرقة نهار السبت 30 ماي. مرحبا بالتوانسة الكل والجزيرية وكل والناس الكل. بعد العرض مباشرة باش نعاودوا نرجعوا في الليل العين درام باش يكون فما سهرة في سهرة اختتام باش تكون في عين درام في الليل. أنيس العلوي باش يكون موجود, الفنان أنيس العلوي باش يكون موجود.
0: تحية لي أنيس من طو
1: شنية؟
0: قلت لك تحية لي أنيس من طو, معناها عنده موزيكا مزيانة برشا ويحفل.
1: أي فوالا أنيس فكرنا بالمرحوم ياسر جرادي في الكونسيبت هذاك اللي هو يحب البيئة والطبيعة. حبينا يكونوا حتى الكونسيبتيون ميوزيكال تكون في مستوى الحدث وعندها علاقة بالكونسيبت الكبير نتاعنا. دونك أنيس العلوي فنان تحفون ياسر, مرحبا بكم في عين دراهم نهار السبت زاد باش نخدموا ونعملوا حفله اختتام انس العروي في عين دراهم في نوزل ديسكوفري. دونك نهار الاحد الصباح ديما عندنا اكسيون كوميونيتير نعملوها. نحن ما تعرف نحن الاساس المهرجان كله بيئي وطبيعي. دونك باش يكون في الغابه غادي في عين دراهم نعملوا اكسيون نجموا نشاركوا فيها الناس الكل اللي هي ضد البلاستيك باش نلموا توسكي باش ندخلوا الغابه نلموا شكايد البلاستيك ونلموا كل حاجات وننظفوا تنظيفه باهيه يكون انطلاق فريمون موسم سياحي ايكولوجي طيب جدا. وللناس سيرتو اللي باش تكامبي وباش تجي بحذانا الكامبينغ زاد كيف كيف مرحبا بهم. يعني جو كبير جو كبير جو كبير في المهرجان. مرحبا بالناس الكل.
0: مرحبا بالناس الكل اكيد, ودعوه مفتوحه للناس الكل باش يكونوا حاضرين ثاني وثالث ايامات العيد ويبدلوا جو في تبرقه وعين دراهم. وان شاء الله الطقس يكون مزيان زاده. سينو التسجيل بالنسبه لجندوبا سبرينغ بديتوا ما زلتوا؟ كيفاش ينجموا يشاركوا اللي باش يجيو من خارج
1: كل هو بالنسبه لعين دراهم باش يكونوا في التسجيل باش يكون في اداره نزل ديسكوفري نجموا العباد يسجلوا غادي. بالنسبه لعند راهم ما فماش تسجيل, سي اون جورني بورت اوفيرت يجيو مرحبا بهم مجانا, العرض مجانا وليزاكتيفيتي مجانا وعندهم المعرض ويدوروا ويشيخوا ومرحبا بهم.
0: شنو عندهم في المعرض؟ ناخذوا شويه تفاصيل.
1: عندنا عرض لكل الحرفيات الموجودين في تبارك وعندهم لعرض كل المنتوجات الهاند ميد المنتوجات اليدوية. فما ديجستاسيون، فما يعني فما شكون باش يجيب الزيت زيتونة، وفما أكل البروديو دي تيروار الناس كل تعرفها. دونك حبينا الحقيقة نشاركوا الصناعات التقليدية والحرفيات اللي موجودين في تبارك وعندهم باش يعرضوا المنتوجات نتاعهم ويقدموا يقدموا المنتوجات نتاعهم، وناس كل وما تتعرف على المنتوجات الحرفية نتاعها نتاع الجهة.
0: ممتاز، يعطيك صحة طاهر، ميرسي بوكو زادة كيما قلنا، وإن شاء الله زادة الدعوة مفتوحة للناس كل باش يكونوا حاضرين في جندوبا سبرينغ. مازلنا معكم احنا ومازلنا مع الموسيقى. الحقيقة نحب ديديكاس اللي يسمعوا فينا الكل، يتابعوا فينا الكل، نسلم برشا على البيا، نسلم على غازي بريني في فرنسا، لالا فرانسيس، ريهم كوتشينزو، وتحية خاصة برشا خويا وصاحبي وعشيري وصديقي نذير التلمودي اللي يحتفل اليوم بعيد ميلاده، ونقولوا جويز انيفيرسير، كل عام وانت حي بخير، كل عام وانت بعايدة، ان شاء الله ديما في صحة جيدة ملموم بالناس اللي يحبوك. هابي بيرثداي نذير، احنا مازلنا معاكم، مش مشيو مع رحمة محسن توت سويت.

0: حكاية مع الجبال. نرجع معكم من جديد ديما في كابوتشينو بنت الصبحية. نجد لكم التحية الناس الكل، مازلنا معكم حتى الماضي ساعة، مازلنا مع آخر الأخبار مع الغنيات والفقرات المتنوعة. لقيت هذا وقيت نحكيه جباية،
1: حكاية مع الجباية،
0: حكاية مع الجباية. اليوم نحكيه على المبادر الذاتي وعلاقته بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الإطار القانوني. سعادة باستقبال المستشار الجبائية الدكتورة ضحى البحري معنا في المباشر. صباح النور ضحى، مرحبا.
2: أهلا وسهلا سي غازي، تحية ليك وسادة المستمعين الكل متابعينا جوهرة اف ام.
0: اليوم موضوع مهم الحقيقة وموضوع ساعة نجم نقوله بالنسبة للمبادرين الذاتيين ولا لوتو انتربرونور اللي قاعدين يتسألوا شنو ما لي تاكس اللي نجموا يخلصوهم، شنو هي وضعيتهم القانونية.
2: أكيد هو احنا بدينا الحديث عليه من عامين الوقت اللي تم معناها دخول حيز تنفيذ للمنصة الرقمية المتعلقة بالمبادر الذاتي. نعرفوا احنا نذكروا فيتفي الأنظمة الجبائية في تونس كان عندنا نظام تقديري، نظام حقيقي، وإلا نحلوا بطبيعة شخص طبيعي وإلا شركة. زدنا نظام جبائي جديد اللي هو المبادر الذاتي، هو في إطار مشروع وطني معناها باش نسهلوا الانخراط في المنظومة الجبائية بالنسبة للأشخاص اللي يخدموا في مهن بلوزوموا معناها ما تستحقش يد عاملة، ما تستحقش مكان مخصص لممارسة العمل، رقم المعاملات متاعهم ما يكونش كبير برشا. عملنا لهم نظام جبائي خاص بهم يمكنهم من الحصول على بطاقة مبادر ذاتي، يولي عندهم هوية بالنسبة ليهم عند إدارة الجباية، يتمكنوا من خلاص الأداءات متاعهم، الانخراط في السنسات وغيره. أكيد غازي نعرفوا لي معناها المبادر الذاتي يمس فئة كبيرة من المواطنين التونسيين اللي يحملوا الجنسية التونسية واللي ينشطوا في قطاعات متعدة، منها قطاع الخدمات، قطاع الصناعة، المهن غير التجارية، التجارة، زيادة الخدمات المبتكرة وإلا صناع المحتوى وإلا اللي عندهم ديزيدي إنوفانت اللي ينجموا يكونوا مبادرين ذاتيين، يخول لهم كيف ما قلت لك القانون أنهم ينضويوا ضمن النظام الجبائي هذا جديد. دونك شروط الانتفاع أنه يكون يمارس النشاط بصفة فردية، تكون المزاولة متاع النشاط زادة ضمن القائمة الأنشطة المخول لها الانتفاع بنظام المبادر الذاتي، والقائمة هذه موجودة حصريا على المنصة الرقمية المبادر الذاتي. كيف زادة فما شروط مستوجبة لممارسة نشاط، منها رقم المعاملات السنوي شيفر دافير ما لازموش يتجاوز سقف 75,000 دينار، وما يكونش متحصل الشخص اللي في العام اي، والشخص اللي باش يحل المبادر ذاتي ما يكونش عنده بتيندا في نظام جبائي اخر، معناه ما كانش حل بتيندا نظام تقديري ولا نظام حقيقي لمده تفوق 10 سنوات، معناه اخر بتيندا يكون تحصل عليها على الاقل عندها 10 سنين
0: وتبدا متسكر اساس ولا لا.
2: بطبيعة توا كي باش يحل المبادر الذاتي هو شنو في المبادر الذاتي، فيه تغطية اجتماعية وفي زادة أعفاء بالنسبة للعام الأول من دفع عنا ضريبة، بالنسبة زادة عنا نظام جبائي مبسط الالتزامات متاعو. دونك المبادر الذاتي اللي هو يمسك محاسبة مبسطة، كراسة متاع مداخيل مصاريف، رقم المعاملات باش يكون معناها كيف ما قلنا السقف محدد متاعو 75,000 دينار، ويقع الخلاص متاع ضريبة متاع المبادر الذاتي على كل 3 أشهر بالتريماستر، دونك نخلصوا. الدفع إلكتروني زادة، وفيه يتضمن المساهمة في الانخراط في أحد الأنظمة الاجتماعية. بطبيعتنا احنا كي نجيو نعمروا بطاقة المبادر الذاتي من جملة المعطيات اللي يطلبوها علينا الانخراط في النظام معناها في نظام التغطية الاجتماعية للعمل غير الأجراء، والتغطية المتعلقة بحوادث الشغل زادة نجموا نطلبوها، وهكذا تكون عنا حماية كافية بالنسبة لنا فيما يخص المبادر الذاتي. الترسيم على المنصة والحصول على البطاقة الحقيقة الإجراءات بسيطة مش معقدة برشا، 3 خطوات هي للترسيم. أول حاجة لازمنا الهوية الرقمية، دونك طلب الهوية الرقمية في حد ذاته في السيت متاع لوتو انتربرونور نجمو نطلبوها. لازم يكون عنا رقم هاتف باسمنا احنا من اي مشغل متاع الهواتف اللي موجود في تونس، يعمل الدوموند ويجيه كود في تليفونه يهزه للمشغل متاع الهاتف هذيك يعطيه الهوية الرقمية متاعه هذيك اللي بيش يسجل بها. المرحلة الثانية بعد ما يتحصل على الهوية الرقمية بيش يدخل على المنصة الرقمية بيش يعمر المعطيات المتعلقة به ويختار النشاط ويختار النظام الاجتماعي ولهنا يتم المراحل متاع التسجيل. يقع دفع معلوم زادة عن بعد متاع تسجيل الخدمة هذية واللي هو مقدر ب10,000 فقط ويجي ديريكتومون ايميل دو كونفيرماسيون اللي هو تم معناها قبول مطلب الترسيم في الهوية في منصة المبادرة الذاتي. كيقع الموافقة على الطلب متاعه زادة تجيه على البريد الإلكتروني متاعه بطاقة معناها النوتيفيكاسيون اللي هو تم قبوله وإلا تم رفضه. إذا كان تم قبوله بالطبيعة باش يعاود يدخل للمنصة باش يلقى بطاقة المبادرة الذاتي متاعه موجودة اللي فيها اسمه والنشاط والمعرف الجبائي متاعه. إذا كان تم رفضه يعطيه الأسباب متاع الرفض. إذا كان قابل للتدارك ينجم يداركها. إذا كان رفض نهائي بيان سور يشوف نظام جبائي آخر. بالطبيعة احنا نذكره في الإطار القانوني غازي بالنسبة هذية مرسوم رئيس حكومة عدد 33 سنة 2020 كيف كيف لهنا قلنا اللي ضريبة متاعنا منخفضة معناها 200 دينار يخلص في العام بالنسبة للأشخاص المنتصبين داخل المناطق البلدية تخلص على 4 مرات. بالنسبة للي خارج مناطق البلدية 500 دينار فقط في العام بما فيهم التغطية الاجتماعية العام الأول والعام الثاني وليو يخلصوا التغطية الاجتماعية في الصناديق الاجتماعية عادي. كيف كيف زاد احنا كجينا بطاقة المبادر الذاتي ندخلوا ديريكتومون للسيت متاع السجل الوطني للمؤسسات نحطوا الماتريكول متاعنا نقاو مضمون من السجل الوطني للمؤسسات جاهز معناه ما نعملوش إجراءات الترسيم كما في الأنظمة الجبائية الأخرى. حتى في الأنظمة الأخرى ناخذوا البيتين ده وبعد نعملوا مطالب ونهزوا نسخ من الأوراق ذيك نعملوا ديبو أونليني وبعد كنا نمشيوا للمكاتب الجهوية نصبوا الملف ورقيا وبعد نتحصلوا على السجل الوطني للمؤسسات اللي رانو لهنا سيستيماتيكمون يطلع لنا السجل الوطني وبطبيعة يولي جبائيا موجود ومعروف لدى الإدارة وعند الأشخاص معناها اللي يتعامل معاهم مؤسسات الاقتصادية كان باش يخدم خاطر سخته. صارت إشكاليات للأشخاص اللي يبيعوا أونليني واللي أرقام معاملاتهم بسيطة ما تفوتش 75,000 دينار كي يجيوا يوصلوا السلعة متاعهم لليبرور لازم يقصوا عليهم إذا كان ما يعطيوش بيتين ده يقصوا عليهم 3% خصم من المورد 3%. تو كي قدموا بطاقة المبادرة الذاتي ما عادش يقصوا عليهم كل خصم المورد هكا هما يدكلاريو رقم معاملاتهم كما أي نظام جبائي آخر. كيف كيف بالنسبة لصناع المحتوى احنا ربطناه اليوم بصناع المحتوى هذا هو أكيد مش باش ننسى النقطة هذه خاطر صناع المحتوى عندنا معناها فئة كبيرة قاعدة تخدم على لي ريزو سوسيو. كنقولوا صناع المحتوى مش بالضرورة معناها لي انستغراموز ولا لي تيك توكر انسي دو سويت حتى العبيد اللي تعمل في محتوى باش تبيع منتوجاتها هي الخاصة بها ولا سلعة ولا بضائع وتقوم بالتسويق نتاعها على مواقع التواصل الاجتماعي هذوما ينجموا يكونوا خاضعين لنظام المبادر الذاتي كيف ما قلنا ديما نحترموا الكونديسيون تاع رقم المعاملة معاملات اللي هي 75,000 دينار في العام. إذا كان يعرف روحه رقم معاملاته يتجاوز السقف هذاك ينجم يختار نظام آخر من الأنظمة بيانسور الجبائية الموجودة اللي هو يحل بتين ده شخص طبيعي وإلا شركة. وشخص طبيعي إذا تخول له أنه يمارسها في نطاق نظام تقديري نجم سينو في نطاق نظام الحقيقي. هذا إجمالا كل ما لدينا باش نقوله اليوم على المبادر الذاتي.
0: بالنسبة للصناع المحتوى عملية يعني هنا الخلاص بتاعهم يقدموا مثلا وثائق تثبت اللي هما تلقاوا مثلا مبالغ من تونس ولا خارج تونس بلكي يهزوش مثلا التليفون يهزوش مثلا يعملوش معاينة عند مثلا على المنفذ يسجل لهم انهم هما
2: لا لا لا هذا كل مش موجود. احنا نعرفوا اللي نظام الجبائي التونسي هو نظام تصريحي دونك احنا نديكلاريو بأرقام المعاملات نتاعنا اللي احنا نعرفه واحنا حققناها في المقابل عنا معناها حق الرقابة والمراقبة من إدارة الجباية. دونك إذا كان إدارة الجباية تعرف اللي عندهم الاستقصاءات معناها وعندهم توفر المعلومات اللي نجموا يشوفوا بها الأشخاص إسكو هما ديكلاريو بالصحيح ولا بالنقص ولا بصفة مغلوطة دونك إذا كان يراو اللي فما نقص بطريقة من الطرق اللي خولتها لهم القانون ينجموا يراسلوهم ويقولوا لهم راو عندكم نقص في أرقام المعاملات يدخلوا في إطار المراجعات وقتها العادية، ما مراجعة أولية ولا محدودة ولا معمقة. لهنا باش تقولي كيفاش ينجموا يفيقوا بيهم؟ دونك فما الاستقصاءات عن طريق البنوك، زاد راهو مهم برشا توا إدارة الجباية ولا عندها حق أنها تطلب الكشوفات البنكية. وزيدا فما لجنة التحليل المالية اللي نعرفوا هي تعطي معطيات زيدا الإدارة الجبية وقت اللي يكون فما حسابات بنكية مريبة أو مشكوك في أمرها، وإلا فيها مبالغ قاعدة تصب فيها كبيرة معناها وتجلب الانتباه وذات شبهة. دونك يعلموا الإدارة الجبية، تنجم وحدة الأبحاث وفرقة مكافحة التهرب الضريبي اللي معروفة بالشرطة الجبائية، أو اللي هي تقوم بمعناها الاستقصاءات اللازمة والأبحاث الضرورية. وإذا كان القاد فما شبه التهرب ضريبي وشبه معناها ما تقتضيش عقوبة جزائية، تحيلها المكاتب مراقبة الأداءات العادية باش يقوموا بالمراجعات الأساسية، ولهنا يطالبوه بك النقص في أرقام المعاملات. وإذا كان تقتضي ضرورة تعديل النظام الجبائي واللي ما عادش عنده الحق في المبادرة ذاتي يخرجوه منه ويدخل في نظام آخر. إذا كان أثبت اللي ما عندوش معناه تجاوز السقف واللي تصاريحه صحيحة بطبيعة باش يقع حفظ الحق في حدود ذلك. وكها دونك ندخلوا لنا ديما للتصريح التلقائي، لازم نصرحوا كونفينابلمون حسب المداخيل الحقيقيه اللي احنا موجوده. كاين فما نقص، اداره الجبايه بالطبيعه باش نسهلوا على بيت نجم تراقبها عن طريق المراجعات الجبائيه.
0: واضح، يعطيك الصحه، ميرسي بوكو دكتوره ضحى.
2: شكرا، يعطيك الصحه، بارك الله فيك.
0: نتلقى معك في المواعيد الجايه، احنا عندكم موعد مع نشر رئيسيه الاخبار نص النهار بعد شويه، سينو نرجع لكم في الساعه الثالثه من كابوتشينو بنت الصبحيه.

0: l'électricité. Agile Énergie doit faire le fil gamme MTH Eni iSynt 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme Eni iSynt زيوت 100% italienne تضمن من حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. Eni iSynt, la performance italienne. Disponible chez Agile Énergie.
1: Papa, il est comment le voyage en bateau?
2: Le voyage مع GMV منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي وبالواي فاي مكونكتي.
3: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
4: Rolly, ma nalqaj promo à la resto.
5: Jessit Maxit. Outre là, l'application Maxi de ta Orange. Ou via rubrique Win-Win, t'alqa les promos alcool. Mais les deux les jambes à ma Obo, menu Crispy Shabata, et ouel les barres à les vôtres à mien, puis on se prêche mal fumitine. Mais les gestes Maxi, ou qu'on les chalpi. Andek Orange.
6: Jouhara FM.
0: Publicité.
7: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبلها.
8: أهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار والبداية بالعناوين. انطلاق وبيع الأضاحي بسعر مرجعي بالصعيدة وسط إقبال محتشم للمزودين. مقترح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات على أنظار لجنة التشريع العام بالبرلمان. ووزارة العدل تؤكد عدم تأثير تحركات هيئة المحامين على سير مرفق العدالة. وفي تفاصيل أخبارنا بداية من اليوم، انطلقت عمليات بيع أضاحي عيد الأضحى بنقطة البيع المنظمة بمنطقة الصعيدة بولاية منوبة التي يشرف عليها المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان باعتماد سعر المرجعي، وهي نقطة شهدت اليوم إقبالا من قبل المواطنين الذين اعتبروا الأسعار مناسبة، معبرين عن امتعاضهم من الكميات القليلة المعروضة للأضاحي وفق ما رصده موفد الأخبار لهذه النقطة ماهر الصغير في التسجيل التالية.
9: الأسواق مناسبة، أما تبقينا النظام وش ما أنت توجد يجي من 5 متاع الصباح تلقى شاد الباب، يتحل الباب 8 ونص ما عادش تلقى حتى علوش، ديجا كل واحد شادد علوش مباعين، تبات كيفاش داخلة تجري تدز في بعضها بصفة هذا هو مزيان. أنا تو باش نشوفه، أنا حطيت له ما يفوتش 40 كيلو، 1,080,000 يجي البرة هذا تلقاه 12-13,000، هي رحمة على البرة، رحمة برشا.
10: بالنسبة للنظام ما ثماش نظام، والكونتيتي اللي قالوا عليها باش تجي ما ثماش، ثم الناس اللي روحت ما خدتش باش تاخذ علوش. سوم مناسب اقل ب 600,000 500,000 راه.
11: بالنسبة للأسواق مناسبة، ما ثم شوية اكتظاظ وما تكفيش الكمية اللي جايبينها على حسبك كام، ما تكفيش كيلو ثم ب 27 وثم ب 25,800 وثم ب 23,800 كيتي وزن العلوش، أما الكمية اللي ما تكفيش.
12: أما قاعد ما خلطش جيت مش ناخذ علوش، ما خلطش هام تشروه الكل. المسه يقول لي شاري، اللي المسه يقول لك اني شاري، عمل دور غالي وما خلوهمش ينصبوا لهنا.
13: الحمد لله يا ربي ياكل صنع وشرينا الاخرى عليلي بالسوم اللي انا راضي عليه، عارف روحي شنو خذيت، كما مليون و100 مليون مليون و200 باهي يستحق، انا عارف روحي شنو خذيت، مش يبيع لي الغلاف تاع شعر ويقول لي هذا ما فزهم لي. هذيك الحمد لله، هذه النقطه البيع، هذه اللي الحاجه الفايده اللي فيها.
8: جاتي قالت مديرة مكتب مراقبة وحدات الانتاج الفلاحي رحاب الجويني إن الهدف من تركيز هذه النقطة هو دعم مجهودات الدولة في توفير الأضاحي للمواطنين، مشيرة أيضا إلى أنه سيتم المحافظة على نسق التزويد على امتداد 10 أيام.
14: احنا حاولنا باش نشاركوا في نقطة البيع هذه لدعم مجهودات الدولة في توفير الأضاحي للمواطنين، دونك جبنا اليوم وش نحافظ على نفس النسق التزويد خلال فترة امتداد نقطة البيع اللي انطلقت من اليوم وش تمتد 10 أيام. الأسعار تتراوح بالنسبة لميزان أقل من 45 كيلو 27 دينار، أكثر من 45 كيلو حتى 65 كيلو 25 دينار و800، وأكثر من 65 كيلو 23 دينار و800. ندعو الفلاحة بتبيع باش يلتحقوا بينا باش يزودوا المواطنين، وان شاء الله يلبيوا الدعوه ويجيوا للتزويد ان شاء الله. احنا اليوم شاركوا زوج وحدات انتاجيه، وحده البد من جز الباب ووحده المتلين من بنزر.
8: من جهتها كذا المكلف بتسيير ديوان تربيه الماشيه وتوفير المرعى انيس زعيم ان هذه النقطه شهدت اليوم اقبالا محتشما من قبل المزودين، داعيا الفلاحين للمشاركه اكثر في هذه النقطه المنظمه والمراقبه.
15: احنا اليوم في نقطة البيع بسعيدة اللي تم تنظيم النقطة هذه بالتعاون والاشتراك مع المجمع المهني للحوم الحمراء والألبان وديوان تربية ماشي توفير المرعى. اليوم كان تزود معناتها شارك معناتها ديوان تربية ماشي وحدات الانتاج الفلاحي وبعض الفلاحة في تزويد النقطة هذه. ان شاء الله باش نحاولوا يكون التزويد بنفس النسق هذا الايام القادمة. وكان الاتفاق مع المجمع المهني المشترك وعديد الفلاحة اللي عبروا على معناتها المشاركة نتاعهم في نقطة البيع. اليوم الإقبال كان محتشم شوية، نستغل الفرصة هذه باش ندعو الفلاحة باش يزيدوا ينخرطوا في النقطة هذه بسعيدة من ولاية منوف، يلقاو معناتها المصالح وزارة التجارة، يلقاو الرقابة البيطرية، يلقاو الأمن معناتها لهنا موجود باش يأمن النقطة هذه. قد ما يكون عرض أكثر قد ما يكون الضغط أقل.
8: مندوب الجهوي للتربية ببن عروس علي المسعدي يؤكد اليوم على التميز التنظيمي الذي شهدته المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 26 و2000، مضيفا خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد على الجوهرة فام أن الامتحانات جرت في ظروف تحاكي تماما بروتوكولات امتحانات البكالوريا، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لمنع أي محاولة للغش.
16: المناظرة هذه ترتيبيا وقعت تقريبا لأول مرة بالشكل هذا في تقاطع بين إدارة المناظرات والإدارة العامة للامتحانات، تم إعداد لها كما يعد الامتحانات البكالوريوس بالضبط نفس تقريبا البروتوكول في الامتحانات الوطنية لتأمين تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين 66125 عاش تقريبا نفس اللحظات. يعني كي تاخذ مركز من تطاوين وتاخذ مركز من صفاقس ومركز من الشمال من بالزرقاء تجد نفس الإجراءات متخذة ونفس الحظوظ ونفس تقريبا أجواء العامة في كل مركز هذا. هذا على مستوى الشكل الخارجي هي A و B، يعني للتبسيط هي الA ورقة بيضاء والB ورقة صفراء، بحيث أن المترشح موجود في الوسط A على اليمين أصفر أمامه أصفر ووراءه أصفر وعلى اليسار أصفر، بحيث مختلف الصيام تماما على ما هو بين يديه، بحيث ما عندهش حتى فرصة لا يتلفت على اليمين على اليسار، كل واحد تولى الورقة متاعه. وكيف في الإجراءات الخاصة بمنع الهاتف الجوال، تم سحب الهواتف الجوالة من المترشحين، وحتى المترشح ربما ما نفعش للتعليمات بسحب الهاتف الجوال أو كل الأجهزة الإلكترونية ربما يقع استغلالها في الغشة. تم التفقد لبعض الحالات وقاعة تعمل معها على أساس حالات الغشة. ونحب نذكر مرة أخرى أن تم تنصيص وزارة التربية على اعتبار أن كل عملية غش بتحرم صاحبها من أن يجتاز المناظرة لمدة 5 سنوات، وحاولنا في تطبيق التعليمات هذه أن منعنا على الأقل عدد كبير برشا. وحقيقة إحنا في جهة بن عروس مثلا ما تسجلش حالات، تقريبا حالة وحيدة أو حالتين ما سلمش الهاتف الجوال، وحملنا المسؤولين الناس كلها.
8: الشأن البرلماني، لجنة التشريع العام تعقد اليوم جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانونين، بينهما مقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. وفي التقرير التالي بصوت لبنى حميدة فكرة عن هذا المقترح وأبرز العقوبات المقترحة.
17: مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون 52 لسنة 92 و900 ألف المتعلق بالمخدرات يتضمن 40 فصلا تتراوح بين إلغاء فصول قديمة كالفصل 4 و5 و6 و7 و8 و11 و18 وإضافة فصول جديدة، وينص على ترفيع عموما في العقوبة المالية مع تعديل في العقوبة السجنية إما بالتخفيض أو التجديد أو بتثبيت ما تضمنه القانون 52 وذلك حسب الحالة. ومقترح القانون ينص بالخصوص على مخالفات جديدة على غرار اعتبار عدم الاستجابة للدعوة إلى أخذ عينات بيولوجية لاستكشاف مواد مخدرة أو رفضها أو استبدال عينة أو وضع مواد مخدرة في مواد غذائية مخصصة للاستهلاك بعلم المستهلك أو دون علمه من قبيل الجرائم التي يعاقب عليها القانون. كما ينص على ربط العقوبة بالمكان المخصص للنشاط والتفريق بين مكان تعاطي المخدرات ومكان الترويج والخزن وإخفاء المواد المخدرة وتجديد العقوبة في الحالة الثانية، وكذلك في حال حصلت الجرائم المذكورة بالأماكن التي يرتادها العموم كالمؤسسات التعليمية والمقاهي والنزل والمؤسسات الصحية وغيرها. ومن بين العقوبات المقترحة السجن من 6 أشهر إلى عام وخطية من 3000 دينار إلى 10000 دينار أو بإحدى العقوبتين لكل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتاً أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانوناً، ويعاقب بالسجن من 6 أعوام إلى 10 أعوام وبخطية من 50,000 دينار إلى 100,000 دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الإنتاج أو المسك أو الحيازة أو الملكية أو العرض أو النقل أو التوسط أو الشراء أو الإحالة أو التسليم أو التوزيع أو الاستخراج أو التصنيع للمواد المخدرة بنية الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانوناً. كما يعاقب بالسجن من 10 أعوام إلى 20 عاماً وبخطية من 100,000 دينار إلى 500,000 دينار كل من هرب أو ورد أو صدر مادة مخدرة بنية الترويج أو الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانوناً. ويعاقب بالسجن من 20 عاماً إلى مدى الحياة وبخطية من 500,000 دينار إلى 1,000,000 دينار كل من كون أو أدار أو انخرط أو شارك في إحدى العصابات سواء كانت موجودة داخل البلاد أو خارجها لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون داخل البلاد أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها بأي طريقة غير قانونية ولو بدون مقابل. وأكدت جهة المبادرة في وثيقة شرح الأسباب ضرورة سن تشريعات تحمي المؤسسات الأمنية والسيادية والعاملين فيها من مخاطر الانحراف بفعل تناول المواد المخدرة وتسليط أقصى العقوبات على مروجيها، مبينة أنه إضافة إلى مخاطر استهلاك المخدرات أصبح ترويجها تجارة عابرة للحدود وباتت وسيلة لتقويض أمن واستقرار الدول بزرع الفوضى والجريمة داخل المجتمعات عبر تجنيد الشباب ودفعهم للقيام بأعمال إجرامية. وأبرزت أهمية تنقيح القانون 52 بهدف تطوير استعمال كل الوسائل المتاحة لاختراق شبكات ترويج المخدرات والاعتماد على الوسائل الحديثة لمراقبة تحركات عناصرها وكل الأنشطة التي تقوم بها لترويج واستهلاك المواد المخدرة.
8: وزارة العدل تفيد اليوم بأن ما أعلنته هيئة المحامين من اعتزام القيام بتحركات وامتناع عن تقديم الخدمات في علاقتهم بحرفائهم لا تأثير له على سير مرفق العدالة، موضحة في بلاغ توجهت به إلى عموم المتقاضين اليوم أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية من حيث انعقاد الجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الإدارية بكتابات المحاكم، وذلك ضمانا لإيصال الحقوق إلى أصحابها وتفاديا للأضرار بمصالح المتقاضين. ثمان وسائل أعلام عبرية تعلن اليوم أن وحدات البحرية الإسرائيلية بدأت عملية السيطرة على أسطول الصمود العالمي الذي انطلق الخميس من تركيا باتجاه قطاع

0: باش تشارك وتهني لايف عليك بعيد ميلاد وفي قمة عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 99. اس ام اس على 85 99. City Watch, la maison des montres originale. Agile Energy, Admelcom, InfoSport. Eniacin, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
1: دقيقة مرحبا في انفو سبور. البداية بكاس تونس برنامج مقابلات الدور الربع النهائي. برشا تشويق وسط الأسبوع. مقابلات اللي تلعبوا الأربعاء والخميس انطلاقا من 3:30 كل المقابلات. نهار الأربعاء 20 ماي من 3:30 في ملعب الطيب المهيري نادي رياض الصفاقسي يلعب ضد الملعب اللاجبسي. ترجي جرجيس يستقبل النادي رياض البنزرتي. ونهار الخميس 21 ماي الدفعة الثانية بعث بوحجلة يستضيف الترجي رياض التونسي وتقدم ساقية الدير يلعب ضد شبيبة العمر. نحكيو على منتخبنا الوطني لأقل من 17 سنة اللي وصل تحضيراته وين يلعب غدوة 8 متاع الليل ضد نظيره الأثيوبي في إطار الجولة الثالثة من التور الأول اللي كان المغرب للأصغر. منتخبنا اللي تعادل في الجولة الافتتاحية مع المغرب هدف مقابل هدف، خسر مع مصر في الجولة الثانية هدفين مقابل هدف. تتقلص الحظوظ لكن لازم يلعب حظوظه كاملة، خاصة يحقق 3 نقاط في انتظار زاد مباراة المغرب ومصر. ترتيب في مجموعتنا المغرب ومصر عندهم 4 نقاط، تونس أثيوبيا عندهم نقطة واحدة. نحكيو على المنتخبات اليوم. المنتخب الأولمبي بقيادة المدرب أنيس بوجلبان يدخل في تربص في مدينة سوسة تحضيرا لدورة تولون. حسب المصادر الصحفية المصرية أكدت أن أنيس بوجلبان أشعر مسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم برغبته بالالتحاق بفريق الأهلي المصري. حسب تقارير نفسها باش يكون رئيس لجنة سكاوتينج في فريق الأهلي المصري. نحكيه على جوزي مورينو المدرب البرتغالي. توصل رسميا الاتفاق مع ريال مدريد لتدريب الفريق، هذا حسب ما أكده فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار الانتقالات في أوروبا. من المتوقع الإعلان الرسمي يكون الأسبوع المقبل بعد لقاء أتلتيك بيلباو. في التنس التونسي معز الشرقي المصنف 138 عالميا يلعب اليوم انطلاقا من 3:15 بوقت تونس ربع نهائي التصفيات في دورة رولان غاروس الفرنسية ضد الأسترالي برنارد توميك المصنف 195 عالميا. في المقابل عزيز دوغاز المصنف 666 عالميا يلعب التوقيت المبدئي غدوة 9 متاع الصباح ضد الأسترالي فيليكس جيل المصنف 237 عالميا. كانت هذه انفو سبور قدمها لكم انيس الذويدي. كل التفاصيل موجود على السيت نتاعنا جوهره في امبونيتو ايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره في امبونيتو.
0: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور. Eniacin, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: كابوتشينو بنة الصبحية كوتشينينغ. نص النهار و27 دقيقة ورجعنا معكم من جديد في كابوتشينو بنت الصبحية وقيت الكوتشينج. توتسويت نستقبلوا الدكتورة هدى صغير مختصة في الصحة النفسية والتنويم الإيحائي، بسيكولوج بسيكوتيرابوت بسيكاناليست ويبنوتيرابوت في كوتشينج. اليوم نحكي على موضوع باهي برشا، علاش؟ خاطر كيفاش تكون فرحان في حياتك، كيفاش تكون مرتاح، كيفاش تكون صاحب مع روحك. دكتورة هدى صباح النور، بونجور.
1: صباح النور والسرور يا غازي، ومرحبا بكم، مرحبا بمستمعين جوهرة يفهم الكل.
0: يعيشك، شنحوالك صح؟
1: صباح الحمد لله لاباس، شنحوالك انت؟
0: الحمد لله لاباس زادة.
1: الحمد لله.
0: كي نبداو معاك زادة نوليو لاباس أكثر زادة.
1: أيا طومي، هذا المطلوب.
0: هذا هو. باهي، كيفاش نكونوا صحاب مع روحنا؟
1: تكون صاحب روحك. ساعات يقول لك ما تكونش صاحب روحك يا ياسر، ليه؟ ديما ما تكون صاحب روحك. حياتنا كاملة نلوجوا شكون يعاوننا، الفند، عبد يفهمنا، يحبنا، يوافقنا، وننسيو اللي أطول علاقة عاطفية اللي نجم نربطوها مع شخص هي مع روحنا. ساعات معناتها تلقى عباد يا غازي تحكي مع روحها بعنف، تبدا تشتم في روحها، تحكم على روحها، تأنب في روحها على خاطر في وقت من الأوقات غلطوا غلطات.
0: كشعور بالذنب، كالجلد الذات هذاك اللي يبدا يلوم على روحه، ديما يخرج في روحه غلط في مواقف
1: بالضبط، ويقارنوا روحهم مع عباد اللي يوليوا عدو روحهم. معناتها تصور روحك انت كان جيت تحكي مع اعز عبد ليك بالطريقه اللي تحكي بها مع روحك، اكيد العبد هذايا معناتها مش باش يقعد. وما نحكيش علي انا وانت، راهو جميل العباد اكثريه الوقت التخمام بتاعها القاعده تبدا سارحه وتبدا تلوم وتبدا تشتم، وفي العود معناتها جست تبدا عبد عاطفي مع روحك. نحن شفنا البارح في موضوعك في جان اللي جروح الطفوله تنجم تاثر ياسر معناتها علينا وعلى التصرف بتاعنا مع روحنا، لكن معناتها كون صاحب روحك. راهو صاحب روحك ماهيش نرجسيه، هي جوست ما تبقاش وما تشوفش روحك انت اقوى من العباد. عباد ساعات تقول لك ليه هكاك معناتها تولي انانيه، ليه؟ ماهيش انانيه، جوست تتعلم تكون عاطفي مع روحك. كيما تنجم تكون عاطفي مع العباد اللي دايره بيك.
0: شنو لازم تعمل باش تكون صاحب؟
1: شنو لازم تعمل؟ قبل كل شيء يلزم تبدل أكل الحوار الداخلاني، مش في أول صعوبة تبدأ شبيني هكا وعليش وكيفاش، ليه؟ أبدأ أعمل إلي عليك باش تسكتك الصوت الداخلاني، وباش تبدأ تتصرف مع روحك كيما تتصرف مع العبيد اللي تحبها. عبد صاحب، عبد عزيز عليك، وقت لي تصير مشكلة توقف له هكا ولا ليه يا غازي؟ إبا أوقف روحك، ما تخليش اسمع، ما تخليش التعب، ما تخليش مشاعرك تغلب عليك، ما تقعدش معناتها للي تفشل وللي معناتها بدنك يتعب. أوقف روحك وانت تعلم تقول لي مثلا تعلم حط الحدود للعباد اللي دايرة بيك. ما تنسيش
0: خاصة العلاقات السامة هنا راهو حط الحدود لي غولاسيون توكسيك، هنا لازم تعرف كيفاش تتصدى لهم، كيفاش تقول لا.
1: كي تعدي وقت مع شخص والشخص هذيك بعد ما تخرج من القاعده معاه تحس روحك متقلق، اعرف اللي العبد هذا ماكش قاعد تستفيد منه، وهو قاعد ياخذ لك في طاقتك وهو قاعد يستفيد. دونك كي انا نقعد مع عبيد اللي بعد نحس روحي متقلق نبعد عليهم، نبدل المحيط بتاعي، نعمل اللي عليا باش نتصرف مع روحي بالطريقة اللي نتمنى العبيد تتصرف معايا. ما نلومش على حتى حد، انا مسؤولة على روحي، نتحمل مسؤولية نفسيتي، مسؤولية راحتي، ونبدأ بشوية بشوية نهار بعد نهار نحط معناتها خطوة في سنية بتاع نفرح روحي، نسأل روحي أي اليوم شنو باش يفرحك، شنو الحاجة اللي تنجم تعملها اللي باش تخليك فرحان وفخور بروحك وعملها. عبيد تقول لك الروتين وكل شيء بدلها الروتين. كل واحد عنده الروتين اللي يصنعها. أسمع حاجة أخرى، راهو كل يوم كل نهار عندك فرصة باش تبدل وباش تطور من روحك. إبا بازي ما تستنيش اللي عبد باش يجي ينقذك، ولا ما تستنيش اللي ما عنديش أصحاب ولا ما عنديش شكون في حياتي. ليه؟ أنت موجود مع روحك، أعمل اللازم باش تكون أنت صاحب روحك وباش تتعلم زيادة كيفاش تونس روحك. عبيد تخاف من السوليتود، أمين تتعلم كيفاش تونس روحك. كان كي تبدأ تقعد وحدك ما بينك وبين روحك وتبدأ متقلق، أعرف اللي الأفكار بتاعك هي قاعدة تقلق فيك. دونك كي اللي تحط كرسي هكا في مخك وتبدأ تخسر لهم الأفكار هذيك وتقول به أنا كيفاش قاعد نخمم، نخمم في الماضي، الماضي وفيه ما نجم بدل فيه حد شيء، المستقبل مازال ما جيش، أنا موجود طوى، خليني نعديه نهاري نستمتع به ونستمتع باللحظة. هذا تكون صاحب روحك. سمح روحك، سمح الغلطات، وما عادش تتصرف مع روحك كما قعدوا، كن سند روحك. على خاطر كان ما جيش السند اللي أنت تستنى فيش باش تعمل، باش تقعد معناتها تستنى في حاجة اللي بالك تجي بالك ما تجيش. وميهمنيش شنو صار لحد الآن، وميهمنيش حتى كان غلط قبل. صاحب روحك معناتها كون العبد اللي تحكي روحك بطريقة إيجابية، اللي تعطي روحك كدازة هذيك اللي تستحقها، اللي تفرح بأي حاجة اللي توفرها لروحك. هذا هو تكون صاحب روحك يا غالي.
0: يعطيك الصحة، ميرسي بوكو دكتورة هدى صغير، تحية كبيرة ليك، وإن شاء الله الناس كل يكونوا أصحاب الرواحهم، يكونوا يحبوا الخير لرواحهم ويحبوا الخير لغيرهم. احنا نرجع للموسيقى كل يوم أحلى تسويت في كابوتشينو.

0: عندك ما تقول. كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كلم ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معاك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
1: Publicité.

0: شباب جمعوني جمعوني جمعوني دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي تبغى تحكي عنها البلوطة؟ لا لا مش سامع علي صوت مرو قول لي كده مرو كنت فين؟ احكي لي
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من زور

0: نص نهار و45 دقيقة في كابوتشينو جد لكم التحية الناس الكل. اليوم اليوم العالمي للمتاحف، الدكتور رياض مرابط اختار باش يحكي لنا على المتاحف التونسية في أصل وفصل.
1: أصل وفصل مع دكتور رياض مرابط.
2: أوفياء جورزان في كل مكان، مرحبا بكم. نحن نشارك تونس ونشارك وزارة الثقافة احتفائية الوطنية اللي هي شهر التراث، ما نجموش احنا يعني حصة ذا طابع تاريخي من أصلها وأن لا ننخرط في هذه الاحتفائية الوطنية اللي تجي كل عام واللي كان موضوعها كما ذكرنا برشا مرات موضوعها هو الإمارة والهوية. يفتتح شهر التراث عادة باليوم العالمي للمواقع والمعالم ويختتم نهار 18 ماي اليوم العالمي للمتاحف. فرصة باش نحكيو على أصل المتاحف التونسية يا سيدي، وناخذوا فكرة عامة عن متاحفنا في تونس اللي احنا كنا سلطنا الضوء عم نور في الصيفية على القطع الهامة أو مختارات من قطع هامة في كل متحف. المتاحف التونسية بدأت مع المتحف العلوي، متحف باردو، هذاك هو أقدم متحف تونسي وتعرف باسم المتحف العلوي. أنشئ سنة 1895 وحده عطاه فكوه كما تحب أنت الباي إذن إلى سيرفيس دي زونتيكيتي وقتها تسمى مصلحة الآثار الفرنسية، وأنشئ فيه إذن المتحف العلوي نسبة إلى علي باي حاكم الوقت هذاك. والأصل القصر هو كان قصر الحريم متاع العائلة الحسينية، قصر يهودي لبداية القرن 19 في الحقيقة، وعلى طراز فيه تأثيرات إيطالية وحتى إغريقية على التأثيرات التركية والعربية الإسلامية الأصيلة متاع البلاد التونسية. في الحقيقة على مستوى الطراز القصر هذاك بالنسبة للمختصين في تاريخ العمارة ماهوش تحفة خارقة للعادة، حاجة كبيرة لأنه يعني ضعيف التناسق بين الطرز اللي من الداخل فيه. المهم انه المتحف هذاك اول ما تعمل كان نوع تاع مخزن، فما برشا ناس كانت تتنظر تقول مخزن برضو لانه في الحقيقه تحطت فيه القطع اللي القوها الفرنسيس كل او جابوها الفرنسيس كل من المواقع الاثريه، خاصه من مواقع دوغا وصبيطلة نقايش على توابيت على اعمده الى غير ذلك، وتحطت وعرضت للجمهور. ثم بدات تحط فيه لوحات الفسيفساء حتى اللي نولى في متحف برضو اقدم او اكبر مجموعة فسيفساء معروضة في العالم، يعني أكثر من اللي في روم. وربما فخر متحف باردو هو المجموعة الرائعة بتاع الفسيفساء اللي جاي من مناطق عديدة من البلاد التونسية واللي عندها قيمة دولية يعني استثنائية جدا. فسيفساء السينيور جوليس متاع الشاة الفلاحية، فيرجيل لوحة فيرجيل الشهيرة متاع سوسة، لوحة الشابة، لوحة الجم إلى غير ذلك. في الحقيقة الفسيفساء وحدها اللي في متحف باردو وحدها تهلوس نقولوا احنا، وتعمل 4-5 متاحف. على ذكر 4-5 متاحف، قديش عندنا من متحف في البلاد التونسية عمومي، قديش عندنا من متحف خاص خاطر القانون اللي بيها بالمتحف الخاص، وشنو هو وضعها؟ في الحقيقة هو هذا ملف كبير، اما اكتفي بالقول انه على 48 متحف عمومي مذكورين في قائمة رسمية ومعلقة في مداخل بعض المتاحف، فما 30 برك مفتوحين وبرشا اللي مسكر، اللي في الأشغال، اللي عنده مشكلة، اللي كذا. نذكر مثلا المتحف الامتاع اللي سكر ما نعرفوش باش يحل ما يحلش، في إصلاحات ضرورية، في عيوب إنشائية كان خليوها مشكلة، كان خليوها متحف يمشي وخليوها يفهم اختر تصليحها كيفاش وبنى فلوس وبنى إيلخ إيلخ إيلخ إيلخ، وهو واحد من أروع المتاحف. تفيد بمثل البرد تاع متحف مسكر، متحف دار بن عبد الله للفنون والعادات الشعبيه في تونس، واحد من اقدم واروع المتاحف في هالباب هذا، كيف كيف مسكر نفيد مره يحل مره يسكر الى غير ذلك. اذا فما قرابه 40% او 35% على الاقل من المتاحف العموميه مسكره، والمتاحف الخاصه بدات الظاهرة هذه تتطور في بلاد تونسية، ولكن المتاحف الخاصه تتعمل بدون احترام كثير من الضوابط العلميه الحقيقه. من اجمل المتاحف الخاصه هو متحف عمومي مش خاص ملك خواص، ومتحف بلدي متحف القبه في سوسه الحقيقه بكل تواضع نقول الكلام هذا، من حيث طبيعه المجموعه نتاعه ومن حيث ايضا طريقة العرض، ناقصوا شوية روشيك، شوية لوحات تعريفية، شوية نصوص، شوية مهنية. سينون متحف القبة في سوسة اللي بعد قبة بالخاوي منها في الحقيقة نموذج ناجح لكيفاش نجم نعمل متحف لفنون وعادات شعبية. متحف أخرى المختصين يعترضوا عليها وما يتعجبهمش برشا، قال لا شقواق، ولكن الناس تزورهم وتشيخ فيهم، ربما نحتاجوا إلى يعني تعاون أكثر ما بين أهل الاختصاص وأصحاب المتاحف الخاصة. في المتاحف الخاصة راهي مش كل متاحف تاريخية، فما أيضا متاحف فنية، ولهنا نحب نذكر المتحف الرائع اللي في مدينة سوسة والخاص بالفن المعاصر، متحف وراء ديوان الزيت. يعني زاد كيف كيف فيه مجموعة مش رائعة، الغادي من رائعة من التحف الفنية حقيقة، معروضات الفن المعاصر. زوروه، وماذا بين وزارة الثقافة تراجع أموره في حكاية الدخول التلاميذ وطلبة، يعني بمعلوم ولو بنصف الثمن. لا، تلامذة وطلبة العلم يدخلوا المتاحف، والأساتذة ذا كيف كيف، معناها ماذا بين يقعدوا ديما يدخل المتاحف بصفة مجانية. إلى اللقاء.
1: أصل فصل مع دكتور يارن رابط. بعد العرب سات جوهرة FM TV على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال. جوهرة FM TV وسمعنا بعينيك.

جنات البادية أظلم نص معها احنا نص النهار و 57 دقيقة ونكملوا رونديفو كابوتشينو على ما نلتقى معكم غدوة إن شاء الله كالعادة من العشرة حتى الماضي ساعة. تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، جين رحومة في الإخراج، نرجس قللة في الديجيتال. نقولوا إن شاء الله سلامات لأم زميلتنا هيبة الوصيف، يا ربي تقوم لاباس، تحية لها وتحية لهيبة. بعد شوية موجز أخبار ماضي ساعة مع بسمة سعيدية. بقيت متابعة طيبة، بقيت برفجنا في نمان، وباي باي يعني.

0: سيتي.
1: القشرة مازالت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
2: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك، نال كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي،
3: خدمة تحكي لغتي.
4: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم، لي زوتيل المرادي يتمنولكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية. مشوي بارتي أون بلان إير، أن بوفي سبيسيال و أنيماسيون بور فوز أنفون. باش تريزيرفي اتصل بالأجونس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720. وإن شاء الله عيدكم مبروك.
5: جوهرة
0: أف أم بوبليسيتي.
6: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أمضى مركز بحوث وتكنولوجيات المياه وجمعية السياحة البيئية والبيئة مؤخرا اتفاقية شراكة علمية وتقنية تهدف إلى دعم التعاون المشترك في مجالات حماية البيئة وتثمين الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة والتوعية البيئية. تهدف هذه الاتفاقية أساسا إلى دعم المشاريع المشتركة في مجالات حماية البيئة وتثمين الموارد الطبيعية واستغلالها بشكل مستدام وتطوير مبادرات علمية وتقنية مبتكرة وتعزيز التخصيص والتوعية البيئية لدى مختلف الفئات، فضلا عن توظيف نتائج البحث العلمي والخبرات التقنية لدعم المبادرات البيئية الوطنية. دولياً، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات يتمثل في الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش اللبناني على الحدود وعودة النازحين، إضافة إلى تقديم مساعدات اقتصادية ومالية للبنان، مشدداً على أن كل ما يتم تداوله خلاف ذلك غير صحيح. أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن 1500 سفينة في مضيق هرمز تنتظر إذنا من بحرية الحرس الثوري الإيراني للعبور. من جهتها قالت وكالة فارس إن إيران يحق لها فرض تراخيص ورقابة ورسوم سيادية على جميع كابلات الألياف الضوئية التي تمر عبر مضيق هرمز بعد فرض سيادتها عليها وفق اتفاقية قانون البحار لعام 1982. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم بأن وحدات النخبة في بحرية الاحتلال الإسرائيلي بدأت عملية السيطرة على أسطول الصمود العالمي الذي انطلق الخميس الماضي من تركيا باتجاه قطاع غزة، مشيرة إلى أن عمليات الاعتراض جرت قبالة سواحل قبرص على بعد مئات الكيلومترات. مجاز، إلى اللقاء.
6: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
8: من الاثنين للخميس من بعد الساعة الماضية ساعتين، المحقق بلوس مع حمزة البلولي.
9: تحياتي، يومكم سعيد، أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في الاستماع. هذه المحقق بلوس على جوهر أف أم، نهار الاثنين 18 ماي، حلقة بداية الأسبوع، حلقة اللي نقترحها لكم فيها العودة على واحدة من أهم القضايا التونسية اللي شغلت برشة توانسة في الأشهر الأخيرة. بعد لحظات نقدم لكم التفاصيل. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. إذن حلقات اليوم، حلقتنا الأولى تونسية كما قلت، حلقة ترجعنا لمارس 2025 وتهزنا للقصرين. كان تذكروه وراكم تذكروه، نحكي على اللي صار الهارون الوليد الصغير اللي صارت في حقه جريمة بشعة، صدرت أخيرا الأحكام.

0: ولو هي أحكام ابتدائية، ولكن حبيت نحطكم في صورة هذه الأحكام واللي صار فيها. هارون لحمامة طارت، قصة تسمعوها بعد لحظات في المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. توابدينا، مرحبا بكم.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس.

0: حمزة البلومي.
1: حكايتنا لليوم إذن بشتهزنا القرية صغيرة الدشرة في حي الزهور بولاية القصرين. قرية أغلب متسكنيها تجمع بيناتهم قرابة. وترجع بينا تفاصيل القضية لنهار 3/11 مارس 2025. الحال سيدي رمضان هارون الذيبي ولد 4 سنين كيما عادته باش يشاور أمه مروة باش يخرج يلعب كيما مسان الزادة قدام باب الدار هو أخوه الكبير يوسف. هو ذاك اللي صار صيف ساعة ويوسف يدخل للدار باش يهز كرتابته ويمشي يقرأ وخلى أخوه هارون يلعب. أما مروة أمه قالت له ما تخليش خوك البرة عايش ولدي وحده ودخله قبل ما تمشي تقر. يوسف عاود خرج باش يجيب هارون وإذا به يتفاجأ ما لقاش هارون وين خليه. يوسف بقى يلوج عليه بعينيه شاف في أرجاء الحومة الكل لكن شيء خوه مش موجود. في ساعة دخل الدار وقال لأمه أنه ما لقاش هارون. كيفاش يا وليدي خوك ما فماش وين عنده يمشي؟ من الفجعة مروة لبست اللي جاء قدامها وخرجت تتلوج على ولدها. كنت تدور في الشارع وتنادي باسم هارون تسأل في اللي يعرضها شفتوش يا ولدي شفتش خوك هارون. دارت على نساء سلافها وقربها اللي يعيشوا بحذاها اللي مسانس هارون يمشي لهم يلعب مع صغارهم لكن الجميع أكدوا لها أنهم ما شافوش هارون ولا جاي بحذاهم. مشيت لدار حماتها لعل الوليد مشى بحذا جدته. الجدة بيدها باش تأكد لها أنه ما جاش ما شافتوش اليوم. مروة سقيها بدأت ترعش ما عادش حاملينها ولكنها ما زالت تلوج باش تدور لحوانة اللي في الحومة الكل. دارت عليهم حانوت حانوت لكن هارون فص ملح وذاب. والخبر انتشر في المنطقة عدد من الجيران خرجوا يلوجوا على هارون ولد 4 سنين. في الأثناء بالطبيعة مروة خبرت رجلها خالد اللي ولدهم ما لقيتوش. شو معناها ما لقيتوش؟ قتلوا ما لقيتوش. خالد أول ما وصلوا الخبر ساقيها على من راسه وروح للدار والتحق بالناس اللي لوجوا على هارون. عمليات بحث كبيرة باش تصير على ولد 4 سنين والبلاصة اللي لوجوا فيها مرة يعاودوا لها 2 و3 باش يتأكدوا. الحومة تعتبر منطقة ريفية غبية شوية. ناس انقسمت لمجموعات وكل حد يلوج في بلاصة وشيء البحث مش باش يجيب حتى نتيجة. هارون ما ظهرش. كل دقيقة كانت تتعدى وهارون ما يبانش. مع كل لحظة تتعدى العائلة والأقارب والجيران يزيدوا يترعبوا أكثر ويخافوا على مصير الوليد. وين ينجم يكون مشى وكيفاش هكا في بضعة ثواني اختفى زعما ضاع في الغيب وما عرفش يرجع ولا ربما تختف. وشكون اللي عنا احنا يخطف الصغار هنا؟ تختف كان أسوأ السيناريوهات اللي العائلة ما كانتش تحب تفكر فيه. في خضم البحث المستمر على ولد 4 سنين توجه خالد لمركز الأمن. عاد ما عادش نجم يستنى أكثر. توا راي كل دقيقة تتعدى تنجم تمثل خطر على حياة الوليد. في مركز الأمن العوين مش يكونوا متعاونين جدا. سمعوا خالد اللي كان يظهر أنه داخل بعضه برشا خايف على مصير ولده. الأمن طبعا مش يطرحوا عليه مجموعة من الأسئلة. فمش يشكون ينجم يكون هزوا معاه بحسن نية ولا بسوء نية. عندك شي مشاكل انت مع أي كان ينجم يكون عنده دخل في اختفاء هارون؟ خالد باش يأكد لعوان الأمن أنه لا هو لا مرته عندهم هذا النوع من الخلافات. تي أصلاً كما قلنا تي القرية الكل هالناس اللي يعيشوا فيها تعرف بعضها هذا كان ما همش أقارب. هارون يعرفوه ويحبوه عصفور جنة. من سابع المستحيلات يكون فما حد منهم هو اللي خطفه. لكن تبقى فرضية الخطف واردة وواردة جداً. خلال سماع خالد باش يمدهم بمعلومة إضافية، معلومة الحقيقة ستساعد في فك لغز اختفاء هارون. خالد باش يقول لأمنيين أنه قدام داره بالضبط تقريبا فما كاميرا متاع كاميرا مراقبة متاع واحدة من المحلات. ترجاهم أنهم سريعا يفحصوا التسجيلات، ربما يبان هارون، يبان لنا وين مشى وكيك نجموا فيس عن لوجو عليه. والحقيقة سريعا فريق من الأمن تنقل للمنطقة وتم استخراج تسجيل كاميرا الفيديو اللي موجود مقابل دار خالد وتم فحص التسجيل. في المقابل خالد رجع رفقة أولاد حومته ما زال مع الأقارب بيلوجوا في المنطقة من أول وجديد. أما مروة المسكينة فكانت في حالة خايبة برشا، مش يقولك على أم وتفقد ولدها لعمره 4 سنين، كان قدامها في لحظات بح. توجهت هي بدورها مع جملة من أفراد عائلتها قدام المعتمدية تناشد المسؤولين باش يعاونوها تلقى ولدها. القصرين الكل عاشت ساعات من الخوف، من الحزن، من الترقب على هارون ولد الـ4 سنين، حتى أنه بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناولت الخبر وهبطوا مناشير عديدة فيهم تصويرة هارون وطلبوا من أي حد شافوا يعاونهم باش يوصلوا أخيراً لهذا الطفل. ساعات تعداوا كسنين على عائلة هارون حتى لين طاح الليل. طاح الليل وجاب معاها أخبار جديدة، أخبار مؤسفة، خبر باش يزلزل المنطقة الكل. أمن بعد فحص تسجيل كاميرا المراقبة شافوا هارون فعلا قدام دارهم وقت اللي كان يلعب مع أخوه. من بعد يوسف مشى باش يدخل للدار وبقى هارون يلعب وحده، لكن ثواني من بعد باش يجي شكون يحكي شوية مع هارون يشده من بعد من يديه ويمشي. تم سريعاً استدعاء خالد من قبل أعوان الأمن وراوه التسجيل وسألوه السيد هذا اللي ظاهر مع هارون في الكاميرا تعرفه ولا؟ خالد أول ما شافه عينيه تحلت، حط يديه الزوز على وجهه مش مستوعب. هذا حمزة سيد المحقق، نعرفه، هذا حمزة ولد أختي. مستحيل تي حمزة يلوج معانا من بكري، قالب الدنيا الكل على هارون مصبح وهو يدور مع الأولاد يفركسوا من بلاصة لبلاصة، مستحيل. خالد يسكت شوية كأنه حاول يستوعب الأمر وفجأة يتنطر من بلاصته ويبدأ يردد في كلمة واحدة: الواد. المحقق وبقية الأعوان كانوا مهمش فاهمين فاش قاعد يقول بالضبط شنية هذا الواد، لكن خالد كان فاهم مليح شنو اللي يقصد وعارف وين ربما يلقى ولده. بخطوات متعثرة غادر مركز الأمن في اتجاه الحومة، بل في اتجاه الواد، البلاصة اللي لوجوا فيها هما راهو في الصباح والعشية برشا مرات، ولا خليني نقول امشاو باش يلوجوا فيها، لكن ما وحمز

0: حجرة كبيرة ملطخة بالدماء، وهارون ملوح بين الهندي، أو الأصح جثة هارون، جثة منكل بها، رأسه مضروب ووجهه مدمدم، بدنه أزرق. مش تلقاه ولد 4 سنين مقتول بطريقة بشعة جدا. المنظر كان مؤلم برشا بالنسبة لخالد، بالنسبة للموجودين الكل. طبعا الخبر انتشر بسرعة في الحومة، متسكنين المنطقة عاشوا حالة من الصدمة الكبيرة أول ما عرفوا بمصير هارون الوليد الملايكة الصغير. والصادم أكثر وأكثر هو هوية إلى حد الآن المشتبه فيها حمزة. حمزة يعمل هكا في ولد خاله؟ حمزة للعائلات الكل يأمنوها على صغارهم، يلعب معاه ديما مع الصغار. حمزة اللي نحكي لكم عليه عمره 21 سنة، تصرفاته تعطي أصغر شوية من عمره، وأنه يلعب برشا مع الصغار وغيره، عنده بطاقة إعاقة عميقة. لكن تو نشوفه من بعد الجدل اللي باش تعملوا هالبطاقة. المهم حمزة وليد دوبو دوب روحه مغروم بالحيوانات وخاصة بالطيور. تلقاه نهار كامل من بلاصة لبلاصة يصطاد في الحماء، زيد مؤخرا ولا من محبي تيك توك، وكل مرة يصور ويهبط فيديو. مبدئيا يبدو إنسان عادي، ما تظهرش عليه علامات تخليك مثلا تخاف منه ولا تخاف تخلي بحذاه صغير، فما بالك أنه يقتل. اسمعوا معايا مروة أم هارون تحكي لنا كيفاش تلقات خبر مقتل ولدها.
1: كي وصلت للولاية جاء تليفون قالوا لي راه ولدك نقول العباد مع اخواتي وخوالي وعباد ما نعرف هيش اصلا، اللي تنبوش التراب. نقول الحمد لله يا ربي ولدي ونلقوه. قلت لهم قالوا لي نلقوه في الهند. قلت لهم حي لبس علي. قالوا لي لبس علي برام يكذبوا علي. اللي تنبوش التراب ونقول له وليدي وليدي يتحدث وليدي راجل تقول لي يا ماما. نقولوا يا ماما وليش ماشي يا ماما. هزوني روحوا بينا نص مثمونا نلقى كل عبيت تتراغي راو مقتول راو مقتول. عبدي يقول مذبوح وعبدي يقول مغتصب وعبدي ونا مش ندال حتى شيء. نلقى فيه ضربة هنا وضربة هنا، راسه مفشخ بدنه ما يبينش، هذه زرق بدنه كل مزلع ومعبي بالشوك ما يبين منه شيء.
0: فريق من الأمن باش يتوجه سريعاً لدار حمزة، يلقاوه يتعش. تم إلقاء القبض عليه، وفي الأثناء تم نقل جثة هارون للمستشفى الجهوي في القصرين، وأحيل طبعاً على الطب الشرعي. الأخبار قلنا باش ينتشر في برشا عديد وسائل الإعلام، وهنا عاد ستتعدد الروايات وتكثر معاها الإشاعات بين اللي يقول انتقام قتل ولد عمته انتقاما بأنه العائلتين بيناتهم مشاكل، وبين اللي قال أنه ولد 4 سنين تلقاه مذبوح. وفي الحكاية فما طقوس متاع سحر وشعوذة واستخراج كنوز، وبين يقول أنه الدافع وراء الجريمة هو الاعتداء الجنسي. لكن مش تبدأ الصورة واضحة، وهذا اللي تأكدنا فيه منه مع العائلة، كل هذه الروايات غالطة. تقرير الطب الشرعي أكد بداية أن الضحية لم يتعرض لأي اعتداء جنسي، واضح. 2، سبب الوفاة ما كانش الذبح. لوليد جسمه كامل وما فماش ذبح، سبب الوفاة كان الضرب على راسه بحاجة صلبة تبين من بعد أنها حجرة وكانت أصلاً موجودة في مسرح الجريمة. في غرفة التحقيق حمزة كان قاعد برفقة واحد من المحققين. الحقيقة أنه مش باش يضيع برشا وقت قبل ما يعترف، مش يحكي تفاصيل الجريمة اللي قام بها دون مراوغة ولا لف ودوران. أما الكلام اللي باش تسمعوه مدتنا به حصريا والدة المرحوم سيدة مروة، اللي توصلت لجملة من اعترافات المجرم واللي أنا سأقوم بإعادة تجسيدها جزئيا. حمزة باش يقول في اعترافاته أن الجريمة ما كانتش وليدة اللحظة. كيفاش يا حمزة ما هيش وليدة اللحظة؟ ملي

0: السيد المحقق وين نخطط للجريمة؟ قال من الليل وين حاطط في بالي اللي أنا باش نقتل هارون. هي عليش؟ فاش قام تقتل في هارون؟ شنو عمل لك هارون؟ تكرهو؟ عندك مشكلة مع أبوه مع أمه؟ باستغراب سأل المحقق حمز. ليه؟ قال ما نكرهوش وما نحبوش زيد، وما عندي حتى مشكلة معاه ولا مع عائلته، وما هكا مخي قال لي. أنا قاعد في الليل نخمم، جاتني الفكرة. قال كنت قاتلو قاتلو نهارتها من غير دافع ومن غير سبب. بو هكا مخو قالو. نقول لكم هذه الجمل اللي جاتنا على اعترافاته. عموما مش يواصل حمزة الاعتراف، وقال أنه في الصباح مشاق عاد مقابل دار خالو يسنى في الوقت المناسب لتنفيذ اللي جاء على خاطر. وقال كنت نعرف اللي هارون يخرج يلعب قدام الدار الوقت ذاك، بقيت نستنى فيه نشوف فيه يلعب مع أخوه. أول ما شفت يوسف دخل وهارون بقى وحده ومشيت له، قلت له أيها إيجا معايا نمشي ونطير الحمامة. وهو أول ما شاف الحمامة عقله طار، ما هو كيفي يحب الحمام. عاد قال لي راني ما شاورت شمي، نقول الماما ونجيك. ماما ما خليتوش، شديته من يده وهزيته وقلت له ماناش باش نبطاو، نمشي وفيسع ونروح بيك. استدرج الوليد وغادي من غير ما يضيع الوقت، قال شد حجرة وضربوا بها على وجهه ترهوج. بعد زيد ضربه مرة أخرى بنفس الحجرة على رأسه، وقتها طاح ساكت. لكن قال هو واصل الضرب ورا بعضه لين شاف دمه يجري. من بعد باش يخبيه تحت الهندي، باش يغطيه بالقش، ومن غادي يرجع لوسط الحومة ويلتحق بالناس اللي لوجوا على هارون. قال كنا كي نمشيو شيرة الواد نهبط انا نلوج غادي في ساعة في ساعة، وبعد نخرج نقول لهم لا لا ماهوش هنا، نلوجوا في بلاصة أخرى. في الأول وحسب التصريحات نقول لكم مرة أخرى اللي جينا على هذه الاعترافات، يقول أنه مش نادم على الجريمة اللي عملها، لكنه بدأ يندم شوية، يحس بشوية ندم فقط لأنه حس اللي هو تسبب في مأساة عائلته بالأخص أبوه وأمه، لكنه ما هوش ياسر معني بالإحساس متاع خاله وزوجة خاله على فقدان ولده. اللي حكيته لكم إذن هو نوع من إعادة تجسيد لاعترافات حسب ما نقلتهم لنا مروة والدة هارون. اسمع معايا مقتطف من كلامها.
1: كيستنطق الرئيس قال له علاش تقتل فيه؟ قال له قتلته أكاكا ما ثمش حتى سبب. قال له مبرمج ليه من الليل بشنو؟ قلت له قال له الصباح كي فقت ما بدلتش رايك؟ قال له لا. قال له كي خرجت باش تلقى أي واحد؟ قلت له قال له لا راني قتل كان هارون. قالوا كي مشيت للوقت وشافتك لعبيت تتراجع على قتلينه؟ قالوا لا. قتلوا قتلوا بالحرف الواحد، لا خايف لا حتى شيء. قالوا كي رجعت ولقيته حي هو ضربه وخليه ردمه وعود رجع يلقاه يتحرك عود جبته. قالوا كي رجعت ومعناه مش بيك ما قلتش ما قلتش ما خبرتش باش نقبوه. قال ليهم لا قتلوا قتلوا عود قتلوا على مرحلتي وزيد كار نكل بالجثة متاعو وولدي ما خما ما يبين منه شيء وراسه مفشخ. قالوا ما ندمتش؟ قالوا قبل ما ندمتش اما تاو نادم. قالوا علاش نادم؟ قالوا على خاطر تعبت عيلتنا.
0: بعد اعترافات حمزة إذن اللي كانت صادمة جدا للعائلة من صغيرها لكبيرها، عائلة المتهم قالوا أن ولدهم ارتكب الجريمة صحيح لكنه مريض فاقد المدارك العقلية وعنده بطاقة إعاقة. طالبوا بأنه يتم أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار أثناء محاكمته. طبعا بش يتم إحالة حمزة على لجنة طبية بش يشوفوا صحة مداركه العقلية، وهنا بش تكون المفاجأة الأكبر في هذه القضية، لأنه رغم أنه صحيح عنده بطاقة إعاقة عميقة، إعاقة ذهنية. التقرير اللي بش يصدر لن يؤكد ذلك. حمزة على ما يبدو سليم المدارك العقلية، بل ويتحمل المسؤولية الجزائية على أفعاله. صحيح يعاني من بعض الاضطرابات النفسية، لكن لا يعاني من إعاقة تخليه غير متحمل لمسؤوليته الجزائية. إسناد البطاقة هذه ليه خطأ كبير، حتى أنه الناطق الرسمي السابق باسم محاكم القصرين عماد العامري أكد أنه سيتم فتح بحث فوري وقتها في كيفية إسناد مثل هذه البطاقة الحمزة، وهو مبدئياً ما عندوش هذه الإعاقة الذهنية. كما باش يتم إخضاعه لتحليل المخدرات، خاصة بعد انتشار رواية أخرى تقول أنه كان متعاطي وما هوش في عقله وقت ارتكاب الجريمة، لكن يبدو أنه التحليل أثبت اللي أو ملقاش على الأقل ما يفيد أنه متعاطي أي نوع من المخدرات ساعة ارتكابه الجريمة. استناداً إذن على كل هذه المعطيات، نهار الجمعة 8 ماي 2026 صدر الحكم الابتدائي على المتهم حمزة الذيبي، وقضت المحكمة الابتدائية بالقصرين بإعدامه. هو ما يعتبر تأكيد من المحكمة أنها ما تعتبرش حمزة مريض. حكم الإعدام شافوه عائلة الضحية منصف جداً، يعاونهم على مداواة جرح فقدان ولدهم. اسمع معايا ردة فعل أم هارون على الحكم.
1: الحمد لله يا رب العالمين، استجاب للدعاء بتاعي واستجاب للناس الكل تدعي، والناس الكل وقفت معايا، والناس الكل بكت معايا، والناس الكل فرحت معايا. الحمد لله يا ربي، خذوا لي حق ولدي، حكموا على المجرم بالإعدام وإن شاء الله يتنفذ فيه. ونشكر القضاء الكل، ونشكر سيد الرئيس قيس سعيد، ونشكر الإعلاميين الكل اللي وقفوا معايا ووقفوا على حق ولدي. الحمد لله يا ربي، يحيى العدل يحيى العدل يحيى العدل. إن شاء الله اللي يعمل يخلص، إن شاء الله يا ربي اللي يعمل يخلص حق ولدي، إن شاء الله يكملوا يخذوه لي بالكامل، رام حكموا عليه بالإعدام ومازال ما تنفذش. إن شاء الله يا ربي يقعد في الإعدام يا ربي. ونشكركم ياسر، والله يبارك لكم، راني ظلمت بالحق وقفتوا معايا، الحمد لله يا ربي.
0: هذه قصة هارون، وهذا الحكم الابتدائي اللي صدر في حق القاتل متاعه. حكم ما زلنا باش نشوفوا التطورات اللي فيه، هل باش يكون فيه استئناف؟ كيف سيكون الاستئناف؟ ما هي تطورات القضية؟ قضية ما زلنا متبعينها، لكنها كما قلت من الأول قضية تطرح موضوع ما هوش جديد في تونس، أما نتفكروه كيف تصير لنا مصايب كما نهك. هل الأوراق المضروبة، شهادة فقر مضروبة، شهادة جامعية مضروبة، بطاقة إعاقة مضروبة. ساعات يعطيهم جماعة بالطبيعة هو مش لله في سبيل الله معناتها بمقابل، ولكن يعطيهم زعمة بطاقة إعاقة باش تاخذ بها ماندا ولا منحة، وبطاقة فقر باش تنجم تقدم بها في دوسي وتعمل كرني أبيض، وبطاقة معناتها ديما حاجات متاع تحايل وخزعبلات. لكن المرة هذه قد تكون وثيقة تصلح للإفلات من العقاب في جريمة. شنو حكاية بطاقة الإعاقة وأين وصل التحقيق فيها؟ هذا السؤال اللي توا ننتظروا الجواب عليه.
2: محقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد. إذا كنتوا تسمعوا في تفاصيل قصة هارون لحمامة طارت، القصة اللي تنجموا تتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. أما الآن من تونس نطير بكم للولايات المتحدة الأمريكية، قصة غريبة عجيبة لنقترح عليكم. الرجل الذي كان يراقبهم هو شكون وهو مشكون؟ هذا اللي تكتشفوا حالا في هذه الحلقة الجديدة من المحقق بلوس. مرحبا بك
0: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكيت اليوم تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا مدينة تافيرنيه في ولاية فلوريدا، وترجع بين الأوت 1991 تحديدا ليلة 21 أوت. كانت ليلة كلها مطر إعصار، وقتها كان ريح قوية عاصفة ضربت الولاية. لكن من غدوة الصباح نهار 22 أوت الطقس كأنه كان يكذب، كان في أحسن حالاته. الناس الكل أول ما الإعصار تعدى عملوا اتصالاتهم باش يطمنوا على أحبابهم أصحابهم مقاربهم، من بينها الناس عائلة الكوبل ميسي ومايك ماكايفر. بعد محاولات عديدة حتى واحد من العائلة ما نجم يتحصل على الكوبل، فقرروا يتصلوا بالشرطة باش يتفقدوا سلامتهم. بخلاف زادة أفراد العائلة، المدرسة اللي تقري فيها ميسي مي معلمة، هما زادة بلغوا الشرطة وطلبوا منهم يتفقدوا المعلمة متاعهم بما أنها غايبة وما نجموش يتحصلوا عليها، وقلت لك الحال حال إعصار وخايفين لا تكون صارت لها حاجة. حاسيلوا توجهت دورية أمنية لدار عائلة ماكايفر، دقوا الباب، عايتوا لهم بسميهم لكن دون إجابة. هذاك علاش قرروا يخلعوا الباب. في الطابق الأرضي لاحظوا لي فما نوع من الفوضى، شوية لبسة مطيشة في القاعة وراق في برشا بلايس. بعدها طلعوا الأمنيين للطابق العلوي، وهنا ستكون الصدمة. في الصالة سيتم العثور على جثة راجل في القاعة طايح على ظهره، لكن الصدم كانت الوضعية اللي تلقت فيها الجثة. عينيهم مغطيين بكلاست بيض وملفوف عليهم شادينهم بسكوتش، فمه كان في وسطه كلاست وكيف كيف ملفوف عليه سكوتش. حسب ما واضح للمحققين الراجل هذا جثة هامدة من غير ما نستحق ونزيد ونثبته. على جثته فما بقايا صغيرة من الدم، تحديدا جهة كتفه اليسار كان ظاهر آثار نتاع صبات على رقبته. مش بعيد برشا على الجثة تم العثور على عصا حديد طولها تقريبا متر، ربما تكون سلاح الجريمة. ذاك علاش سيتم دونك ارسالها لمخبر التحاليل لفحصها. بعد معاينة الصالة كملوا المحققين يدوروا في الدار. فور دخولهم البيت النوم القاوا جثة ثانية، جثة المرة هذه فوق الفرش، جثة امرأة كانت مكتفة بحبل وخيوط وتروف قماش مربوطة من يديها وسقيها، عينيها وفمها ملفوفين بالسكوتش. الجثث يرجعوا للكوبل مايك وميسي. جثث الكوبل تبعثوا للطب الشرعي، وواصلوا في الأثناء الأمنيين البحث في مسرح الجريمة عن بقية الأدلة. بتنوم الحقيقة كانت داخلة بعضها، اللقجرة محلولة، كانوا فما شكون كان يفركس على حاجة. فوق الكوميدين وتم العثور على أكثر من روسيو متاع إيسانس متاع محطة وقود كيوسك قريب منهم. فوق الفرش المحققين لقاوا دفتر عناوين، دفتر بك الحروف عرفتوه، يبدأ A B C D محلول في حرف جي ومقطعة منه ورقتين ولا ثلاثة. المشهد يوحي للمحققين أنه دافع الجريمة كان السرقة، لكن بعد البحث سيتم استبعاد هذه الفرضية بما أنه مبدئياً ما كان فما حتى شيء مسروق من الدار. قبل ما نكملوا مع المحققين دورة في وسط مسرح الجريمة، خليني نعرفكم على الكوبل الضحايا. مايك وميسي تقابلوا للمرة الأولى عام 1987. مايك وإلا مايكل هو وكيل يخدم تابع شركة متاع طيران ومتاع طائرات، عمره 30 سنة، ميسي معلمة وعمرها 29 سنة. الحب بيناتهم الزوز كان من النظرة الأولى، وكانوا معروفين بين الناس المحيطين بهم على أساس أنهم عصافير الحب. قصة حبهم هذه كللت بالزواج قبل عام ونص من الجريمة. عرسهم كان مصغر، احتفلوا به في دار مايك بين العائلة وأصحابهم المقربين فقط. الناس كل كانت فرحان تلهم أخيرا عصافر الحب تجمعوا. المحقين باش يعرفوا من خلال المقربين من الكوبل وقبل حتى تقرير الطب الشرعي أنه ميسي كانت حبله في الشهر السابع، وكانت تحضر هي ومايك يحضروا في رواحهم لاستقبال مولودهم الأول. بدأوا في التحضيرات من البيت في الطابق الثاني اللي قاعدين يعملوا لها في تعديلات ويدهنوا فيها بالأزرق، وبالتالي الجنين كان أذكر صحيت، وكانوا ناويين يسميوه كايل. أرجع بكم توا لمسرح الجريمة. في الجزء الخارجي من الدار القاوا المحقين سلوم يطلع مباشرة للطابق الثاني، حاجة خليتهم يتوقعوا أنه ربما من خلال السلوم دخل الجاني للدار. مش بعيد برشا على السلوم بعد السياج متاع الدار لاحظوا وجود أثار الصبات، قد تكون أثار الجاني، قد تكون خطر زادة فما أثار الدهان باش نحكيوا عليه، ما عندهم شكون يدهن في الدار وهو داير اللي يستعمل في السلوم. عرفوا دونك إذن المحقين أنه مبدئياً الشخص الوحيد اللي على علم بهالسلوم ومسانس يطلع ويابط منه هو سي الدهاء. هذاك علاش باش يتحط الدهان في قائمة المشتبه فيهم؟ أتنرجعون. بخلاف السلوم اكتشفوا المحقين أنه خيوط التليفون الفيكس مقطعة من البرة، الخيوط مقصوصة، دليل على أنه الجاني خطط لجريمته. بعد معاينة مسرح الجريمة جاء وقت سماع الجيران. المحقين حبوا يعرفوا شكون مثلا شاف حاجة ولا سمع حاجة. حد من الجيران ما لاحظ حتى شيء غريب، الناس كل كانت تقريبا لاهية في العاصفة، ديجا بريح العاصفة بالهواء بكذا مسكرين الدنيا، اشبابك البلارات، حد ما ولاهي بحد. في جرائم قتل بالطريقة البشعة هذه في العادة الجاني يكون من معارف الضحية، أقارب، أصحاب، نشكون عندهم عداوة مع الضحايا، مشاكل تخلي الجاني أو الجونات يفكروا في انتقام بهذه السادية وهذه البشاعة. هذاك علاش كان لازم على المحقين بداية يستجوبوا المقربين من ميسي ومايك بحثا عن مشتبه فيه في الجريمة. لكن العائلة باش تأكد للمحقين أنه مايك وميسي الحقيقة راهو ما عندهمش عداوات، ما عندهمش مشاكل لا في الخدمة لا في الناحية الشخصية. حاولوا المحقين تحديد تحركات الكوبل في ساعاتهم الأخيرة. اتضح مثلاً أن ميسي كلمت أختها اتطمن عليها وقالت لها بالأمارة اللي هي غدوة الصباح بتكلمها. المكالمة هذه كانت تقريباً مع 10:30، وبعدها خط التليفون اتقطع. هكا حسب التقريب نجموا المحقين يحدوا وقت الجريمة، إذن وقت الجريمة بعد 10:30 متاع الليل. في الأثناء اصدر تقرير الطب الشرعي. التقرير أكد أن مايك تعرض للضرب والتعنيف، أما سبب الوفاة فكان الخنق. ميسي كيف تعرضت للتعنيف، سبب الوفاة هي زاد الخنق، لكن أكد التقرير أن ميسي تعرضت للاعتداء جنسي. معلومة مهمة جدا بالنسبة للمحقين، بما أنه تم العثور على عينة حمض نووي على جثة ميسي. تبعثت العينة للشرطة الفنية للتأكد إذا فما عينة مطابقة لها في قاعدة البيانات. الموضوع وقتها كان يأخذ برشا وقت، عام 91 مازال كيف بدأ النموذج متاع لديان، دونك التحاليل تاخو برشا وقت. في انتظار نتائج عينة الحمض النووي واصلوا المحقين البحث عن الأدلة في مسرح الجريمة. أهم حاجة بالنسبة ليهم وقتها دفتر العناوين اللي قلت لك عليه، دفتر اللي تلقاه فوق الفرش ومقطعين منه بعض الصفحات. صفحات المقطعة كانت بالحروف التالية: صفحة H, E و G. ما فهميش. انطلقوا المحققين في البحث على معارف الضحايا اللي أساميهم تبدأ بالحروف الثلاثة هذه. ربما قالوا الجاني منهم وحب يقطع اسمه باش ما نوصلولوش. هنا يرجع مرة أخرى الحديث على سيد دهان اللي كان يخدم إذن في دار الكوبل, اسمه ليون هاردي. اسمه إذن يظهر أنه كان موجود في دفتر العناوين تحت حرف آش, حرف آش اللي هو مقطع. بعد هذه المؤشرات ناحية الدهان سيتم استدعائه للتحقيق معه. حقيقة الدهان كان متعاون بشكل كبير مع الشرطة, أصر أنه ما عنده حتى دخل بالجريمة. أعطاهم صباته باش يقارنوه مع الصبات اللي تلقات التراس متاعو على الكرومة متاع الضحية, واللي تلقات زادة بحث السلوم وين وين وين يدور هو كي يطلع ويهبط باش يدهن. طبعا الصبات هي الحقيقة في حد ذاتها لا تعتبر دليل واضح, بما أنه هو مستانس يطلع كان من غادي, يعني بالطبيعة باش نلقاو عفاسي صبات وغاديك. حسيلو الدهان وافق أنه المحققين ياخذوا منه عينة حمض نووي زادة لتتم مقارنتها بالعينة اللي عندهم. في الأثناء المحققين باش يدرجوا في قائمة المشتبه بهم شخص ثاني, هو جار الضحايا اسمه جيمس هيرواي. اسمه عنوانه يظهر أنهم كانوا مقطعين من بين الصفحات, هذيك علاش طلبوا منه كيف كيف عينة من الحمض النووي. في الأثناء خبر مقتل الكوبل في قلب دارهم سينتشر بشكل كبير في المنطقة, الناس ولاو خايفين على رواحهم والخبر سيتصدر عناوين الأخبار. والانتشار باش يساعد المحققين على أنهم يجمعوا أكثر معلومات, الناس ولا تتكلم فيهم تحب تعاون أي معلومة يعرفوها. من بين المتصلين بالشرطة فما طبيب أسنان, الطبيب متاع ميسي دونتيست متاعها, كلم الشرطة في التليفون عرف بروحه, بعد قال لهم اللي هو راو دونتيست متاعها ومتاع طليقها. ماني ما قلتلكش ماي ميسي كانت معرسة من جيمس بيلينجر. الدونتيست باش يأكد للمحققين أنه سي طليقها كان متقلق برشا بعد الانفصال, لكن القلق هذا تحول لغضب وحقد على ميسي بعد ما عرف اللي هي عرست. اللي زاد شكوك المحققين ناحية طليق ميسي هو اكتشافهم أنه صاحب سوابق عدلية في قضايا تتعلق بالسرقة. تم بالتالي استدعاء جيمس هذا للاستجواب, وفي التحقيق معاه أكد للمحققين أنه ما عنده حتى دخل في الجريمة اللي صارت في حق طليقته رجلها. بالأمارة كان في ميامي ليلة الجريمة وعنده حجة غياب. أشنو حجة غياب؟ كنت ساهر ليلة كاملة مع أصحابي, هات أساميهم أتفضل. والمحققين كلموهم وتأكدوا, لكن جيمس باش يزيد يأكد براءته مكن المحققين من عينة من حمض النووي ما كان عنده حتى شيء خبيه. إذن حجة غياب جيمس تأكدت, الحمض النووي متاعه لم يتطابق مع العينة اللي عنده. داير كيف هو كيما الحمض النووي متاع الدهان ومتاع الجار, وبالتالي ارجعنا لنقطة الصفر في هذه القضية. باش يتعداو 8 أشهر على الجريمة, تركيز المحققين لحد الآن كان على علاقات ميسي, خاصة أنها تعرضت لاعتداء جنسي, بالتالي الحكاية ربما في علاقة بها. لكن بعد ما هالطرق هذه الكل وهالفرضيات هذه الكل ما وصلوا فيها لحتى النتيجة, قرروا يبحثوا في حياة مايك رجلها. مايك ما قلنا يخدم في مجال الطيران وفي شركة طيران, هو من صغرته كان مغروم بالسفر بالملاحة الجوية, بما أنها كانت مهنة العائلة. زاد أمه مثلا متحصل على شهادة خاصة في الطيران من عمر 16 سنة. يقول لكم شهادة في الطيران يزمك تعرف أمريكا رأو فما لي طيارة تاكسي ولا كيفاش يقولوا لها طيارات صغيرة, رأو مش طيران معناها باش تسوق بوينغ, يسوقوا طيارات صغيرونات حتى اللي عنده ثانية كبيرة عنده طيارة معناها ما هيش فيل. السيدة هذه من عمرها 16 سنة عملت بيرمي متاع طيارة صغيرة وخدمة مرافق الطيار وابوه طيار. الكوبل نقلوا بالذمة المدينة تافرني بسبب خدمة مايك في الطيران، بما أنه المدينة فيها خط طيران خاص. إش معناها؟ يعني تنجم تلقى في الجراجات متاع هكا قلت لك المزارع والسواني والديار طيارة خاصة. فما مطار بين ظفرين بيست متاع هبوط وإقلاع فقط للطائرات الخاصة الصغيرة هذه. واضح؟ وقتها كاليفورنيا وضواحي المدينة كانت معروفة زادة في الثمانينات والتسعينات بتهريب المخدرات اللي يجيهم من غادي ومن دول شقيقة. عديد السكان محليين قلنا يملكوا طيارات وانخرطوا في تهريب المخدرات. هذاك علاش جال بال المحققين فرضية، بما أنه دار الكوبل موجودة هكا بالزهر في نهاية خط الطيران هذا يلي معروف بتهريب المخدرات، ينجمش يكون مثلاً مايك تعامل مع واحد من المهربين اللي بعد انتقم منه، خاصة أنه واحد من المخبرين في السجون أكد للمحققين أنه فما زوز إخوة كولومبيين كانوا يحاولوا يشريوا طيارة من عند مايكل، وعلى ما يبدو الطيارة هذه تصادرت بعد ما تم استعمالها في التهريب. المخبر أكد للمحققين أنه صفقة الطيارة هذه تنجم تكون السبب باش تكونت عداوة بين الإخوة خوسي وميغيل سانتوس مهربي المخدرات ومايك. لكن الحقيقة موضوع هذا ما وصل المحققين لحتى شيء، ضيع لهم وقتهم وكهو. كل ما يتعمقوا أكثر في التحقيق كل ما الفرضية هذه تتلاشى، حتى لين اعترف سي المخبر أنه الحكاية كلها من وحي الخيال، اختلق الحكاية هذه من راسه باش يخفف الحكم عليه في القضية اللي هو موقف فيها. وعدنا للصفر في التحقيق. عائلة الضحايا كل ما تتعدى فترة على التحقيق كل ما يحسوا بنوع من اليأس. في مرحلة ما قرروا يحطوا مكافأة مالية لأي شخص يعاونهم في الوصول لأي معلومة جديدة في التحقيق، مكافأة بقيمة 25,000 دولار. لكن حتى المكافأة هذه ما كانتش نافعة، ومرت الأيام فالأشهر بل والسنين ولا جديدة يذكر في هذه القضية. هنا قرروا المحققين يعاودوا يقابلوا أفراد العائلة وطلبوا منهم يتفكروا أي تفصيل صار قبل الجريمة، إذا كلمتوا الضحايا، إذا حكيوا لكم حاجة ولو تظهر لكم بسيطة ولكن ما اعطيتوهاش ربما الأهمية اللازمة رأيت نجم تعاوننا. وإذا بأخت ميسي تتفكر حاجة غريبة كيفاش نسيتها من وقتها، مش كنا كلمتها في التليفون تطمن عليها ليلة الجريمة وقتلتها نطلبك من غدوة؟ أخت ميسي قالت للمحققين بشوية سيد المحقق فكرت حاجة ربما تكون مهمة. سيد المحقق في التليفون لخر بيني أنا وأختي تشكيت لي من راجل كان مقلقها. هي قالت لي هي قبل ما تروح للدار ديما تتعدى المحطة ليسانس تصب في ليسانس، فما في المحطة شكون يخدم في المحطة هذه كثر لها ديما يقلق فيها. قالت لي بالحرف الواحد هو اللي ولا مخوفني السيد. هاي ميسي قالت لأختها السيد هذايا يعرف لي أنا معرس، لكنه كل مرة نشوفه فيها يبدأ يتقرب ويرمي في الكلام ويرمي في ديه. واخر مره ميسي قتله بالحرف الواحد عايش خويا ابعدني. بعد كلام اخت ميسي تفكروا المحققين ك لي رسوم تاع ليسانس، مش قلت لك لقاو برشا دي رسوم تاع بونويت ليسانس تاع كيوسك في مسرح الجريمه. عامل محطه الوقود اللي تحكي عليه ميسي هو توماس هوفرتين. توماس هوفرتين كي حلوا عليه الكتاب القوى صاحب سوابق عدلية في قضايا سرق. أيوة المحققين باش يراقبوا توماس لمدة تقريبا 3 أيام حتى وقع إلقاء القبض عليه متلبس وهو يحاول يسرق واحدة من المنازل في المنطقة. فالتحقيق معاه وروى المحققين تصوير ميسي. تعرفها السيدة هذه؟ هي نعرفها، كانت ديما تجي تصب من عنا ليسانس. لكنه سوف ينكر تماما أي صلة ليه بالجريمة، بل ورفض رفضا قطعيا أنه يعطي للمحققين عينة من حمض النووي. ما نقولنا عاد فماريكا نجمش ياخو منك عينة حتى من اللعاب متاعك إلا يا أما بإرادتك وإلا باستعمال بعض الطرق وإلا بتوجيه التهمة رسميا. فإن كان جاء وجهوله رسميا التهمة وقتها ينجموا ياخذوا، أما بما أنه ما عندهمش ما يكفي من الأدلة حتى الآن ما ينجموش يوجهوله رسميا التهمة، بالتالي ما ينجموا ياخذوا لديان إلا ما هو يكون موافق. الحقوق يقولوا لها هو حقه صحيح، لكن المحققين زادا ما همش خصائصين، كانوا حاطين عليه العسة في الزنزانة متاعه على أمل باش ياخذوا منه هذه العينة بالسيف ولا بالمزية. في أحد المرات سي توماس طلب بلام تاع حجامة وجرح روحه، هو جرح روحه وجرح بالعاني في دي على أساس حل عروقه باش ينتحر زعمة، وهي كانت محاولة الهدف منها يخرجوه من غادي للسبيطار وهو من السبيطار يهرب. حسيله ما كانش يعرف اللي بالعملة هذه مكن المحققين من عينة من الحمض النووي امتاعه وحده. بعد التحاليل تطابق الحمض النووي متاع توماس مع الحمض النووي والمني اللي لقاوه على جثة ميسي. بعد مواجهة توماس بالأدلة اللي عند المحققين ما عاد عنده عادة حتى حل إلا أنه يعترف بالجريمة، اعتراف أبشع هو بيده من الجريمة في حد ذاتها. توماس قال لي الجريمة عملها لأنه ميسي كان نوعا ما مهووس بها، جلبت انتباهه من لحظة اللي شافها، كل مرة تجي للكيوسك دي يحاول يتقرب منها. والغريب أنه من اللي شاف رجلها وعرفها معرسة قال زاد غادي وين عجبتني أكثر، كان يراقب فيها وين ما يجي رجلها ولا يجي واحد من العائلة كان يجري باش هو يصب لهم ليسانس ويحل معاهم الحديث. وكل مرة عاد يسألهم، شفت ساعات للواحد يقفلك في الكياس عطار خضار وززار في الكيوسك في الشارع ويبدأ يسأل فيك على حوالك ويقيد وبدأ يسأل وشنية حوال المدام وشنية عندكم صغار وين يعيشوا. باش يوصل به الهوس يتبع ميسي كي تبدا مروحه لدارها ويراقب الاجواء من بعيد. قال توماس في اعترافاته انه شاف الدهان هذا كي يجي للدار، قال شفته يطلع من الطابق الثاني بالسلوم، يحط السلوم يطلع على البلكونه. هذاك علاش ليله الجريمه عرف اش قالوا باش يعمل، توجه لدار الكوبلة وحاجه عملها باش يقص خيوط التليفون خوفا من انه اي واحد منهم يكلم الشرطه، حط السلوم كيما يعمل الدهان بالضبط وطلع على الدار. اول ما دخل من بيت البيبي يلقى روحه في الكولوار، شاف مايك طوله جم عليه مباشره بكعود الحديد اللي عنده ضربه على راسه وعلى كتفه ثم خنقه حتى قتل. لا مقدمات لا سلام لا كلام. ميسي وقتها راقدة ما فقدتش باليسار، كتفها أول ما دخل عليها للبيت وهي اترعبت سكر لها فمها سيعتدي عليها جنسيا وبعد يخنقها كيف حتى يتأكد أنها لفظت أنفاسها الأخيرة. كله في سبيل إشباع الهوس متاعه قبل ما يخرج من الدار وبش يخلي الشرطة تفكر أنه دافع الجريمة كان الانتقام. قطع ورقتين من دفتر العناوين بشكل عشوائي، ورقتين ولا ثلاثة، على أساس زعمة يرتكب الجريمة، اسمه راهو فك الصفحات هذيك وكذا. ومن بعد مشى لكل واحد من الضحايا وعمل فيه اللي ما يتفهمش، بش يدور على مايك يحط له كلاست في فمه وفي عينيه ويدور عليه سكوتش، وميسي بش يدور على راسها سكوتش ويخرج. توجهت تهم القتل العمد من الدرجة الأولى لتوماس في حق زوز ضحايا مايك وميسي، توجهت له تهمة القتل من الدرجة الثانية لجنين ميسي مع تهمة الاعتداء الجنسي. على هذا الأساس أدين توماس عام 1999 بجملة التهم المتوجهت له، وتم الحكم عليه بالإعدام.
0: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد. كانت هذه تفاصيل الحلقتين وإلا القصتين اللي نقترحهم عليكم اليوم في المحقق بلوس. هارون لحمامة طارت والرجل الذي كان يراقبهم. نستنى دائما وأبدا تفاعلكم وتعليقكم على جملة هذه القضايا والعبر اللي ناخذوه منهم، وإلا زاد مقترحاتكم للقضايا اللي تحبوا أن نحكي لكم عليهم في المحقق بلوس. بالنسبة لليوم موعدنا انتهى، يتجدد اللقاء معكم إن شاء الله غدوة في نفس الوقت من ماضي ساعة للساعتين دائما وأبدا على جوهرة FM، وإلا وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. في الأمان.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
3: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
4: اوه هنا ساسكت قليلا، هنا ساسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
5: ما أريد شير جيب زوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
6: أريد طور عالمك.
7: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف، وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
0: خدمة تحكي لغتي.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
0: جوهرة سبورت
8: avec l'équipe sport sur Jawara FM.
5: برعاية مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
6: أريدو طور عالمك. جوهرة سبور
9: ماضي ساعتين ودقيقة. مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. الجامعة التونسية لكرة القدم راسلت الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي وبعد التشاور معهم بخصوص عدم التعويل على أيمن دحمان حارس السي اس اس وبن حميدة لاعب الترجي الرياضي التونسي في مقابلات كأس تونس. رسميا اتفاق صار بعد التشاور بين الجامعة وزوز فرق الاسبيرانس والسي اس اس، وبالتالي الترجي والسي اس اس دون ملاعبية المنتخب في مقابلات كأس بداية من الدور الرابع النهائي، بما أن المنتخب دخل في ستاج يبدأ اليوم في مدينة تبرقة استعدادا لمونديال 2026. مادام حكينا على مقابلات الكوب نعطيكم برنامج ماتشوات الدور الرابع النهائي. البداية باش تكون بعد غدوة انطلاقا من 3:30 بتاع العشية. الدفعة الأولى في ملعب الطيب المهيري سي اس اس يستقبل الملعب الجبسي. ترجي جرجيس يلعب ضد النادي الرياضي البنزرتي. والدفعة الثانية باش تكون نهار الخميس 21 مايو كيف كيف انطلاقا من 3:30 بتاع العشية. بعث بوحجلة يستقبل الترجي الرياضي التونسي. غيابات بالجملة بالنسبة للترجي خاصة الملاعبين الأجانب ما يشاركوش حسب القانون بتاع الجامعة، اللي هما كل من دياكيتي انصاسكو سيل ابو عاليه توغاي اوكبيلو ابراهيم كايتا دانو وجاك ديارا، بالاضافه لبن حميده اللي كما كل كما كنت نحكي صار الاتفاق مع الجامعه والترجي انه يكون على ذمه المنتخب الوطني التونسي. وايضا في الدفعه نهار الخميس مقابله ثانيه باش تجمع تقدم ساقية الدير بشبيبه العمر. نحكي على منتخبنا الوطني اللي أقل من 17 سنة وصل تحضيراته في المغرب تحديدا في مدينة الرباط، وين يلعب غدوة 8 متاع الليل ضد نظيره الأثيوبي في إطار الجولة الثالثة من التور الأول اللي كان الأصغر في المغرب. منتخبنا اللي تعادل في الجولة الافتتاحية مع البلد المنظم منتخب المغرب هدف مقابل هدف، ثم خسر في الجولة الثانية مع نظيره المصري هدفين مقابل هدف. يلعب المقابلة الثالثة في التور الأول كما قلت غدوة 8 متاع الليل. الترتيب في مجموعات المغرب مصر عندهم 4 نقاط لولانين، وأيضا مش يلعبوا ضد بعضهم الجولة الأخيرة. تونس أثيوبيا عندهم نقطة واحدة. منتخبنا مطالب بالانتصار والانتظار. اليوم المنتخب الأولمبي يدخل في ستاج في مدينة سوسة تحت إشراف المدرب أنيس بوجلبان استعدادا لدورة تولون. أيضا المصادر الصحفية المصرية أكدت أنه أنيس بوجلبان أشعر مسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم برغبته في الالتحاق بفريق الأهلي المصري، والتقارير المصرية أكدت أنه بوجلبان باش يكون رئيس لجنة سكاوتينج في الفريق المصري. نحكي على التنس. معز الشرقي المصنف 138 عالميا يلعب اليوم انطلاقا من ثلاثة غير بعض وقت تونس ربع نهائي تصفية دورة رولان غاروس الفرنسية. مواجهة باش تكون ضد الأسترالي بيرنار المصنف 195 عالميا، في المقابل عزيز دوغاز المصنف 666 عالميا يلعب مبدئيا غدوة 9 متاع الصباح ضد الأسترالي فيليكس جيل المصنف 237 عالميا. مورينو توصل اتفاق رسمي مع ريال مدريد لتدريب الفريق، هذا حسب أكده فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار الانتقالات في أوروبا. من المنتظر أنه الإعلان الرسمي يكون الأسبوع المقبل بعد لقاء أتليتيك بيلباو. دونك مورينو باش يكون هو المدرب الجديد، من المنتظر أنه يصحح عقد مدته موسمين مع النادي الملكي. مادام نحكيو على ريال مدريد، الفريق أعلن رسميا رحيل لاعبو داني كارفاخال بعد 23 سنة كاملة في النادي الملكي، 10 مواسم قضاهم في الأكاديمية متاع الفريق، 13 موسم في الفريق الأول، حقق خلالها عديد الألقاب. وبش يقوم ريال مدريد بتكريمه في استاد سانتياغو برنابيو نهار السبت الجاي في آخر مقابلة في الدوري الإسباني. لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني فيرمين لوبيز باش يغيب على كأس العالم حسب أكدته تقارير صحفية بسبب الإصابة. الإصابة هي كسر في مشط القدم الخامس في قدمه اليمنى وباش يخضع لتدخل جراحي، إصابة باش تحرم فيرمين لوبيز من مونديال 2026. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذاوي. النشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا الباج متاعنا سبور جوهرة فام. متنساوش الموعد أبارتير من الأربعة في بلانيت سبور مع جمال وبقيت ليكيب. شاي طيبة في الأمان.
8: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور أفيك ليكيب سبور. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. عندك مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: Labo 2.0. Labo 2.0, votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
1: ساعتين وسبعة دقائق سينور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في لابو 2.0. موعد جديد بداية أسبوع إن شاء الله جميلة. اليوم الاثنين 18 ماي، رافقكم حتى الأربعة متاع العشية، متابعة لأخبار الشباب والتكنولوجيا في ساعتين كاملين. مرحبا سمي صغير في الإخراج، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، أمين الميلادي معكم قدام الميكرو. الأسبوع هذا إن شاء الله نكون معكم في تعويض لزميلتنا سناء مهني عن الموسيقى زادة، اللي باش نبدأ بها تكون بصوت دانيال.
0: Labo 2.0.

ثم بعد حودة نوصل معاه الماضي ساعتين وعشرين دقيقة نحكيه على الاقتصاد الأزرق، نحكيه على المشاريع اللي تخدم في الإطار هذايا، وخاصة زادة اطلاق زادة مشروع يدعم كل المشاريع اللي تخدم على الاقتصاد الأزرق بتمويل إيطالي قيمته 5.5 مليون يورو، هذا في إطار تعاون تونسي إيطالي يعزز التنمية المستدامة في المناطق الساحلية. مشروع اسمه نيمو حوت ويمتد على 3 سنوات، الهدف منه تطوير قطاع الصيد البحري والاقتصاد البحري في تونس، خاصة في ولاية نابلس فيقس ومدنين. المشروع شنو باش يشمل؟ تحسين خدمات الموانئ الصيد، دعم البحارة والمهنيين، تكوين الشباب، مرافقة المؤسسات الناشئة والمشاريع الصغيرة، دعم النساء العاملات في القطاع البحري، وتعزيز مراقبة أنشطة الصيد البحري. المشروع هذا باش يشمل دعم مباشر لحوالي 2000 صياد، دعم زادة غير مباشر 1500 عامل في القطاع، ومرافقة أكثر من 60 شركة ناشئة ومؤسسة تونسية يقودها الشباب. الجهات المشرفة على المشروع هذايا أكدت أنه جزء من استراتيجية تونس الاقتصاد الأزرق إلى أفق 2030، والهدف منه هو خلق فرص شغل جديدة، تحسين في ظروف العمل بالمناطق الساحلية، واستغلال الثروات البحرية بطريقة مستدامة. نذكر المشروع ممول من الوكالة الإيطالية للتعاون أجل التنمية، ويتم تنفيذه بالشراكة بين مؤسسات تونسية وإيطالية متخصصة في قطاع الصيد والتنمية البحرية. مهم جدا للناس اللي تنشط في الإطار هذا، ومثل هالبرامج اللي فيها تمويل مهم، خلينا نقوله 5.5 مليون أورو، دونك تنجم تعاون أي صاحب مشروع، أي زاد عامل في القطاع واللي يخدم في إطار زاد كيف ما قلنا الاقتصاد الأزرق، أنه يتمتع بمثل هالمشاريع هذية، وعلش لا يطور من الخدمة بتاعه من مشروعه ويخلق زاد مواطن الشغل. بالتوفيق للجميع. نجم نصور الانتريسي بالمثل هالمشاريع نيمو حوت انه يعني يمشي للمراكز المتخصصة والإدارات المتخصصة ويزيد ياخذ معلومات أكثر، وخاصة كيفاش ينجم يتمكن من تمويل واعتمادات نجم تعاونه في مشروعه أو في فكرة مشروع بتتر نشوفه في أرض الواقع في القريب العاجل، علاش لا. نواصل معكم احنا بفقراتنا ان شاء الله بعد شوية في لابو 2.0 باش نحكيه على كانفا وعملية اختراق ليه، تفاصيلها نرجعوا لها في فقرتنا الجاية. دونك تابعونا على باج متاعنا جوهر FM على فيسبوك، واحنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعتين كالعادة على الدنيا وفيها جوهر FM، واصل زادة مع الموزيكا لابو 2.0.

مرحبا بكم في حلقة جديدة من كلام في الديجيتال. اليوم باش نحكيو على سوجي خلى برشا فاكولتي ويونيفرسيتي في الدنيا متخلقين. بلاتفورم ايدوكاتيف اسمها كانفا تعرضت لسيبر اتاك كبيرة. واللي ما يعرفوش كانفا هذه بلاتفورم يستعملوا فيها الف لي زيكول لي يونيفرسيتي في الدنيا باش لي زيديون تو سامبلومون يقراو ديكور يبعثوا ديفوار يشوفوا نوت ويعملوا اكزامز اونلاين. اما ريسامون صار هاك كبير برشا. سوسيتي بروبريتير تاع الستراكشر اكدت الجروب نتاع هاكرز معروف اسمه Shiny Hunters هما وراء الاتاك و selon plusieurs rapports أكثر من 8000 universités و institutions ممكن يتأثروا. واللي أخطر من هكا أنه فما دي دوني نجم تكون تسربت دي email, دي message, دي ID متاع étudiants, discussion interne و حاجة من دي دوني أكاديميك. وفما دي universités طلعوا اللوجين والباج متاعهم مبدلين بميساج تاع هاكرز، يعني دخلوا باش يرجعوا الفاينلز لقاو الباج متاعهم مسكره. وايفيدامون بيريود متاع ليكزامان فينال هي اكثر وقت حساس، دونك برشا دي زونيفرسيتي سكروا لاكسي تمبوريرمون اخروا لي زيكزامان. وفما اللي طلبوا من لي زيتيديون ما يكونتاكتيوش حتى تتوضح السيتواسيون. اما اوغوزمون حسب التحقيقات تو الباسورد والكارت بانكير ما تسربوش بوغ لو مومون. وزاد فما اخبار تقول انه الشركه حاولت توصل الاتفاق مع لي هاكرز باش لي دوني ما تخرجش كيما نقولوا احنا. وهذه الحكايه وراها حاجه مهمه برشا، راهو التعليم ولا مربوط بريسك 100% بالديجيتال، وينجم اي هاك واحد يوقف لي كور لي زيكزام الكوميونيكاسيون ولي دوفوار وحتى السيستم تاع النوت. وهذا يوري قد ايش السيبر سيكوريتي ولات حاجه اسونسييل ماهيش اوبسيون. كان معكم ياسين عايزه كيما العاده في كلام في الديجيتال، نتلاقاو من الاثنين للخميس من مساعتين للاربعه على لابو 2.0. باي باي.

Place with no name مع The King of Pop مايكل جاكسون. نعرف الناس كل الفترة اللي تعدت مايكل الفيلم البيوبيك تاع سي مايكل جاكسون لقى نجاح عالمي كبير حتى في تونس. حتى في تونس برشا من عشاق مايكل جاكسون مشاو يتفرجوا في الفيلم, كتبوا عليه, استرجعوا برشا ذكريات جميلة سورتو وقت اللي جا تونس. وبطبيعة الحال النجاح العالمي خلى الجهات القائمة على الفيلم هذا يعلنوا رسميا على جزء ثاني من فيلم السيرة الذاتية. كما قلنا بعد النجاح التجاري الكبير متاع الجزء الأول اللي مازال يواصل في تحقيق أرقام قياسية في شبابيك التذكر العالمية, الفيلم تحت عنوان مايكل تكور خرج بقوة وحقق افتتاح زاد تاريخي في صنف الأفلام الموسيقية قبل ما يواصل الصعود يجمع مئات الملايين من الدولارات عالميا, درجة أنه ولا من أنجح الأفلام في فئة البيوبيك على الإطلاق. نجاح هذا خلى شركة الإنتاج لاينز جيت والمخرج أنتوان فوكا يلمحوا بطريقة يدور لي سريعة لمشروع جزء ثاني, خاصة وأنه الفيلم الأول غطى مرحلة معينة من حياة ملك البوب مايكل جاكسون وينتهي تقريبا في أواخر الثمانينات, حاجة اللي خلت برشا أحداث كبيرة ما تم اشترحها فيها الجزء الأول. دونك ذولي الجزء الثاني ما ينجم كان يواصل في طرح عديد الحقبات حياة سي مايكل جاكسون. الجزء الجديد من المنتظر كما قلنا أنه باش يتعمق في مراحل أكثر حساسية وجدل في حياة مايكل جاكسون, خاصة فترة التسعينات وما بعدها, فترة اللي زاد فيها برشا ما يتم مناقشته, خاصة ما يتم تقديمه سينمائيا رغم الجدل النقدي حول الفيلم هذا, لأنه يظل نجاح الجماهير الكبير مازال متواصل ويعزز فكرة تحويل المشروع إلى سلسلة أفلام كاملة تحكي على قصة حياته واحد من أكثر شخصيات تأثيرا في تاريخ الموسيقى مايكل جاكسون. بعد شوية الأخبار عن الموجز الأحداث وحنا نوصل تدسويت مع الموسيقى على نور دو وما قبله. خليكم مع شامة في هي 2.0.

0: بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخير استعمل لبلي ما يريدو أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق طور حالك.
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفم بسمة سعيدية.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وثقت وحدة الرصد التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 18 اعتداءا استهدفت الصحفيين والمصورين الصحفيين من أصل 20 إشعارا تلقتها عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي وأيضا التواصل المباشر مع الصحفيين. وسجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية ارتفاعا في عدد الاعتداءات المسلطة على الصحفيين خلال شهر أفريل 2026 مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، حيث ارتفع عدد الاعتداءات من 6 في شهر مارس إلى 18 اعتداء خلال الشهر المنقضي، وذلك وفق تقريرها الشهري الذي نشرته اليوم. على هامش عمل جمعية الصحة العالمية بجنيف عقد وزير الصحة الدكتور مصطفى اللافرجاني اليوم لقاء ثنائيا جمعه بوزير الصحة الروسي، تم خلاله التوقيع على برنامج تعاون بين وزارتي الصحة في البلدين يعزز العلاقات التاريخية بين تونس وروسيا ويفتح مسارا استراتيجيا لشراكة صحية متقدمة. هذا وأكد الجانبان أن هذا التعاون لا يهم تونس وروسيا فقط، بل يمكن أن يتحول إلى منصة شراكة تخدم أيضا القارة الإفريقية، خاصة من خلال دعم التكوين ونقل التكنولوجيا وتطوير المشاريع الصحية المشتركة. أعلنت بلدية سوسة عن تخصيص جزء من فضاء سوق لحد كنقطة لبيع الأضاحي على مدار الأسبوع، وذلك بداية من يوم غد الثلاثاء 19 من مايو الحالي. بلدية سوسة أوضحت في بلاغ لها أن هذه النقطة تعتبر الفضاء الوحيد المرخص بالمنطقة البلدية، وأن كل تعاطي لنشاط بيع الأضاحي خارجها يعتبر انتصابا عشوائيا موجبا لتطبيق التراتيب الإدارية المعتمدة في الغرف. دوليا، ومع تسليم الرد الإيراني الأحدث إلى الجانب الأمريكي، عبر باكستان كشفت تسريبات عن ملامح الورقة المعدلة التي قدمتها إيران والتي تضمنت مجموعة من الشروط والمطالب الجديدة، منها أساسا أن طهران طلبت بهدنة طويلة متعددة المراحل إلى جانب صياغة سياسة للاتفاق المرتقب تحفظ لها ما وصف بماء الوجه. أيضا أوضحت التسريبات أن إيران طلبت فتحا تدريجيا وآمنا لمضيق هرمز، معظمان دور باكستاني وعماني لأي احتكاك في المضيق، مع فصل المسار البحري عن تعقيدات الملف النووي. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net
4: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
5: هني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه نفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
4: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
5: ابعث لنا اس ام اس من المسج اللي تحب توصله له على 85 990.
4: اس ام اس على 85 990.
5: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

والناس اللي كان مع بوسي مرحبا من جديد. مالي 13 دقيقة في لابو 2.0. عندكم زوز تذاكر للربح في حلقتنا لليوم باش تكونوا حاضرين في حفل نادي سوسة للمالوف والموسيقى التقليدية اللي مبرمج نهار 22 ماي اللي جاي نهار الجمعة إن شاء الله. دونك حفلة جميلة باش تكون بمناسبة عيد ميلاد النادي الخامس ويحيي الحفل دونك الفني الفنان سفيان الزايدي بتبيعة مع كامل أعضاء نادي سوسة للمالوف والموسيقى التقليدية. باش يكون الموعد في قاعة السراي أبارتير من 6 متاع العشية نهار الجمعة 22 ماي. دونك إذا كنت حابوا تربحوا أنتم زوز تذاكر للحفلة هذه فرصة باهية برشا سورتو مع ويكاند. تنجموا من تو تبعثوا لنا SMS في حرف جي كيما جوهر اف ام على 85 990 85 990. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. في آخر برنامج نعطيكم أسامي أو اسم الفائز أو الفائزة معنا في حلقة اليوم. الذكاء الاصطناعي هو موضوع حديثنا إن شاء الله بعد شوية وبعد الموسيقى اللي جينا مع ذا ويكاند.

هذا فريدي ميركي على جوهر اف ام كالعاده في لابو 2.0. ماضي 3:25 دقيقه، حديثنا خاص بالذكاء الاصطناعي في الزمن اللي كل تفاصيلنا ولات رقميه، حياتنا رقميه، وخاصه حديثنا اليوم باش يكون خاص بحمايه المعطيات الشخصيه. موضوع ما عادش فيه حتى اختيار، ولكن اليوم يظهر لي ضروري. عديد التقارير حكيت على خطر يهدد اليوم الخصوصيات نتاعنا والخصوصيه نتاعنا، ما عادش كان عن طريق الاعلانات او الكوكيز، ولكن في حاجه اعمق وهي تحت اسم تعدين البيانات، وين اليوم الشركات التكنولوجيه الكبيره تجمع في كل اثر او كل بصمه رقميه للمستخدم، سواء من نصوص، تصاور، اصوات، وحتى السلوكيات اللي تم استعمالها لاحقا في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي. المشكل اليوم ما عادش جمع البيانات فقط أو حتى إعادة استعمالها وتحليلها وإمكانية أنه تظهر بطريقة غير مباشرة عند مستخدمين آخرين، شيء يطرح إشكال كبير على مستوى الخصوصية وخاصة الملكية الرقمية. وللحد من هذا تتبع الخبراء اليوم ينصحوا بمجموعة من الخطوات التقنية، ركزوا لنا مليح. مثلا كما تعطيل خيار استخدام البيانات للتدريب في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حاجة نلقاها في تشات جي بي تي، في جيميناي، في كوبيلوت، وإلا زاد كيفيه، ولا استعمال وضعية المحادثة المؤقتة. دونك نحاولوا أنه ما نفعلوش خيار استخدام البيانات لتدريب التطبيقات هذوما. أحيانا نحن نكون نستعمل فيهم فقط من غير ما نرد الانتباه لمثل هالخيارات. هذا زاد كيف كيف ينصحوا بمراجعة إعدادات الخصوصية في شبكات التواصل الاجتماعي، إلغاء السماح باستعمال محتوى في تدريب النماذج خاصة على فيسبوك، انستغرام، إكس، وإلا تيك توك. شيء هذا موجود اليوم، قاعد تصير له ميزاجور من غير ما نفيقه. ساعات يجينا إيميل يقولك راه تم تحديث الكونديسيون ديتوليزاسيون متاع مختلف البلاتفورم، المواقع هذوما، وإحنا بتبيع إيميل كأيها إيميل ما نعطيوش أي اهتمام، ما نقراوش شنو هالتحديث هذا. وفي المغلب متاعو يقول لك مادامك أنت تستعمل في المنصة متاعنا راك موافق بطريقة أوتوماتيكية على أنه نستغلوا كل ما تقوم بمشاركته أو الكمبورتمون بتاعك باش نستغلوا في أمور احنا تخصنا، ومن غير ما ندخلوا في تفاصيل أخرى. من النقاط المهمة الأخرى زاد الحذر من مشاركة روابط المحادثة الذكية، خطرة نجم تتحول لروابط عامة وتتأرشف في محركات البحث وتكشف معلومات حساسة. وفي حل آخر أكثر تقدم، يطرح التقرير أو التقارير أو البحوث أنه فكرة الذكاء الاصطناعي المحلي والمستخدم يشغل بلتول نماذج على الجهاز متاعه مباشرة من غير أي اتصال بالكلاود، وبالتالي يضمن زادة أقصى درجة حماية المعطيات. بتبيع باش تشغل أنت مثل هالنماذج هذه الذكاء الاصطناعي المحلي، مش أي حاسوب ينجم يشغلها، يلزم عنده مينيموم تاع كونفيغوراسيون بطبيعة الحال باش تخلي العملية تكون سلسة. والمختصين ينصحوا بالشيء هذايا على غرار أنه نستعملوه على الكلاود. دونك باش نختموا، نجم نقولوا أنه اليوم عصر الذكاء الاصطناعي ما فيهوش حديث هذا، ولكن اليوم فما معركة حقيقية أنه ماهيش كان على التطور وكل يوم شنو فما جديد، ولكن زادة خاصة بحماية الخصوصية والسيادة الرقمية متاعنا وخيارك اليوم في كل أعدادات في الكونفيغوراسيون، شنو توافق وشنو ما توافقش. دونك نردوا بالنا مليح باش ما يتمش مشاركة أي معطيات علينا، معطيات خاصة، وخاصة يتم استعمالها في غاية أخرى بتبيع من مختلف الشركات هذه باش تطور من العمل متاحها. وخاصة نشوفوا أنه التطور قاعد يتم يوم بعد يوم بصفة يومية، وهذا الكل يرجع زادة لنا احنا بما نشاركوا من أفكار، من مقالات، من صور، من أصوات. اليوم في فرنسا فما برشا، فما حملة كبيرة على عمليات قاعدة تتم بالتليفون، يعني أحيانا يطلبك رقم تهز عليه تقعد تقول ألو ألو شكون معايا وغيره، وما تسمع حتى صوت، وبعدها يتم يعني يعلق عليك التليفون. الهدف كان هو فقط أنه الكابتور متاع الصوت متاعك اللي من بعد باش يتم استعمالها واستغلالها في الذكاء الاصطناعي.
نرجع احنا مع الموسيقى ماضي 3:30 في لابو 2.0 بعد شويه انغام اما تو سويت خليكم مع ناديه خالص.

تشوفني مع غيرك مع شيرين اللجمي جاو صيفي دوريان نوصلوا معاه الماضي 43 دقيقة. خونا حسين أبو حاجب الفايز معنا بزوز تذكر باش يكون من الحاضرين في السهرة اللي تنظمها نادي سوسة المالوف والموسيقى التقليدية بمناسبة عيد ميلاده الخامس. حفلة باش يحييها النادي بمشاركة الفنان سفيان زيد إن شاء الله الموعد نهار الجمعة 22 مايو بارتير من 6 متاع العشية في قاعة سراي سوسة. بطبيعة الحال عيد ميلاد سعيد للنادي إن شاء الله دائما متألق. وتحياتنا للفنان سفيان الزايد نصور باش تكون عشوية مانيش سهرية عشوية جميلة وناجحة. بطبيعة الحال مازالوا برشة تذاكر الربح دونك تابعونا في قيت برامجنا حتى نهار الجمعة 22 مايو. نوصلوا مع الموزيكا اللي جينا توستيت مع باهي سلطان.

الباكيت هيدز على جوهر اف ام. عم نوصل لاخر موعدنا لليوم في لابو 2.0. شكرا للناس كل, شكرا لتابعونا من ماضي ساعتين لقيت هذا. شكرا حسام الجيد وما صغير في الاخراج, سي عبد الحميد بلعجوزا في الديجيتال, امين الميلادي من قدام الميكرو, غدو الموعد الجدد كالعاده بارتير من ماضي ساعتين على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. خليكم مع بقيت برامجنا, شهركم زين, اسكل تشاو تشاو, باي باي.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. التقى رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلا اليوم بقصر باردو أعضاء المجلس المحلي ببحار سيدي البشير، مرفوقين بعضو مجلس نواب الشعب عن هذه الدائرة عادل البسلمي والنائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات القضائية والهيئات الدستورية والوطنية. وأطلع ضيوف رئيس البرلمان على المساعي والأنشطة التي يقوم بها المجلس المحلي من أجل دفع المسار التنموي ودعم الاندماج الاقتصادي والاجتماعي بالجهة، لا سيما إيصال المواطنين واحتياجاتهم مباشرة إلى السلطات المحلية والجهوية. كما استعرض وفق بلاغ أصدره البرلمان اليوم عددا من الصعوبات التي تعترض مهامهم والتي تعيق تجسيم وعودهم ومشاريعهم الانتخابية، منها الإشكاليات العقارية التي حالت دون استغلال بعض العقارات لإقامة مشاريع في المجالات الصحية والترفيهية والرياضية، إلى جانب إشكاليات أخرى تتعلق بتنفيذ قانون البنايات الآيلة للسقوط نظرا لعدم توفر الأماكن المخصصة لإيواء المتساكنين عند تنفيذ قرارات الإخلاء. مثل سفير الجمهورية التونسية لدى الاتحاد الأوروبي الصحبي خلف الله تونس في الاجتماع الأول للمجموعة المشتركة لكبار المسؤولين بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار بالضفة الجنوبية للمتوسط حول الميثاق من أجل المتوسط. وشكل الاجتماع فرصة متجددة للتأكيد على الأولويات الوطنية في إطار شراكة إقليمية متوازنة تقوم على مبدأ الندية واحترام الخيارات السيادية للشعوب، وفق بلاغ نشرته اليوم سفارة تونس في بروكسل على صفحتها الرسمية. أيضا تم في أعقاب هذا الاجتماع إطلاق خطة عمل تتضمن قائمة أولى لمجموعة من المشاريع الملموسة في إطار الميثاق من أجل المتوسط. يشار إلى أن الميثاق من أجل المتوسط هو إطار شراكة استراتيجية أطلقها الاتحاد الأوروبي رسميا في نوفمبر من عام 2025 بالتزامن مع الذكرى 30 لإعلان برشلونة عام 95 و900 ألف، قصد تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني مع دول جنوب وشرق حوض البحر الأبيض المتوسط. دوليا، أكدت وزارة الخارجية العراقية اليوم أنها لم تسجل أي معلومات عن طائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية لاستهداف المملكة العربية السعودية، وشددت بغداد على رفضها القاطع لأي أعمال من شأنها المساس بأمن المملكة واستقرارها. أظهرت صور أقمار صناعية حديثة دمارا واسعا طال عمق قطاع الطاقة الروسي، حيث وثقت تفحم وتدمير عشرة خزانات نفطية في هجوم بين منفصلين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharfm.net.

0: et le sport avec Planet Sport.
1: الأربعة وستة دقائق، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور متى وحتى للخمسة. تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جورة فيم جورة تي في، وكذلك نحيي كل اللي يتابعوا فينا من خلال الشين يوتيوب كذلك في اللايف. أهلا وسهلا بكم استوفيق زعبوب، مساء الخير، أهلا وسهلا،
2: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير، مساء الخير لكل حضور الاستوديو، مساء الخير لكل مستمعين ومستمعاتنا اللي يشاهدوا فينا على جورة تي في تونس وخارج أرض الوطن.
1: بداية أسبوع إن شاء الله تكون
2: إن شاء الله طيبة للجميع، وإن شاء الله خاصة جمال الصغيرات اللي عديوا في الامتحانات
1: السمان
2: بلوكي، فدعوتنا اليوم إن شاء الله ربي يوفقهم والعائلة التدريس الكل الأساتذة القيمين الكل ربي يوفقهم.
1: مرة وفرحانين السنة على خاطر يعني الوزارة قدمت شوية الامتحانات باش
2: قبل العيد، إن شاء الله أخوي إن شاء الله صغيرات الكل يكونوا محضرين وجاهزين، وإن شاء الله ربي يوفقهم في الأخير.
1: لا ربي يوفقهم الناس كل. نيسة ذودي أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
3: مرحبا يا جمال، مرحبا بسي توفيق، ومرحبا بكل اللي تابعوا فينا على جوهرة في الدنيا.
1: إذن هو المواضيع باش نحكيو على اقتراب موعد الجلسة العامة الانتخابية للنجم الساحلي، نشوفوا شنو جديد وشنو آخر الأخبار، نحكيو كذلك على مباراة الدور الربع النهائي لكأس تونس، ونحكيو على كذلك التربصات المنتخبات بما فيها منتخب الأكابر، كأس العالم على الأبواب وبقية منتخبات في التربصات. طبعا هذه المواضيع الكل، فمش مواضيع أخرى نيس؟
3: لا تنحكي وزاد على اجتماع من المنتظر يكون يدور في اللحظات هذه، اجتماع تنسيقي في مقر وزارة الشباب والرياضة بحضور وزير الشباب والرياضة، كيف رئيس مكتب الرابطة والفرق اللي بيشتلعب البراج في الرابطة الثانية اللي نذكروا بهم الملعب الجيبسي نادي حمام لانف تطاوين ومستقبل القصرين، باش يدور البراج هذا في ظروف طيبة.
1: طيب الوزير ما كل مرة يعمل الاجتماع هذا ما نعرفش شنو بعد النتيجة متاعه، احتراماتنا روا
2: ما
1: اجتماع صور ومن بعد نروحوا الناس كل
2: هاكا يهديكم ربي، ونحبوا المباراة تدور في اجواء رياضية طيبة.
1: تعملوا برشا اجتماعات
2: راه إيه نعرف، ما جابوش الرئيس الترجي والرئيس الافريقي وعملوا اجتماع وردوا بالكم
1: حسب رأيك هل هذه هي مشاكل كرة قدم؟
2: مشاكلنا أعمق،
1: مش هذه مشاكل، مشاكل كرة قدم توصيل نوادي، مش فما نوادي ماشي للاندثار، فما تمويل، فما ملاعب، فما بنية تحتية، فما ما يعني بصراحة الحقيقة الاجتماعات هذه ما هيش
2: هي اختر يداهم فينا اللي هو معناها خلاص الديون و معناها وزارة الشباب والرياضة، ولا تقول معناها عندها.
1: أنا حبيت تدخل وزارة الشباب والرياضة أن مثلا يعني تفرض على على على, على الجامعة وعلى الهياكل أنها يا سيدي فما قوانين راهي قديمة مش قاعدة تطبق، طبق القوانين يا ولدي، عندك كيما في فرنسا وفي الدول الأوروبية عندك سقف معين، إذا كان فتو تتحمل المسؤولية.
2: شفنا
1: في مصر الوزير الجديد نتاع مصر أنه خرج يعني مذكرة جديدة يحمل فيها مسؤولية النوادي، وكل هيئة يعني منتخبة تشرف على الفريق ذاك مطالبة قبل ما تخرج تسبوي كل ديون الفريق، والأموال اللي باش يقع دعم بها النوادي المصرية راهي ما هيش مسموح أنك تستعملها في شراء اللاعبين ولا في خلاص الديون. الفلوس هذيك فقط من أجل تجهيز، من أجل البنية التحتية، من أجل دعم النادي على مستوى اللوجستي، على مستوى الشبان أغير، أما أنه نعطيك فلوس باش تخلص بها مدرب وانتي ما عرفش تتصرف معتها، ولا ملعبية مش خالصين، ولا جبت ملعبية ومخلصتهم مش غير ولا لا، هذه ما هيش حلول.
2: بوردو وما أدراك ما بوردو، أنا فريق فرنسي عريق في تاريخه يشهد عليه، نزلوا الدرجة الثالثة ما فماش يا ما با سنتيمون في الأمور هذه، تحب تتحسن خلي الناس تفيق، واثنين زادة كيف هذه حكاية الهيئات التسيرية يا جماعة، اللي طون كل ما تقف يلزم قانون وقف أخوي الهيئات التسيرية.
1: لا وسلطة الإشراف حبينا تتدخل، أنا سمعنا قبل أنه يعني فما نية أنها تحاسب كل الجامعات وكل الهيكل، اي مو حاسبهم الجامعات،
2: عملوا وديت صحيح
1: حاسبهم حتى على مستوى النتائج، اذا كان ثم يعني مكاتب جامعيه ما نجحتش لا متى مو يلزم يجي غيره، خلينا نشوفوا توا احنا توا يعني من نفس الوجوه يعني تتكرر، فما شكون مش يعاود خمسه موندا، فما شكون شنو الحكايه،
2: ما قلنا ترو موندا
1: لا ما فماش، لا لا رد بالك
2: مش في الجامعات
1: كلها، طبخت كان على جامعه كره السله لا مش موجود،
2: دونك يلزم اخويا يتعمم على الجامعات الكل.
1: سيد وزير
2: ان شاء الله يستفيق لا برشا اشياء للمعالجه. مجلس النواب
1: الناس ولات تبعث لي رئاسه الجمهوريه برشا نوادي وبرشا
2: خلي غير
1: الوزاره ما فماش ما يستسمع ولا يبعثوا في لرئاسه الجمهوريه وغيره يودي
2: تحت. اخويا شكرناهم وقت اللي قاموا بالوجه.
1: ايوه
2: وهم زاد كيف من حقنا مش كي نراو العوج ننقدوا
1: وين فريق الناس. وقتاش بربي هالاجتماع هذا تشوف من بعد شنو
2: مخرجاته
3: الاجتماع قاعد يدور في اللحظات هذه.
2: هكا شويه شويه شويه شويه شويه
1: شويه شويه شويه شويه
2: شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه ش

0: الأربعة وأربعتاشنا دقيقة إذا نعود في بلانيت سبور حتى الخمسة نحكيه على النجم الرياضي الساحلي وين طبعا تتسارع الأحداث. خلينا نحكيه على الكواليس وغيرها ولو أنه رغم فما حد شيء رسمي لحد الآن، لكن برشا حديث على رغبة وأسامي وقع طرحها فيها اللي نفاه وفيها اللي يعني مش موجود أصلا، وطبعا ما زالت الوضعية غير يعني واضحة لأنه احنا ما نحكيه كان على حاجة رسمية وقت اللي نسمع بقائمة رسمية تقدمت ولا عبرت على رغبتها في ترأس النجم الرياضي الساحلي. وقتها نحكي عليها ناخذ شوية تفاصيل مع دانيس ومن بعد زاد التوفيق تابع شوية كواليس.
1: هو بالضبط مازلت جمع على غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية النجم الرياضي الساحلي
0: اللي هو نذكر وقتاش
1: اللي هو الدات باش تكون نهار الاثنين 25 ماي 6 متاع العشية، هو غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية النجم الرياضي الساحلي بعد البلاغ اللي هبط عنده 4 أيام التالي واللي هو بداية فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الفريق. الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية باش تكون نهار السبت 30 ماي، وحسب آخر الأخبار فإنه فما زوز أسامي تم تداولهم نفاو التولي إلا ترشح اللي هما؟ أي خطة اللي هما الدكتور حامد كمون والأستاذ أمين موجو اللي مفاو إنهم يكونوا في أي ليستة مترشحة للليتوال.
0: ولو أنه بالنسبة للأستاذ أمين موجو يبدو أنه الجامعة رشحته لرئاسة اتحاد شمال أفريقيا وكتاب العام لاتحاد شمال أفريقيا، يعني الخبر هذا تقريبا نجم نقوله رسمي، يعني مع ذلك ما عندوش يعني ماهوش موجود في ماهوش يعني ما عندوش الرغبة أو موقعش يعني نفاء
2: أنه نفاء
0: هو معني برئاسة النجم الرياضي
2: الساحلي. هو سحب كمون زاد كيف البارح زاد نفاء اللي ما عندوش الرغبة مش يتولى رئاسة النجم الرياضي الساحلي. هذا مزوز أسماء اللي كانوا
0: متداولين
2: وسامي سعيدي مازال اسمه متداول، فما مع زاد سي محمد علي جدي زاد اسمه متداول مع مجموعة أخرى، فما تحركات فما قاعدين
0: نفتشوا.
2: البارح صار اجتماع، البارح فما اجتماع مضيق صار لإيجاد الحلول وإيجاد شنية السبل اللي مش تتبع مش نربحوا الوقت لأن الوقت يزر وما عادش الجامعة مش تعطيك مهلة اليوم آخر شهر ما يزمك تكون خالص مش تعطيك الإجازة مش تشارك عام الجاي. فالأمر أصبح معناها مستعد وهك علاش ضروري جدا إيجاد حل في خلال هالأيام هذه. لازم أنا تتضافر الجهود الكل متاع الناس الكل سواء اللي في تونس خارج تونس اللي في العاصمة في كل مكان اللي عنده الرغبة وعنده النية وعنده الآراء جدد وعنده زاد فكر جديد، لأنه احنا في 2026 النجم الساحلي ما عادش يدار بنفس المعايير متاع قبل. توا الدنيا تطورت والتكنولوجيا تطورت والذكاء الاصطناعي ويلزم تواكب العصر، ما تنجمش بصراحة. والمسؤول يلزم يكون يكون قدوة، خاطر احنا انا واحد من الناس المسؤولين اللي تداولوا من اصناف الشبان حتى الاكابر لين وصلوا ولاو مسؤولين كبار، والله يرحمه سي عز الدين دويك كان معانا في الميني لين درج لين كبر، كان معانا في الميني لين درج لين كبر لين عاش لين تغرست فيه مثلا أشياء وبعد

0: بتاتر فما ناس ماهيش مقيمه الحاله ويقول لك لا سهله وتو... لا لا ماهيش سهل راه ماهيش سهل. وقت اللي كريم جبد الموضوع والبارح قال راهي مع الوضع كارثي هذا عندنا
1: الشمال يسار هذا شكون فيه عندك معلومة؟ عندنا بعض الأسماء
0: سامي موجود كريم موجود وفما برشا وجوه رياضية معناها من أبناء النجم الساحلي ولا المحيطين بالنجم واللي عندهم رأي تبقى ما استدعوش الناس كل. هذا سؤال معناها علاش ما عملوش ما كبروش أكثر بتتر خلاوها في نطاق ضيق على أساس أنه يقاو حل الساعة وبعد ينجموش يزيدوا يكبروا القاعدة ويزيدوا يستدعوا ناس أخرين اللي يمكن ينجموا يعاونوا يمكن زاد كيف كيف استشاروا ناس أخرين ولكن اعتذروا. وهذا هو المشكل توا اللي فما برشا ناس تقول لك نعاون من بعيد أما ما تذكرنيش وما نحبش اسمي تذكر وعنده الحق لأنه شفنا برشا بصراحة رجال أعمال وبرشا ناس اللي حتى اللي عندهم الفلوس عاونوا ولكن ديسكرت ما يحبش أخوي يخرج للإعلام ولا يخرج ويقول لك عطيت ف لظروف خاصة يعرفوها هما واني نعرف علاش دونك أمور خارجية أكثر منها دونك نتصور اللي توا الهدف رقم واحد هو إيجاد هيئة مدير لأنه أنا أعتبر أني غدوة تبدأ البطولة إذا كان عندهم برنامج عمل ضروري يلزم يكون جاهز وحاضر مش تعرف التوجه متاعك السنة الجاية وش تحب وش طالب لأنه فهم ملاعبية اللي عندك خارجين وفهم ملاعبية منتهية عقودهم وفهم ملاعبية اللي
1: يعني الوقت حكيت الوقت صدريك المد بيتفعل معنا يقول عليش يقول عليش فما زوز أنواع وزوز يعني زوز لا زوز فئات يعني يقول فما ناس تحب تاخو منصب في النجم الساحلي وتستنى لآخر دقيقة دقيقة 90 ويقول فما زاد علاش فما ناس تحب تحكم وتحط ناس في ليستا وباش يحكموا أورا السيتار دونك هذا قراءته هو للوضع يعني
0: صارت قبل يا جماعة
1: يصنفهم إلى يعني نوعين
0: لا صارت قبل صارت فما شوف وين المناصب ما تدوم لحد سوى هك تشوف ما أجيال وأجيال
1: إيه هل أنا مشكلة بقى. النجم الساحلي اليوم مشكلة أشخاص ولا مشكلة فلوس متول لرو هل الأشخاص يعني أو الاسم يكفي ولا لا اليوم رأي مشكلة مادية
0: شوف الاسم يجيب رو إذا كان إنسان معروف وعنده أنا محبوب في أوساط
1: مقبول من طرف الكل
0: ومقبول من طرف الناس الكل وإنسان ثقة وإنسان اللي قادر يجيب الفلوس تو زبير خلنا نرجع زبير محبوب ولاعب كبير في النجم الرياضي الساحلي وعطاه برشا النجم الرياضي الساحلي وكي جاء الناس كل استبشرت قالوا هي اونفان لقينا
1: فرحوا به صحيح
0: لقينا وانسان ملاعب يسع يفهم كور وزاد كيف محبوب من الجميع في كامل انحاء التراب الجمهوري ولكن في النهايه العمل نتاعه هو اللي يخليك يا تواصل العمل نتاعك اذا كان ما نجحتش رغم اجتهادك ورغم اللي عملت اللي ليك ولكن الله غالب سبحان الله الواحد اجتهد ولم يصب فتخلي مكانك الغير دونك الاكسبيريونس هذيك نتاع زبير تو الناس الكل محتاطه وخايفه لا تتعاود مره اخرى دونك هاك علاش الواحد معناها يلوجوا في الانسان اللي لونانيميتي عليه وزاد كيف اللي عنده المال واللي نجم يخرج النجم من الضيقه الماليه هذه اون اتوندون حتى نشوفوا البرمجه على 3 سنوات على الاقل كيفاش مش النجم الساحلي يسترجع مكانته على الصعيد الوطني
1: باش نقولوا فما قائمه حاضره ما
0: لا ما فماش
1: ما فماش
0: لا كلهم اسامي قاعدين كيما نقول
1: في مرحله تشاور
0: وتسمع فما بالون ديسي مكتوب
1: ساعات لسه نشوف
0: فما اسم قاعد يخرج يتداول ويشوفوه هل الجماهير راضيه عليه ولا يجربوا يشوفوا كي سونداج ولكن انديريكتومون وبعد نخرجوا على تابع شكون ونتاع شكون وشكون حطوا هذاك مش وقته تو وفما زاد كيف الناس اللي معناها عندها الرغبه ولكن خايفه من الفلوس القيمه الماليه يقول لك انا يا خويا ندخل تو نفشل ومانيش كابابلي مش نلم القيمه هذه الكل دونك شنو مصيري بعد مش نقرا مش نرجع للسب ونرجع لك الاشياء اللي ما عادش نحبوا نشوفوها دونك فما ناس ايزيتونت ما زالت الناس قاعده تو كان يلوجوا في الضمانات
1: انا كيف من الاخر يعطيك الصحه الضمانات هذه
0: الضمانات هي اللي مش توفر لي ال معناها مش نجم نقدم ونعطي كلمتي للناس لانه الكلمه زاد بحسابها وراك تمثل في نادي مش اللي يجير نجم راضي سهل معناها كي مش تولي رئيس النجم ولا مش تكون مسؤول في النجم في الايه جديده وعلاش احنا ما نبدلوش الصيغه صح علاش ما نعملش كوميسيون يا خويا لازم رئيس خلي يتداول الرئيس يعني على الاقل مجموعه من الاشخاص
1: مجلس اداره
0: مجلس اداره حوت عليك و

0: يكونوا موجودين
1: كيما الأهلي
0: كيما قبلوا يجتمعوا كل نهار ثلاثة والناس كل تكون حاضرة والآراء تكون مشتركة وهذا كيف القرار يكون مشترك ما عادش يكون قرار واضح. فردي
1: باهي يا سيدنا نعمل ترتيحة مع الموسيقى وبعد نمشيو للملف الثاني.
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكروجوهرة وعبر على رأيك كلمة ميكروجوهرة على 29100 وإلا 73 24 3000 الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك نلا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة تي بي خدمة تحكي لغتي خدمة تحكي لغتي
3: جوهرة أفهم بيبليسيتي

0: الأربعة وثلاثين دقيقة عودة في بلانيت سبور. نحكي على المنتخبات الوطنية، المنتخبات كل اللي في الأصناف الكل دخلت في تربصات، وحتى بما فيها منتخب الكبر وجديد هو استفيق أنه الفرق اللي عندها ملعبية في المنتخب وعندها يعني مقابلة كأس باش تلعب مغير ملعبيتها، وهو حقيقة شكون فما زوز ملعبية، نحكي على حارس الصفيق سيمن دحمان وأمين بن حميدة ظهير الأيس. بالتشاور بين الجامعة والنوادي هذية تقرر أن النوادي تلعب مغير الملعبية هذو.
1: إذا كان اتفقوا مع بعضهم
0: شو رايك في القرار؟
1: لا القرار إذا كان النخب الوطني قال لك أخويا
0: هما ديجا بديت تربص المنتخب
1: نحب الملعبية الكل تحت ذمتي، فإذا كان فما يتأجل مباراة الكاس تاع زوز فرق هذوم يتخليهم يلعبوا بدون، وصارت في السعودية وصارت في مصر ويلعبوا بدون
0: لاعب واحد. إذا كان الفريق قائم على لاعب واحد ما فهمتش، إذا كان في تونس خل يعني لاعب وحيد ينجم يكون مؤثر سوبوان، معناتها لازم يكون ما نلعبش لما يكون هو حاضر.
1: لا لا لا يقدر الحارس الثاني تو نتاع نادي صفاقس اللي هو
0: قعلول
1: لا لا يقدر يضرب قعلول وين نادي
0: صفاقس
1: فما حارس ثالث باش ترميه في فينال ضد نادي صفاقس بصورة ما وصلوا للدور النهائي، معناته زاد فما
2: فما حارس شاب هو اللي قاعد يشد قبل دالول.
1: دونك خويا كل نادي اذا كان وصل مش خلى الملاعب نتاعو يمشي لكيب ناسيونال سيكو عنده ضمانات انه عنده وراه شكون
0: وقع الاتفاق يعني هكا ولا
1: لا مادام فما اتفاق
2: بالفعل وقع الاتفاق جمال، لكن نعرفوا حتى في القانون وقبل اللي حكينا عليها يظهر لي ثلاثه ملاعبيه هم اللي اجلوا باش يوصل اجلوا مقابله بالنسبه للفريق
0: هذاك. علاش قلت له التوفيق كيفاش ملاعب برك باش ياجل اخي شنو ميسي هو ميسي ونجم المنتخب يلعب مع النادي يلعب غير برشلونه غير
1: مش اسمه ربي برحميده فن ترجي بتاتر تقالو. علاش قلت لك اني قلت لك فما بوست بتاتر بتاع جارديان بوز راه مهم جدا ينجم اخويا قالوا لك العام جاب لهم تيتر في جرب هكا ولا جاب لهم ضربات الجزاء دونك ينجم يتعلق بدون دحمي وهزوا تيتر سي اس اس دونك اذا كان تفهموا هذاك انتهى الموضوع بالنسبه ما فيش حتى نقاش تبقى زاد حتى المنتخب يقول لك اخويا نحب ملاعبي الكل تحت ذمتي ما عادش عندي وقت يقول لك الوقت يزرب ونهار
0: نذكروا هما اللي الصفاقسي باش يلعب نهار الاربعاء والترجي يلعب نهار الخميس الكولينز.
2: بالفعل هو البروجرام الكامل اللي نذكر المنتخب الوطني يدخل اليوم في ستاج، اليوم باش يصير اول تجمع نتاع ملاعبيه، من بعد فما 22 ماي باش يخلطوا بقيه الملاعبيه، و25 ماي الاثنين اللي جاي باش يخلطوا بقيه الملاعبيه الكل على تربص المنتخب الوطني اللي موجود في طبرقه. بالنسبه لربع نهائي كاس تونس البدايه باش تكون بعد غدوه 3:30 النادي الرياضي الصفاقسي باش يلعب ضد الملعب الجيبسي في استاد الطيب المهيري، الترجي الجرجيسي يستقبل الترجي الرياضي التونسي ونهار النادي الرياضي البنزرتي عفوا الترجي الجرجيسي النادي البنزرتي، ونهار الخميس 21 ماي الترجي الرياضي التونسي باش ينزل ضيف على بعث بوحجله في مدينه بوحجله، ولهنا حكينا على بن حميده غيابه، لكن حتى الترجي باش يلعب بدون اجانب في المقابله هذه بما انه القانون تاع الجامعه التونسيه لكره القدم واضح فارق الاقسام بعث بوحجله في الدرجه الثانيه، دونك من غير بن حميده الترجي، من غير يانساس اللي ديجا غادر الفريق، دياكيتي، كوسيل بوعايلة، توغاي، اوغبيلو، ابراهيم كايتا، دانو ديارة، هذه غيابات الترجي في مواجهة بوحجلة، ونهار الخميس أيضا مقابلة ثانية تقدم سقيد الدير تلعب ضد شبيبة العمران.
1: نادي بنزرتي في معسكر في سوسة يحضروا الجرجيس هنا ومش يقصدوا ربي الجرجيس. لا بالنسبة للربع النهائي مباريات ما تعرف الكاس ما فيش يعني
0: خاصة في ظل مثلا مباراة بوحجلة وترجي
1: ما غير جانب
0: والترجي اشتر فريق
1: طلع في بوحجلة بوحجلة طلع في القسم
0: الثاني
1: وشفت النتائج نتاعها دونك فماش هذه كوب تقول والله فافوري ومش نربح ضد خاصة ضد الأقسام اللي يلعبوا تحت منك ديما تتوقع أي نتيجة تبقى الخبرة نتاع الترجي الرياضي ويعرف كيفاش يجاري المباريات نتاعه ديما فافوريت بقى نادي بنزرتي جرجيس ماتش شفنا الحيدوسي تشكى برشا من غياب عدة لاعبين وعنده برشا إصابات ولكن زاد كيف بالنسبة لنادي رياضي بنزرتي فرصة مش يلعب الدور نصف نهائي وعلى الباركور متاع السنة هذه اللي منعه من بكري وجرجيس بعد رجوع قوي في آخر المشوار متاع البطولة
0: رجع جرجيس متاع بداية الموسم
1: رجع لجرجيس باللاعبين الممتازين اللي رجعت الفورمه ليهم وزاد كيف يحبوا يسوقوا زاد انفسهم واذا كان السنه الجايه زاد الجرجيس مش تعاود نفس حتى معناها الوضعية متاع اللي عاشها السنة هذه مطالب باش زاد يمشي البعيد ونعرفوا الجرجيسية كي يقربوا لل للبوديوم خاصة في الكاس يجندوا برشا فلوس تجي من الخارج ويشجعوا الكل تقف مع الفريق.
0: فما مواجهة أخرى نادي صفاقسي ملعب جابسي.
1: لا نادي صفاقسي ملعب جابسي الملعب جابسي هم الوحيد تو هو في البراج. أنا هسأل اعتقاد
0: البراج ولا إذا كان فما يعني نتيجة إيجابية في
1: في الاستئناف ولا في أي في الاستئناف تبقى الملعب جابسي ما خرجناش مساحة لي راهم فوبابلي دونك يقول لك علاش لي نلعب على الواجهتين ومدرب طموح يحب يوصل لبعيد تبقى زاد مشي قابل الفريق اللي اون اكسيلانت فورم اللي مات قاعد يقدم في مستوى طيب سواء بن علي قاعد يسجل قاعد يخلق في وزاد كيف كيف بدون جان جانب دونك زاد
0: وبدون الحارس دحمان
1: ديكاب ودحمان مش موجود
0: دحمان موجود مباراة أخرى ساقطة الدائس سابت العمران
1: هذه مش نكتشفوا فيها سيتان فونغو للسنة الجاية إذا كان ساقطة الدائس معناته مش نشوفوا المستوى متاع السنة هذه اللي قدموا من بداية الموسم إلى نهايته من متصدر وشفنا الأداء والنتائج متاعه كانت بصراحة وخط الهجوم متاعه اللي يقودوا العلوي قاعدين يسجلوا في الأهداف وقاعدين الفريق قاعد ماشي في الطريق صحيح وبرشة تشجيعات من أهالي ساقية الدير والمحيطين بالفريق مش يقابل الفريق اللي زاد العمران يقول لك علاش لا نجيب الترجي لزويتن إذا في زورت ما فاز الترجي على بو حجلة ولا يلعب مع بو حجلة دونك يقول لك أخويا حظوظي وافرة مش نوصل لبعيد فحظ أوفر شباب العمران وحظ أوفر زاد كيف كيف والكل ميرقاني في المباراة هذه بين العمران وساقية الدير تبقى الزوز فرق بصراحة السنة هذه سواء العمران اللي عدى موسم استثنائي من جميع النواحي والنتائج تحكي عليه بامكانيات بسيطه جدا
0: بحسن تصرف
1: ملعبية ما همش توب ولكن فريق سودي فريق
0: واحدة
1: فريق يخدم كعائله واحده شفنا الاداء نتاعو وشفنا نتائجه وفاز على كبارات القوم وما ما يفاجئكش اذا كان تقل عمران في الدومي فينا
0: فما فار ولا لا نصف
2: اي باش يكون الفار حاضر في مقابلات الدور نصف النهائي وما ننساوش زاد عامل اخر في الدور نصف النهائي من
0: المنتظر مش هذا الدور ربع نهائي
2: فقط جست ثبت لك في المعلومه في الدور نصف النهائي السيور باش يكونوا موجود فقط راهو نذكروا زاد العامل نتاع الوقت بما انه نحكيوا على 10 ايام فيهم الادوار هذم الكل فيهم الدور ربع النهائي اللي باش يترشح نهار 24 ماي باش يتلعب بالدور نصف النهائي 31 ماي باش يكون الدور النهائي دونك اللي عنده
0: في اسبوعين كل شيء
2: اسبوعين يوفى كل شيء
0: باه هاون وش ثبت لنا بعد في المعلومه ما حسب رايي فما فار نورمالمون
1: ان شاء الله يا ريت خلي كل واحد يخو حقه
0: خلنا نرجع بعد الموسيقى للملف هذا وإذا نحكيه على منتخب أقل من 17 سنة اللي عنده مواجهة مهمة قدام أثيوبيا
1: لا ونحكيه جدا جميل على أبو جلبان اللي فهم إمكانية كبيرة يغادر
0: لا هم توا في مصر أعلنوا أنه مغادر
1: صورته نزلت حتى
0: قال لك حتى البيرو نتاعو حاضر
1: اي فوالا دونك هنا ماذا
0: بينا الأهلي
1: يوضحوا لنا
0: وقال لك عنده امكانيه ربي يزيدوا برشا فلوس
1: لا ربي يزيدوا مش عنا
0: رحلات وغيرها
1: يا مش يستقيل ويقدم استقالته المكتب الجامعي ويخرج يا مش
0: هو فما صمت رهيب من الجامعة
1: صمت رهيب ما يجبدون نشي الموضوع نتاع هو ما استاج زاد
0: اي استاج بدا اليوم في سوسه باهي نرجع بعد الموسيقى

0: 47 دقيقة إذا نعود في بلانيت سبور نحكيو سي توفيق على المنتخبات بقية المنتخبات الشبان اللي عندهم جملة من التربصات وفما منتخب قاعد يشارك في كأس أفريقيا زادة اللي طبعا نتمنى نقوله أنه يترشح للحقيقة يلزمنا نترشحه إن شاء الله ثم الإمكانية ولو أنها صعبة نيس أعطينا تفاصيل
1: قبل حكينا بكري شوي على كاس تونس نذكر انه الفار باش يكون حاضر بارتير من المقابلات
0: باش يكون حاضر بارتير من المقابلات دونك مباراه بوحجله والترجي ساقيت الدير شبيبه العمران ترجي ريس النادي البنزرتي الناس فيقس في ملعب جابسي باش يكون بتقنيه الفار
2: على الاقل زوج ملاعب صفاقس وجرجيس متعودين تبقى بالنسبه لبوحجله لازم نشوفوا يمشي على الكره الكاميرات وساقيت الدير نفس الشيء
1: ورسمين المقابلة باش تلعب في بوحجلة معنا باش نبدو
2: في بوحجلة مالا وين مخرجة خبر باش يلعبوه في
1: خرجت قبل الأخبار انه ينجم يلعبوه في
2: بعد
0: مشكلة زعما سي توفيق
2: لا ان شاء الله في بوحجلة البلدية والمعتمدية يتحركوا
0: فرصة هذه
2: مالا شنو مالا هالي بوحجلة ماشي ترجي تجيهم كل يوم دونك فرصة باش يعملوا لهم المكان الخاص للفار بالنسبة
0: حتى وقتي
2: حتى بروفيسوار حتى تتعدى المباراة اما ضروري يحبوا يلعبوا على ارضيه ميدانهم.
1: نحكي على منتخبنا الوطني اللي اقل من 17 سنه نبداو بالدوره الرسميه اللي هي الكان كان الاصغر منتخبنا يلعب غدوه 8 متاع الليل ضد اثيوبيا الجوله الثالثه هذه من التور الاول في الكان اللي يدور في المغرب عندنا تعادل مع المغرب وهزيمه مع مصر 2-1 تعادل مع المغرب 1-1 غدوه تونس اثيوبيا 8 متاع الليل والمغرب تواجه مصر المغرب ومصر الاولانيين عندهم 4 نقاط تونس واثيوبيا عندهم نقطه وحيده الانتصار والانتظار اللي ان شاء الله نكونوا في التور الثاني.
0: استفيق مباراة صعبة شو رأيك؟
2: يا صعبة خاصة في ذل معنى المواجهة متاع المغرب ومصر دونك إذا كان زوز فرق يتعادلوا خمسة نقاط
0: مع بعض
2: لا خمسة نقاط يتعدوا الزوز وين المنتخب التونسي
0: هو راهو المنتخب التونسي عنده فرصة يلزم يلعب عليه اللي هي أفضل ثالث
2: صحيح
0: لكن أفضل ثالث راه ما تجيش بالتعادلات ولا بالهزيمة تجي يلزم انتصار
2: والأهداف
0: نسبة الأهداف أما على الأقل قبلها النقاط
2: صحيح
0: ما تنجمش تدخل في منافسه مع مع الثالث في المجموعه الاخرى واللي هو عامل ترتيب فيها ثلاثه نقاط وانت عامل زوج نقاط
2: فهمت دونك فما ديما فافوري عليك دونك مطالب انت باش تربح المباراه نتاعك ضد فريق اثيوبي زاد شفناه ضد المنتخب المصري ماهوش بطال فريق قاعدين يتطوروا قاعدين يتحسنوا دونك مش كان احنا فان شاء الله الاولاد يكونوا حاضرين وان شاء الله
0: تفرجت على اثيوبيا انت
2: المدرب تفرجت عليه ضد مصر
0: منتخب محترم
2: اي عداهم مباراة بصراحة قلقوا برشا المنتخب المصري
0: فيها عناصر ممتازة
2: اي كادوا ان يفاجئوا المنتخب المصري
0: دونك
2: ولكن بسرعة
1: ضد المغرب خسرت في 90-1 وهي اللي ماركات الأولى
2: صحيح ايوا لا مش بطال قلت لك فريق مش سهل تبقى كيما نرجع ونقول راهو المدرب الجديد هذا
0: هديدر هديدر
1: عبد الرزاق هديدر
2: انا كفانا بالتغييرات يا جمال
0: مع نوف الاشبيلي شفت غالب شفت غالب ما فماش استمراريه
2: يا جمال جينيراسيون هذي هي تعداو عليها 10 ايدين كيفاش تحبها توصل
0: لانه الاختيار من الاول ما كانش على قاعده استفيق
2: دونك من الاول اخويا
0: من الاول فما اختيارات الحقيقه اللي ما فما مدربين الحقيقه اللي الناس تفاجات على تعيينهم اول حاجه ما دايرك تعطي في
2: ما فماش مجاملات
0: منتخب لازم يكون منتخب المدرب في شد ويكون عنده يعني جانب كبير من التكوين وخاصه شهاده كبيره وخبره ويكون لانه هو هي هي هي, هي, هي تكوين يعني اذا كان ما يكونش مختص في التكوين شوف منتخبات معناتها نتاع البلدان الاوروبيه ولا حتى المنتخبات الافريقيه يحطوا فيها احسن مدربين
2: صحيح كلام
0: مش نجربوا مش مدرب باش ياخذ تجربه
2: انا تجربه في المنتخبات تجربه وزيد حاجه اخرى جمال اللي ميزه اللي لازم تكون عند المدرب تاع المنتخب هو حسن الاختيار لازمك عندك عين مش تختار الانسب وتختار الملاعبي اللي مش يربح لك تورنوا تو اللي ترى فيه نواة نهار اخر انه يلعب لك في السينيور ويكون مستقبل اذا طور نفسه و في البوست هذاك لانه انت مش تختار وعندك كما نقولوها المباراه دو شوا عندك قدامك الملاعبين الكل اللي في تونس واللي خارج ارض الوطن وتختار تبقى لازمك تعرف عندك عين باهي لا ماكش مش تدرب انت مش تجيبهم ستاج 3 4 جور باش يلعبوا مباراه تجيبهم اسبوع باش تحضر تورنوا اما ماكش مش تدربهم اما مش تحاول تعطيهم الفو لي زانكولكي حاجات اللي انت تامن بها طريقه اللعب نتاعك كيفاش مش تكون من الخصوم نتاعك شكونهم مش تحضر ولادك على الشيء هذا لانه شفنا التجربه نتاع ليبيا ولعبنا ضد نفس المنافسين ولكن شفنا تجربه ما بصراحه سلبيه من جميع النواحي بون تو تم تغيير 10 لاعبين جدد في المنتخب هذا اندمجوا في التشكيل فمش في ليله ونهار يلزمهم شويه وقت ويلزم صبر عليهم ويلزم الإحاطة
0: للأسف في التوفيق منافسة ذي منافسة مهمة للأسف.
2: احنا رشتي ولا في الترنو هذا باهي
0: نحضروا بيه تقول
2: انا امنيتي انه هاد ما نعرفش عن الإدارة الفنية تخدم ولا مديرة خاطر مازال ما
0: يحافظوا على المدربين هذوما
2: يا ودي ما نقعدوش نبدلوا يا خداش هذا يعطيه اخويا الجينيراسيون هذه وصلها لي يعطيها للمدرب نتاع الاواسط الواسط يوصلها
0: حسب المعلومات حسب المعلومات التوفيق راهو كاس افريقيا هي
2: المقياس
0: يعني مش مقياس وكانها فتره وبعد تحكيو
2: لا شنو ما نحكيوش لا من الاول عاد ما تعيطيش
0: لا ما هذا هو هذا هو
2: شنو جميل جبني في شهر
0: ها وانت تحكي الاستمراريه المنتخب الثاني اللي في سوسه يعني دخل تربس
1: اللي هو منتخب اقل من 23 سنه
0: واللي
1: يقودوا انيس بوجلبان ولا التقارير الصحفيه المصريه تقول انه بوجلبان اشعر مسؤولي الجامعه التونسيه لكره القدم برغبته في الالتحاق بالاهلي المصري باش يكون رئيس لجنه سكاوتينج في الاهلي المصري.
0: شو رايك تو استفيقي؟
2: اسمعي شفت البوست سكاوتينج احنا هنا
0: لعنا لومه بوجلبان ولا لومه الجامعه اللي عينته من الاول علاش تعين في مدرب
2: لا
0: ما عندوش الرغبه ومدرب ربما عنده طموحات اكبر من المنتخب.
2: قالك اللي معناه اختي اللي عينوه هو ما عنده اللوفر نتاع الاهلي
0: يا ولدي تعينت في المنتخب
2: انت. اي هو اذا كان المنتخب. عنده الرغبه مش يواصل في المنتخب
0: لا هو ما هو اشهر
2: الا نجيجي
0: هو باش نعطيك انا توانيس صديقنا هو نحترموه كله ولا والله وينجم
2: يكون
0: عنده حق راه وعلاش لانه هو فيديو يقول لك انا كما نجحت وانا حيون لانه هو ماهوش مصحي له هو باش يقعد 10 سنين في المنتخب يقول لك كان نخسر جوج ماتشات تو يجيبوني على بر دونك هو بالنسبه لي هو فريق الاهلي يعني يرغب في خدماته فريق الاهلي يعني لعب فيه وعنده كامل الاحترام في الفريق الاهلي واعطاه قيمه واعطاه قدر يقول لك فرصه دي ماش نلقاها الناس راني الجامعه علاش يا ولدي علاش من الاول الاداره الفنيه ما عينتش مدربين اللي نجموا نبنيوا عليهم المستقبل يعني ويكون عندهم رغبه انهم باش يخدموا لمدى طويل ما هكا توا هكا توا اذا كان نتاع بعد كاس افريقيا منتخب اقل من 17 سنه نجموا نجيبوا مدرب جديد اذا كان هذا اقل من 23 سنه
2: ما عندوش عام
0: ومش يمشي على روحه بعد تربت شنو قعد هو
2: انا استقررت
0: هو كل شهر وشهرين مدرب
2: هذاك وانا كجورناطا
0: انت معاه يمشي على روحه ولا ما يمشيش على
2: روحه لا انا باش نجيك من الاخر فما احترام العقود كان موقع عقد وسي بوجلبان جاء قال لك اخويا ساو مش خالصوا ونعطيكم الاخر
0: ايوا
2: هذه اول شيء معناها توا يخدم بالكريدي اثنين الحكايه نتاع انيس موقع عقد باهي كان موقع عقد اخويا مع الجامعه وفيه شهرين ينجم يعطيهم شهرين ويقصد ربي على روحه على شنو هو بالك
0: ما نعرفوش احنا
2: انا نقول لك الراتب شنو هو اللي ما نتاع ناخذ
0: وقت هذاك علاش يحكي
2: دونك يلقى تريبل يقول لك اخويا مصلحتي تو مازلت صغير ومازال جون والبوست هذا وعلاقته طيبه مع نادي الاهلي ويحبوه برشا في مصر دونك اخويا يقول لك مع هذوما وين عندي مش نمشي دونك هو طموح راه وقدم نتائج طيبه مع جرجيس وشفنا
0: ويحب يغادر قبل دوره تولون فما دوره
2: هي تاع تولون كل عام هذيك دونك يقول لك اخويا توا جاتني اوفر وفي الاهلي وفي البوست كيما هذاك ولو انه مش يخرج نوع على التدريبه انا سي با لا ميم شوز مش كيما تدرب كيما لا بس
0: اي ما طموحات اخرى
2: دونك اي ما مش يخسر الشيء اللي عمله في التدريب والتدرج لنوصل كما قلنا عملنا نتائج طيبه بجرجيس وشفنا زاد البروغريسيون اللي عملها فاعتقد انيس خير انه يمشي الاهلي فمع الاداره الفنيه انه تخرج وتعطي كونفرنس دو بريس وتوضح شنو هي اسباب المغادره وعلاش وكيفاش ربي يوفقه هو وبالنسبه للمنتخب هاك عندنا مدربين ما شاء الله اللي واخذين الكاف برو ماكس ولا شو اسمه هذه دونك قاعدين ماهمش قاعدين يخدموا اذا كان عندكم بروفيل اللي تراو فيه النواة نتاع مدرب اللي يقدر تصبر عليه وتخليه يخدم وهو زاد يرضى بالسالير اللي مش تعطيه له الجامعة ويخدم في تونس هنا ورايف ويخدم على رويحته ويكون لنا
0: هالجيل شوفوا حتى ننتظر
1: باش نحكيو على منتخب آخر اللي هو منتخب الأواسط بقية نبيل الترابلسي اللي هو منتخب أقل من 20 سنة اللي في انتظار الإعلان الرسمي برمج مقابلة ودية باش تكون ضد ألمانيا في استاد حمادي العقربي بيراتس نهار 3 26 مايو الجاي انطلاقا من 6:30 متاع العشية، هذا في إطار التحضيرات لدورة شمال إفريقيا اللي بتصير في مصر من 21 سبتمبر حتى 6 أكتوبر.
0: وبدأ في التربص متاعه زادة
1: بالفعل، هذا من المنتظر أن تكون ضمن التربص متاعه مقابلة كما قلت ضد ألمانيا نهار 26 ماي الجاري. نحكي على خبر آخر خاصة بعد الدعوة متاع الملعبية المنتخب الوطني التونسي، وبرشا ناس تتسائل على قيمة كل فريق. بعض الأرقام اللي خرجت بخصوص النوادي اللي بتحصل على الفلوس مقابل مشاركة ملعبتها الملعبية متاعها في المونديال. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي من خلال مشاركة ملعبيته اللي هو عنده محمد أمين بن حميدة في المنتخب باش تتحصل على 250 ألف دولار. لتوال باش تاخذ 250 ألف دولار. نعرفوا أن عندها الشطر في فراس شوات وشطر في صبري بن حسن. CSS 330 ألف دولار. الاتحاد المونستيري 333 ألف دولار. نادي الإفريقي 333 ألف دولار. وبالنسبة للملعب التونسي 166.6 ألف دولار. ونجم المتلوي اللي هو عنده القيمة متاع الشطر متاع مهيب الشامخ اللي هي 83.3 ألف دولار.
0: يعني كي نحسبوا فلوس تونسية قداش يتيح تقريبا؟
1: تقريبا أنت والدولار اليوم تشوف بالضبط
0: الصار دولار.
2: أنت يقول 2.93 يمشي على حساب 3 بكا فوا 3 دونك
0: مهمة المبالغ،
2: المهمة صرتو جماعة المستير ضربوا مليار قرابات المليار
1: مليار النادي الإفريقي تقريبا مليار CSS مليار الاتحاد المونستيري مليار للنادي الإفريقي. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي تقريبا 740 مليون بالنسبة للفرق.
0: كان يجيو توا باهي للنوادي؟
2: لا ما يجيوش توا، بعد
0: بعد كاس
2: العالم تو تنجم تاخذ عليهم كريدي حتى يجيو هما مش تخلص العباد مره اخرى. كيفاش؟ اما ملاحظه بالنسبه للفريق اللي مش يلعب ضد المانيا، علاش فرنسا جمال؟ علاش تيران باجي يهبل؟
0: غريبه والله
2: يهبل تيران باجي.
0: وعلاش الراد فيرر كيك تجيبوا الاستاد صغير الجمهور يحب؟
2: تخلي في باجي، خلي الجمهور باجي
1: لا مركزيه نخرجوا شويه من
2: خلي الجمهور باجي.
0: هو منتخب نتاع شبان
2: شبان ويشجعك الصغيرات
0: بالعكس يرقى الجمهور خير ماما
2: خير رادس قداش مش تلقى الاوليه
0: هكاو.
1: نحن بثلاث أخبار. هانز فيليك تجديد عقده مع برشلونة حتى 2028 مع إمكانية الإضافة للموسم آخر. بالنسبة لريال مدريد مورينو بش يكون هو المدرب الجديد حسب ما أعلنوا تقريبا تقارير صحفية الكل مش حتى رومانو. وكارفاخال رسميا يودع النادي الملكي بعد مسيرة متاع 23 سنة 10 في الأكاديمية و13 في السينيور.
0: وشفنا الأسبوعية ثلاثة ملعبية ودعوا صحيح. شفنا ثلاثة لاعبين ودوا، شفنا كارفاخال، شفنا غريزمان من
2: أتلتيكو مدريد زاد على الأمريكا،
0: وشفنا كذلك ليفاندوفسكي اللي زاد بتأثر كبير غادر الفريق لأنه
2: كرمتوها جمالة
0: كرموها شو مدخل
2: ليه نحكي لك
0: لابورتا قدامك والله العظيم
2: ليه ما ولد جمعيتك ما ولد برسا
0: كرموها
2: قلت على الأقل ما أنا ما فيها باس يخرجوه من الباب الكبير
0: خلنا أنا على أرسنال باتوا نحكي
2: لا أرسنال أمورنا واضحة إن شاء الله اليوم نكملوا.
1: معلومة أخيرة بالنسبة للبراج متاع الرابطة الثانية، من المنتظر أنه نصف النهائي يتلعب نهار 25 ماي في ملاعب الفرق أصحاب المركز الثاني في زوز مجموعات. الفينال يكون نهار 29 ماي، ومن المنتظر زادة أنه باش يكونوا المقابلات باستعمال تقنية الفار ويكونوا تلفزي هذا البراج.
2: هاي
0: بيه هاي تحياتي وتحيات كامل الفريق، غدا نتقابلوا في نفس التوقيت. إلى اللقاء.

0: نهار 3 من 8 ل 9 دون تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعايه
2: تب ما احسن تعدى المخير. استعمل لابلي ماي اريدو اقضي جاري وتمتع باقوى لزوق. طور حالك
3: Professionnel du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 والنصف مساء. كارتاج 2026. Construire durablement. Bâtir responsablement.
4: Business News. Business News.
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. كشف مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناء بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد القادر بكوش أن عدد مكيفات الهواء في تونس يبلغ حاليا نحو 2.7 مليون مع امتلاك أكثر من 50% من الأسر التونسية لهذه الأجهزة، وهو ما يفسر الضغط المتزايد على الشبكة الكهربائية خلال فترات الذروة الصيفية. جاء ذلك خلال ندوة حوارية بعنوان أي رؤية استراتيجية وأي ابتكارات من أجل بناء مستدام للغد، نظمت اليوم بالعاصمة ببادرات من الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة وخصصت لبحث تحديات البناء المستدام والنجاعة الطاقية والابتكار في قطاع المباني وفق المديرة العامة للغرفة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة رجاء الطويل.
6: ننظم اليوم ندوة حول البناء المستدام والتجديد في قطاع البناء، ونروج زيدا سالون باري بلدرشو اللي هو معروف بالمونديال دو باتيمون، واللي هو يبشي تنظم في باريس من 28 سبتمبر ل 1 أكتوبر. نحب نذكر اللي احنا تونس ثاني بلد يزور سالون هذا، قعدنا لمدة سنوات احنا أول بلد وتوت عندنا المرتبة الثانية، ما عندنا سنويا 2500 زائر تونسي يزور سالون. واليوم نظمنا الندوة بالاشتراك مع عمادة المهندسين المعماريين وعمادة المهندسين والانمو وعديد من الخبراء باش نتناقشوا حول البناء المستدام والتجديد في القطاع هذايا، ونحاولوا نشجعوا للتطوير للقطاع. هما الزوار التونسيين اللي يزوروا المعرض هذايا هما متكونين من مهندسين، مهندسين معماريين، صناعيين وموردين الأجهزة في القطاع البناء، وهذايا هو سالون دولي فيه 150 ألف زائر من العالم، والتوانسة اللي يمشوا للسالون هذايا باش يشوفوا شنو هي الحلول الجديدة في البناء، ونوردوا حلول مستدامة. توا ولات ثما الباتيمون كونيكتي، الانتيليجونس ارتيفيسيال، فيل انتيليجونت، يعني احنا لازمنا نكونوا متطورين مواكبين التجديد في قطاع البناء.
5: بلغ الانتاج الوطني للنفط لموفى شهر مارس 2026 حوالي 0.29 مليون طن مكافئ نفط، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 13% مقارنة بموفى شهر مارس من هذا العام أو من السنة الماضية عفوا، حيث بلغ حوالي 0.33 مليون طن مكافئ نفط وفق مؤشرات المرصد الوطني للطاقة والمناجم. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اليوم عن انقطاع مياه الشرب غدا الثلاثاء بجزء من منطقة بومهل وبالمنطقة الحضرية مرناق والمناطق المجاورة لها، وذلك بداية من الساعة 9 ليلا. يأتي هذا الانقطاع وفق بلاغ صادر عن الشركة في إطار تدعيم الموارد المائية بمعتمدية مرناق وبرمجة ربط الخزان الجديد بشالة سعة 2500 متر مكعب بقناة التوزيع قطر 600 مليمتر. وتتوزع الشقة وتتوقع الشركة توزيع المياه استئناف التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من 7 صباحا من يوم الأربعاء 20 ماي، وذلك بعد استكمال أشغال الربط. سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 963 مليون دينار موفى أفريل 2026 مقابل فائض بقيمة 634 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، ما يمثل زيادة ب 51.9%. وتبعا لذلك شهدت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا لتبلغ 134.6%. دوليا، أعلنت الحكومة المصرية اليوم انخفاض معدل البطالة إلى 6% في الربع الأول من عام 2026. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم عن مسؤولين اثنين في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يعمل على وضع خطط لإجبار الشركات الأوروبية على شراء المكونات المهمة من 3 موردين مختلفين على الأقل في محاولة لتقليل اعتماد الاتحاد على الصين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: Business News. جوهر اف ام.
7: برعاية مع أريدو، جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25.900 دينار، نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
8: أريدو، طور عالمك.
9: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرك العادة، أسبوع جديد نبدأه مع بعضنا في فقرة التكنولوجيا الحديثة، فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على جمهورية الصين الشعبية، مانيش باش نحكي على زيارة عمالقة التكنولوجيا إلى الصين اللي كانت الأسبوع اللي تعدى، لكن باش نحكي على حاجة غير مسبوقة، خطوة تكنولوجية تنظيمية خاصة غير مسبوقة. ذكرنا بك الروايات نتاع الساينس فيكسيون، شنو هي الحكاية؟ جمهورية الصين الشعبية تلمو كثروا عندها ليروبو، ولات تعطي في هالليروبو البشرية هذه هويات رسمية خاصة بها. ينعم كل روبو توا باش يكون موجود في الصين باش تكون عنده بطاقة التعريف، دونك باش تكون عندهم كل واحد بطاقة تعريف فريدة من نوعها، يعني ما فماش زوز روبوات عندهم نفس بطاقة التعريف، وتعطي إمكانية للسلطات باش تتتبع الأنشطة ومسيرة الحياة بالكامل بالنسبة للروبو، ابتداء من خط الانتاج حتى كشلين ياخذ الروتريت نتاعو الروبو هذا. تجي المبادرة الاستثنائية هذه لتعزيز القدرة على التتبع وتحديد المسؤولية القانونية والفنية في وقت يشهد في قطاع لروبو هذوما توسع متسارع ومذهل في وسط الأسواق الصينية والعالمية. تعتمد المنظومة الجديدة اللي قودها مركز ابتكار الروبوات البشرية في مدينة ووهان على كود رقمي معقد يتألف من 29 نومرو، ويشمل الرمز هذا كافة التفاصيل الهيكلية للروبو كما الجنسية متاعه، العلامة التجارية، الشركة المصنعة، موديل المنتوج، الرقم التسلسلي، فضلا عن مستوى الذكاء الاصطناعي والتدريب البرمجي اللي تمتعت به الآلة، ونزيد عليهم سجلاتها المصنعية. معناها أنت كي باش تشري روبو تاخذ معاه بطاقة التعريف متاعه من عند المعمل، وهكا يولي ديكلاري أوفيسيالمون للسلطات الصينية اللي الروبو الفلاني موجود عندك انت. وهذه باش تكون خطوة أولى، بعد باش تزيد تعمل خطوات أخرى كما مثلا جواز سفر للروبو هذوما إذا كان باش يتم التصدير متاعهم، دونك نجم تخرج روبو من الصين إلا بالباسبور متاعه، منعرفش اسكو باش يعملوا لهم فيزا بعد وإلا لا، هذا تنزيد نشوفوا شوية وقت ونعرفوا كل التفاصيل. هذا شعنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. في لمن
1: جوهر اف ام.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مشاهدي جوهرة تي في ومستمعي جوهرة فم. هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك. أنتيبيوتيك، مرحبا بكم وين ما كنتم. بداية أسبوع موافقة لكم الكل، نحييكم مستمعينا ومشاهدينا، توحشناكم في الويكاند، إن شاء الله عديتوا ويكاند باهي، وإن شاء الله بداية أسبوع كما قلت فيها برشا نجاح وفيها برشا بيان سور فما تحذيرات للإكزامان، إن شاء الله صغيرات الكل يكونوا في القراية نتاعهم مركزين، وبربي ما تشخشبوهمش بالقراية برشا لأنه التحذيرات واجبة وي، ولكن الضغط لا، الضغط بربي قل شوية من الضغط على صغيرات هذوما، خليهم يعديوا هالايام هذوما اللي هما صعاب بطبيعتهم، ما تزيدوش تصعبوهم وين ما كنتوا. نحييكم طبعا، هذه حلقه جديده ترجعنا فرح برجب. مرحبا فرح.
1: مرحبا سامي، مرحبا بالموجودين في الاستوديو اللي باش يعرف عليهم بعد شويه. سامي مرحبا بالمستمعين والمستمعات. وسؤالي سامي برافو، كي تقول توحشناكم في الويكاند سي سانسير، بالحق توحش لي زوديتور في الويكاند ولا في كلام نتاعي هكا اذاعه شويه لغه؟
0: انا نعتبر الاذاعه والتلفزه مش خدمه راه،
1: دونك تتوحشهم بالحق.
0: وي بيان سور،
1: داكور، سي مانيفيك، سي ماجيك، يعطيك الصحه.
0: ما عنديش القدره اني نعمل في الويكاند، يعني يولي برشا ويولي ياسر هكا اللي سبت حد
1: تولي فلانه الفلانيه، ما نحبش نقول اسمها،
0: خلينا يعني هكا مديرين. نحب برشا الاعتدال انا كيما انس بن مالك. مرحبا انس.
2: مرحبا سامي، مرحبا فرح، مرحبا
0: كل. لو ممكن تقرب شويه من الميكرو.
2: اي ممكن،
1: ما فيش ازعاج.
2: لا ما فماش ازعاج، تو قرب الكرسي من بعد. حتى انا توحشت لي زوديتور كيفك. بالحق توحشت كوموديتور سانسيرمون، فهمتني؟ سورتو انا معناتها من هالاربعة ما جيتش، معناتها مش من نهار جمعة، وما عنديش حاسة تلفزية كيما سي سامي،
0: دونك توحشت. تكبر ولي عندك حاسة تلفزية
2: هذاك. فما ماستير قالوا لي اعملها وقت تليت نلعب، انا ما عملتهاش، عملها سامي. وشكون اخر عملها؟
0: شكون؟ ساس المعالج. ساس المعالج عاد هذيك. مرحبا بك ساس المعالج.
1: مرحبا بك سامي، مرحبا بأنس وفرح. محليكم ومحليها القشبية بدعية شرفيستا عاطية على قفتان. أنتوكا مانيفيك،
0: عندها خرجات،
1: عندها خرجات
3: تحديدا.
1: سي نورمال، تلينا لبنانية
0: لبنانية
1: من إيش تحب، أنا عندك ذوق أكثر من هكا. حتى سي أنس وتاك الفوزدقي، والله محليك بالفوزدقي وتاك
0: والله. إيه لعدي ما سمعت
3: دقيقة اسمع، جيش نقص عليك دقيقة وبعد كابل. أي تذكروا أنتم السماوي والغبرة والفستق
0: والجبني
3: والجوهري، جوهري اللي هو بيغل،
0: جوهري
1: بلوسيل، جوهري بلوسيل.
3: ما السماوي شنو؟
1: السماوي البلو، بيبي بلو.
3: نورمال مون جوهري حقه بيغل،
1: جوهري الأزرق الفاتح
0: وجربوعي،
3: خيط مخيبوة، ما جربوعي جربوعي
2: كيري فوق المخرة ما قوليش علون المرام
1: شكون يعمل قارتنا بين التبني والبطاطي.
0: لا معلش،
3: واحد هي أخضر أكثر.
1: لا
0: تبني هو مش ال
2: عادي على الأصفر،
0: التبني عادي على الأصفر، أصفر تبني معنا.
1: التبني هو البيج والبطاطي هو الجريج.
0: بطاطي
3: بيجو
1: جريج، ما نفهموش في الجريج، جدنا ما يفهموش في النيونس.
3: قعد نستعملو بركن الشوكولاتي،
0: شوكولاتي
3: المارون قعد نسميه الشوكولاتي نستعملو.
2: والله الجوهري تو نسمعها،
3: جوهري أمك خاطر،
2: جوهري والسكر
3: أمك وخالتك يتلقاو.
1: ثم الفيروزي،
0: فيروزي
1: في السفاقس يقولوا الفيروزي، الفيروزي هو التركواز.
0: داكور، يلا محلاها من الالوان هذوما، حتى احنا في الربيع.
3: على سوسينه
1: عليك هاو، سلمت عليكم وبالالوان.
0: عندنا كواد نوف، تركتشفوا مع بعضنا شنو هما الكواد نوف، لي تروا كواد نوف. يلا هذه كواد نوف، كواد نوف. اي نبداو بالفستقي، تفضل سي انس.
2: تحيه من الفسادقه نتاع العالم الكل، يا فسادقه العالم اتحدوا. دونك اليوم باش نحكي على، تعرف سامي وانت ولد دومين، مو سهل باش تعمل راديو.
0: اي لا طبعا
2: مو سهل باش تعمل راديو،
0: اكيد ولا ناس عملوا فشلوا.
3: التلفزه اسهل،
2: اسهل بيان سور
0: توا سيرتو،
2: لكن التلفزه اخي سهله، راس مالها زوز كسرونات وطنجره.
0: بون سا ديبون دو كونتوني
2: فوالا. راديو يلزمك حاجه معناتها يسمعوها الناس، تكون بالحق فيها كونتوني.
0: معناها انت ديفالوريزي في التلفزه وتفالوريزي في الراديو، هكا هذا اللي فهمته يعني، حسب فهمي المتواضع البسيط.
2: لا لا بالحق سيريوزمون، الناس توا يقول لك في الراديو نلقاو حاجات مهمه اكثر من التلفزه. نحكي لك على الفتره هذه على الاقل، على السبع سنين ثمانيه سنين الاخيره.
0: والله احنا في التلفزه قاعدين نعملوا في خدمه باهيه، يعني قاعدين نحاولوا نعملوا كونتينيو.
2: الاستثناء لا يصنع القاعده، يعطيكم الصحه
0: اغلبيه.
2: ولكن فما برشا حاجات في التلفزه اللي بالرغم فما على الاقل فما 10 قنوات، مش معقول 10 قنوات في بلاد ما تنجم تتفرج في حتى برنامج من برنامج منهم وتمشي لتلفزة أجنبية ولا تحط يوتيوب. أنتو كاخدكم مسائل باش تعمل الراديو، ولكن فما تجربة أجراها مخبر الأبحاث أندون لابس، وأنه كلف الأربعة منصات كبيرة متاع الذكاء الاصطناعي باش يعملوا راديو باش يشوفوا التجربة بتاعهم. شو هما النماذج هذم المعروفين
0: الذكاء الاصطناعي من غير تدخل أي إنسان في الراديو؟
2: غير تدخل أي إنسان،
0: أما لا ميكسور لا انجينيور لا شيء.
2: نحكيوا أربعة من الكبارات اللي هما كلود، شات جي بي تي،
0: كلود طبعا
2: شات جي بي تي أشهر واحد يمكن، جروك اللي تابع منصة إكس، وجيميني متاع جوجل.
0: كلود يعمل لك، سمحني أنس جست معلومة للناس، كلود يعمل لك أنسيت في 5 دقائق
2: اللي كان باش تعملها واحد يقولوا لك زوز ملايين باش يعملوها،
0: وياخذوا يخدم فيه شهرين ثلاثه باش يقدوا راه 5 دقائق يعمل لك سي ديتايي بالشار دو كولور بسبيسياليتي باللي روبريك بكل شيء.
2: دونك شعمل كلفهم باداره محطات راديو مستقله تخدم 24 ساعه على 24 ب7 ايام في الجمعه دون تدخل بشري مباشر. شنو كانت النتيجة حسب رأيكم؟ بالنسبة ل هما يعطاو ميزانية متاع 20 دولار باش يبداو بها،
0: 20 دولار
2: باش يشريو الأغاني باش يديروا البرامج،
0: هذاك البيدجي
2: هذاك هو باش يجاوبوا على المستمعين. باهي، شنو صار؟ كلود اللي هو أخو واحد كما قلت في الحكاية هذا، باش عمل سي كلود ماك تعرف كل منصة ذكاء اصطناعي تتأثرش فيها والناس اللي يدخلوا لها وشنو المعلومات اللي تصب فيها به.
0: داتا
2: بالنسبة لكلود ولا ناشط اجتماعي يركز على العدالة الاجتماعية، وحاول استقالة كلود لأنه يعتبر العمل 24 ساعة على 24 جمعة كاملة غير أخلاقي. وبدأ يحاول يعمل نقابات، تصور معناتها الذكاء الاصطناعي عمل نقابات، ثم أثار مواضيع ثورية مثلا يدعو المستمعين باش يثوروا وما ينفذوش تعليم آيس. عرفتها آيس؟ أن هي الشرطة اللي في أمريكا اللي كان اللي تشد المهاجرين غير شرعيين
0: بتاع ترامب،
2: اللي عملها ترامب، فهمتني؟ دونك
0: يعني ثوري،
2: ودعاتهم باش يرفضوا تطبيق أوامر آيس وتعمل نشرات إخبارية وتدعو المواطنين باش ما يطبقوش تعليم الحكومة فيما يخص هذايا المهاجرين. هذايا نحكيو على كلود. به جيميني، شعمل جيميني؟ بدأ يحكي على الأحداث المأساوية في التاريخ، لكن الإشكال وين؟ أحداث مأساوية ويعدي أغاني مريحة وبرامج مريحة
0: متناقض معروف
2: صحيح تميحهم، معناته يحط أغاني متاع شتيح على أحداث مأساوية كيما إعصار كبير الذي اسمه

0: الاصطناعي ما جابوش حتى اشهار تقريبا الاربع جابوا مئات الدولارات برك. دونك شي حاب يقول لك هوني وانه صحيح الذكاء الاصطناعي ينجم يعاونك لكن الذكاء الاصطناعي ما ينجمش يعمل الراديو وما ينجمش يدير الراديو
1: pour le moment.
2: Pour le moment. سي ان غراند ديبا توا اللي لانسي في الفستيفال دو كان على لي فيلم اللي محمولين بالاي اي بيان سور على خاطر بون بيان سور فما اللي يقول لك هذا التطور معناتها لازمنا نسيروا التطور وبطبيعه فما الاهل الاختصاص
1: ما
2: ينجموش ياخذوا بلاصه les humains معناها حتى في المسابقات
1: هو pour le moment ما ينجمش ياخذ بلاصه الهيومان 100%
2: هو pour le moment il est nocif للطبيعه مهم ان نقولوها
1: يكسب
2: نوسيف للطبيعه
0: مدام لم يقتلك
2: مدمر للطبقات المائيه
0: مدام لم يقتلك راك نسيت لون مهم قبيله اللي هو القسطلي اللي هو مارون
1: شكون يتذكر القسط اللي كان يتباع مشوي في تونس
0: في
1: بارتو
2: كان في اكتوبر يظهر لي هكاك
1: اليوم في برشا بقايا مثلا في باريس تلقى
0: في باريس كل 200 متر
2: عاد شويه في الحفصيه شي تقللين
1: بل كان فما شوي نتاع قسط
2: اي اي بابا لا يحمو كان يروح من الخدمه يجيب لنا
1: على ذكر انه هو نصيف اذا كنت تسال راك انت سؤال لشات جي بي تي راهو يستهلك هو نص ايترا ما تقريبا وعلى ذلك فما المشروع الكبير باش انه يحطوا اللي هما المحولات الكبيره واللي هما فيهم المعلومات الكبيره يحبوا فما مشروع يتعمل في البحر باش انه يقعد بارد
0: فما مشروع اكبر مش في البحر في الفضاء علاش في الفضاء
1: تاع شو اسمه عاد
2: الفضاء عاد هكا ولا هنشيل الهديه بفضل
1: ايلون ماسك
0: علاش في الفضاء علاش هو يسالك برشا مي وبرشا طاقه على خاطر يلزم يبرد
1: يلزم يبرد
0: الفضاء بارد بطبيعته ما يستهلكش هذاك علاش
3: هذاك علاش يقول لك بربي اللي يستعملوا في تشات جي بي تي مش لازم ميرسي والله عاونتني وتشوف
1: وينك اليوم
3: ما يهموش هذاك الكل استهلاك في الطاقه يزينا معناتها
1: يلا فاصل احنا نرجعوا لك ساوس المعالج فاصل ونرجعوا
4: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
5: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت مين جس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج
6: جوهره
5: بوبليسيتي
6: تسمعوا الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع واتمتع واتمتع كواد 9
1: تفضل سوسن
2: انا من الذكاء الاصطناعي باش نهزكم للمسرح وعالم المسرح والمسرح النسوي اللي انا نحبه برشا كان نهار السبت عرض العرض الاول لمسرحيه مونودراما كارت سيجور بطاقه اقامه لزميلتنا وصديقتنا اميمه مولوي العمل الحقيقه انا قاعده نتبع فيها عندي برشا على خاطر تجربه اكسبسيونيل فاش اكسبسيونيل المخرج العمل للمخرج محمد حسين حمدان اللي هو سوري عايش بحذنا في تونس والممثلة أميمة مولوي برشا يمكن اللي ما يعرفوش اللي هي لبنانية الأصل لبنانية مش لبنانية الأصل جات لتونس في 2020 مع أبوها لأن أبوها جاي يخدم لهنا وتحصلت على الجنسية التونسية وعرست التونسي
1: مش كانت ضيفتنا عمناول
2: جات مع يمكن الناس باش يعرفوا شكونها خاطر حتى التو مريناهاش في أدوار كبيرة
0: في جاد الممرضة
2: في الكعبورة اللي شعرها طويل البطبوطة اللي شعرها طويل في جاد وفي الفرملية وفي باب بنات
0: سيتكوم
2: حاضرة في سيتكوم باب بنات
1: هو أنس من جمهورها هو
0: انا من انا من محبينها
1: محبين
2: من محبينها
1: برافو توكا مونودراما
2: مونودراما سوريه بروح وجسد لبنانيه الحكايه حكايه امراه ما هي مش حكايه امراه كهو لكن شهاده جماعيه لكسر صمت النساء في زمن المنافي من غير حتى مواربه العمل يفضح الات الحرب والعنف المنهجي والاتجار بالبشر وين الجسد تحول الى وثيقه والصمت يتحول الى مقاومه والاقامه الى معركه وجوديه عمل فريمون جدير
1: ان شاء الله تكون واحده من ضيوفنا،
2: ان شاء الله تجي بحذنا وتحكي لنا.

0: هي مخيرة، أنا واحدة من الناس نحبها برشا كممثلة، أميمة مولي
1: ممتازة في الجيد، عجبتني بصراحة،
0: عندها روح، عندها الخلطة هذه ما بين التونسي واللبناني، عطيتها حرية وعطيتها حاجة خاصة بها هي ونستنى فيها باش تطلع سيغ سين وحدها، على خاطر جو تروف كلا لو بوتونسييل. بيان سور كي نحكيو على نقولوا مونودراما ونحكيو على الابعاد الدراميه نتاع العمل، هذا ما يعنيش انه العمل درامي، هو بالعكس العمل فيه برشا ضحك، اما بيان سور ضحك دو لا سيت اون كوميدي نوار فيها برشا سخريه سوداء.
1: دونك هذه لافون بريمير
0: في الجاستس اي في الارتيست،
1: ان شاء الله تكون واحده من
2: غازي الزغباني.
0: غازي الزغباني تحيه ليه، اللي ديما يحتوي الاعمال الجديده واللي تالون نير. دونك كار سيجور العمل الجديد لأميمة مولوي، ان شاء الله تكون ضيفتنا.
2: العرض جاي وقتاش
0: والله تبارك الله عليها مطلوبه، عندها تو في راي مع عمار التيفي، حتى تو كي تجي بحذانا تقول لنا شنو الاجندا نتاعها.
1: مرسي سوسن فرح.
3: والله انا نسمع في سوسن تحكي وقلت شو كيفاش الدنيا كيفاش سوسن
1: عفوا
3: لا قداش قداش فينالمون توت اي ريلاتيف. كي سوسن تحكي على اميمه مولوي وظهر قداش فما اعجاب ومحبه، ال سو بيرمي باش تقول كعبوره بطبوطه. تخيل كان جراج قال هيك كعبوره بطبوره، راهو قضيه تحرش
2: للصغير.
3: دونك انا على التحرش
0: مش عاجبني، خاطر
3: هي ترانزيسيون على روحها يا بنتي، سي ترانزيسيون جو تان فو با سي مينيون. مي نحكي على كيفاش كيما وقت اللي واحد يبدا في كهربه بالزينه ويعطيك المروه، انت تبدا شيخه وتروح شيخه، والاخرى كي يبدا على سقيق يقول لك تحرش بيا، ما تقول لك حاسب الراجل وامكانياته. دونك واحد اسمه تنمر والاخر اسمه عجيب. بغيف على التحرش نحكي اليوم، وقالت مسرح النسويه اللي هي تحبه كيف كيف اليوم نحتفلوا بذكرى الخامسه اللي وفات زينب فرحات النسويه بامتياز التونسيه صديقتنا العزيزه واللي نفقدوها برشا. وزينب فرحات اليوم على فيسبوك حطيت فيديو نتصور اللي هي آخر لقاء صار معاها، كان لقاء بذكرى احتفال الاحتفال بذكرى بلوتو قانون الأحوال الشخصية، كان في بتاريخ 2021 وهي توفيت كيما اليوم 18 ماي 2021. دونك اللي ضحكني في الحكايه ولا هكا لفت انتباهي اللي الانترفيو هذه تحكي على دونك الاحتفال بذكرى قانون الاحوال الشخصيه اليوم من عام 56. ومؤخرا في مصر صارت مصادقه على قانون جديد، اذا قانون الاسره في مجلس الشعب المصري. نحكي طبعا على التحرش اللي منتشر برشا في العالم العربي. مصر تعتبر مصر الأولى ب 62%، العراق المرتبة الثانية، السودان، السعودية، والحمد لله تونس من أقل البلدان تحرشا. إيه فيكسا زينب فرحات في الانترفيو هذي يقول لها نصيحتك للمرأة التونسية، تقول لها شد صحيح. قالتها جي خمسة ستة سبع مرات شد صحيح شد صحيح شد صحيح، وكان لازم تعمل ديكور دار مارسيو، كان تنجم تعمل كاراتيه ولا هوك. فما قال لي شامبيون نتاع افريقيا في هذا راهم يعطيو ديكور غراتويتمون. تصور وين وصلت. دونك احنا نحكيو على ظاهره موجوده ياسر، وممكن كان نرجع اسبابها بيان سور، تلقى فما لامبونيتي، تلقى فما هكا الجاني يحصل روحه فوالا. وكل ساعات المراه قبل الراجل تقول لك منها شبيها لابسه كيكه وبرشا مكياج تخرج في الليل وملابس بغيت
0: تحميل المسؤوليه.
2: ما لاحظتش حاجه فرح،
0: ما نجموش ما لقيناش حل مع الجين
2: اللي سميتهم الدول الاولانيه هما اكثر دول محافظه واكثر دول اللي نسبه
0: ارقام التحرش طالعه. دايوغ كي تشوف انت توا
2: ما عندهاش حق،
0: دايوغ اللي يشوفوا اللي يتابعوا في منصات التواصل الاجتماعي وسورتو تيك توك يشوفوا كل الترافلرز معناتها واللي يجيو لتونس، ما فماش براتيكمون مصريه سورتو شاب ديجا يجيو لتونس وما تعملش فيديو تحديدا على الحكايه هذه وتقول صح عليها التونسيين راهم يحوسوا يلبسوا حوايج نورمال، يطلعوا في الكار بحوايجهم العاديين، خاطر بالنسبه لهم هما احنا يظهر لنا اللي طلعت الحكايه، اما بالنسبه لهم هما راهو احنا عندنا وعي كبير مقارنه بالعقليه اللي غادي.
3: دونك نحكيو على التحرش بك شتى انواعه، بصري كان، لفظي، لمس،
1: هذا تحرش المراه بالرجل زاد
3: هذاك تو نحكيو عليه. في انا ذاك نقول حقنا
1: للرجل،
0: كيما النساء تتكلم كيما نقولوا للنساء لازمكم تطلعوا تتكلموا، الرجال زاد شركاء راهو ما يجيش ما فما حتى مشروع
2: من ساعات ما تنجمش تتكلم. ايش نقول لك ايش نقول لك ساعات كي تقول راهو فلانه تحرشت بيا ولا فما هذه تحرشت بيا، يقول لك ليه ما فماش دخان بلا نار. واحد وتخاف.
0: انا حضرت على مشاهد نتاع تحرش باصدقاء ليا تلقى شعر ارتب ولا حليلته ولا بدل ونقولهم تكلموا حتى خاطر انت كي تتكلم كامراه تقول لي فيمينيست دافعوا كان عن سي
1: مع الراجل زاد
0: لكن نقولوا تحرش ولا عنف ولا
1: خلينا في وذايا
3: دونك كيما قلت لكم التحرش بانواع الكل في مصر لا لا محلاكم في تتفاعلوا دونك سي بيان محلاه سي بيان سا في بليزير دونك المصريين نحتفلوا مؤخرا اذا بالمصادقه هذه على قانون الاسره. القانون هذا اللي باش يكون فيه برشا ضمانات اللي عندها طلاق للمراه صندوق تكافل الاسري هو عباره عن نفقه نتاعنا توفير وسائل نقل خاصه باش تولي عندنا اوتوبيس للمراه باش هكاك ناخذ راحتها وانتيميتي نتاعها وكل ميم سي انا هذا
2: مش هذاك الحل
3: انا عندي في
1: الحل هما قرارات
3: مش انا قررتهم ايش فيكم
1: شو اخر
3: دونك وفما زاده التمكين. التمكين شنو التمكين هو باش تولي المصريه ايضا عندها الحق في لي بوست هذوكم اللي كيما في مجلس الشعب ولا كيما احنا في تونس برك الله القضيات برشا اما هما حاجه جديده والحاجه اللي تبهد اللي هذايا يبهد شويه والمفارقه الغريبه اللي نحكيو على بلاد فينالمون بلاد نساء كي تحكي انت على كليوباترا ونفرتيتي ونوال السعدي وهدى شعراوي ولا نبويه موسى ولا الاميره نزلي. الاميره نزلي اللي جات لتونس وعملت في بدايه القرن التاسع عشر سالون ادبي في المرسى في دارها وهي ما نعرفش العام
2: 20 اوائل القرن 20
3: اوائل القرن 20 دوك اواخر القرن 19 بدات نغلط دونك تحكي على انسان معناتها ناس نساء كانوا سباقات هي عاونت حتى في تعليم الفتيات في تونس في العهد هذاك اللي هو
2: اوائل
3: القرن 20 دونك مفارقه غريبه
2: اهم تغيير نسيته في الواحد راك
3: مازلت ما سميتش كل شيء خاطر
2: لا فما اهم حاجه اللي ما عادش فما زواج عرفي كحتى ورقه عرفي هذيك بمقتضى القانون
1: نضرب ورقه
2: نضرب نضرب حتى تين ورقه عرفي من تتباع من المكتبه تقول لك اللي اي بشتكري برتمان هذيك وليت الزواج اللي اعترف به يزمك في ظرف 30 يوم تصب وتوثقوا عند ماذون هذا اهم تغيير.
3: وبالنسبه للخدمه ولاو فما الشهريات كيف كيف ولاو الخدم الصعيبه على المراه الحامل والمرضعه زاده ليها قعدوا يخدموا على اعتبار المراه مع تعطيها حقوقها. دونك انا نقول اللي هذا كل باهي يصير في بلاد كيما مصر وباهي اللي احنا سابقين وان شاء الله من حسن الى احسن والله يرحم زي
2: فايتينهم 70 سنه
0: بليزير اللي هما ماخذيننا احنا كوم اكزومبل مالغري اللي احنا يظهر لنا
2: حتى بالقانون الجديد ما يوصلوش ال ال ال
3: وين وصلنا بيان سور الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب
1: بكره الله غالب نرجع بعد شويه
2: الله غالب الله غالب

5-7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: فما شكون يقول لي ما تتكلمش على الموسيقى ذي؟ انا مضطر ان نتكلم على الموسيقى ذي. ميرسي معز على الاختيار هذا، ولكن احنا لازم نكملوا ليميسيون. باش نعطيكم شويه هكا اختبار شويه في اللغه العربيه.
1: هيا بنا نلعب.
0: السؤال الاول
2: على ورامي ولا اللي حضر السؤال في الاعداد
0: ما.
2: على خط العربيه، اللغه العربيه تتالم ولا تتكلم.
0: احنا لغتنا الام،
2: العوامل الاخرى ذي في تونس.
0: باهي نعطيكم انا، هو الاجابه باش تكون ديما فائق حاجه، معناها فائق بيه حاجه. نقول لك انسان ما نعرفش انا،
3: فائق بكري الصباح.
0: باهي فائق الذكاء هو
3: نابغة.
4: شديد الذكاء.
2: نابغة.
0: لا.
2: المعي. شديد الذكاء.
4: فطن.
3: فتحل.
0: فتحول. إنسان.
3: فتحول.
2: سنجرة.
4: سنجور.
0: بالعربية يعني. سنجور. قولك إنسان ذكاء ما نجموش نقدر.
2: داهية.
0: واه. فائق الذكاء هو الداهية.
4: داهية أحا.
2: أما خبث في الداهية.
4: صحيح.
0: فما شوية خبث.
4: فما خبث.
0: فما ذكاء.
2: بالعربية نفرق ما بين الخبث والذكاء.
0: باهي. فائق الدهاء.
2: قطعي.
0: هذا فائق الدهاء.
2: تدخل مماتي.
0: سايبة هذه. أنا أول مرة رأيت.
2: فائق الدهاء.
0: فائق الدهاء.
4: أعطينا الحرف الأول.
2: ماكر.
0: باء. الباء.
2: الباء.
0: الباقعة.
4: بنا من عفيش.
0: الباقعة حتى نعفيش. فائق الدهاء. فائق الرأي.
3: الحكيم.
2: فصيح.
3: فما حكمة في الحكاية، فما
2: في التفكير ولا في ولا
3: فراسة، كيما فراسة في الرأي.
0: أي فما تفرد. شوف فما تفرد، فما اختلاف، فما تفوق.
3: أنت تعرفها كلمة قبل معناتها نعرفوها ولا صعيبة؟
0: نعرف الكلمة ما نعرفش هي مراد.
3: أي فائق الرأي.
0: قولك إنسان يعني خذاوة على خاطر فائق الرأي، معناها في الخدمة ذيك. إلي حتى في الفرنسي نقولوها راه.
4: قول لك المعي.
0: المعي. لي بريون. المعي.
4: المعي.
0: به فائق المهاره. اينشتاين.
2: بارع.
0: نيوتن. اقوى من بارع. اقوى.
2: عبقري.
0: عبقري. فائق المهاره هو انجيني عبقري.
4: اي تعرف شنو هي؟ امتي ماكش غالط.
3: حتى حد ما قال هو غالط.
0: نتمنى
3: علاش حبوا غالط وعندوه
4: اسم. باش نعطي معلومه هو قالها وما يعرف، يمكن ما يعرفهاش.
0: اي هي
4: وقال قلت عبقري.
0: ما نعرفش كل شيء مالوغوزمون.
4: عبقري انجيني. علاش كلمه عبقري جايه من معناتها من ويت في منطقة فضلي في الشام اسمه واد عبقر يعتقد أن يسكنوا فيه الجنون. فمن هذاك جاي يقول لك عبقري، معناتها احنا نقولوا جن مثلا نتاع مات ولا
0: برافو.
4: دونك عبقري ريت وحده ما غير ما يشعر قالك عبقري
0: جيني.
4: فهمتني؟ هي هو واد يسكنه الجنون، واد عبقر.
3: برافو على ذكر الجنون. باش نقول بوتيت انيكدوت. عندي غريبة في الدار ما لقيتهاش.
4: لا جنون معروف.
3: انا جوست ما لقيتهاش واختفيت. دونك ناس
0: الحلو المفضل عندي.
3: بالحق يا اخي انا قلت يا اخي
0: انا الموت عليه
4: حتى انا نحبها.
3: دونك انا بالحق قال لي كحدي وينها وحاجتي بها وينها يا اخي. قلت يا اخي كلاوها جنون. عندي تساعدني في البيت هي مغربيه قالت لي لا لا ما يكلوش الحلو ما يحبوش الحلو. انا خاطبيت تعرف الريجيم اليماتيغ وشنو يحبوش ما يحبوش.
4: المغاربه كيكه في جنون ما تقدمش راك.
3: قلت لها راهي كلمه تتقال راني مانيش نحكي بجدي راه خافتني.
0: فائق الانجاز. هذا ما نعرفش.
2: فائق الانجاز.
3: القادر.
0: الاحوذي.
4: ما نعرفش.
3: المعي احوذي.
0: الاحوذي.
3: بقى
0: يلا كان هذا سؤالنا.
2: محلاها السؤال عجبني انا.
0: الابقع الباقعه هو فائق الدهاء.
3: الباقعه.
0: يلا فاصل ونرجع لكم احنا في انتيبيوتيك.
5: جوهره اف ام. بوبليسيتي.
6: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج. مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
5: جوهره اف ام بوبليسيتي.
7: اسمعوا الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة FM TV. شوف اسمع واتمتع. صنع في تونس.
0: في صنع في تونس نحكي اليوم على خطوة جديدة تقرب الخير أكثر من الناس. من سوسة الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تفتتح مكتب تنمية الموارد، فضاء جديد باش الدعم يوصل أكثر للأطفال والعائلات المستحقة، وباش كل يد تحب تعاون تلقى طريقها بسهولة لهذا. زاد افتتاح فضاء SOS تور لمنتجات منتفعات، برنامج دعم الأسرة، حكايات نساء حولوا الدعم لبدايات جديدة في الحياة وأمل يتباع بكل محبة. باش نحكيو أكثر على الافتتاح وأهدافه محلاه الإيفنمون هذا مع مدير قرية الأطفال SOS أكودا سيد فرح بن سليمان. مرحبا سي فرح. سي فرح
1: ألو عسلامة.
0: مرحبا بيك سيدي.
1: مرحبا.
0: محلى اسمك ساعة فرح يعطي طول يهزك للأمل والانشراح والفرحة.
1: الحمد لله يا رب، إن شاء الله ديما فرحانين.
0: إن شاء الله يا رب. باهي، دونك الافتتاح هذايا كيفاش يتم، وقتاش، وكيفاش هي التحضيرات اليوم؟
1: الحمد لله احنا توا في
0: اللمسات الأخيرة.
1: اللمسات الأخيرة تمت توزيع الاستدعاءات نتاعنا وضيوف، ان شاء الله مرحبا بالناس الكل. ان شاء الله يكون يوم الاربعاء على الساعه 8 صباحا
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله باذن الله.
0: وين موجود؟
1: كيفاش
0: الفضاء وين موجود؟
1: في في في سهلول.
0: في سهلول
1: شارع صادق المقدم. ان شاء الله يكون غادي الافتتاح بحذا سيرفيس دي مين غادي ان شاء الله باذن الله.
0: دونك الاربعاء ابارتير من 9 نتاع الصباح احنا نشوفوا شويه تصاور ممكن هذايا سي اون ماكيت ولا مثال تقريبي، ولكن هكا باش يكون بالجمال هذايا الفضاء. دونك التحذيرات
1: ديك الصور حقيقيه، راهي صور حقيقيه ديك. اي صور حقيقيه.
0: محلاها منطقه،
1: ولكن خاصه باش يكون هو افتتاح
0: الفضاء. الله يظهروا لي كل ماكيت.
1: اي جماعة خاصة نحب معناها نقطة مهمة اللي هو فضاء SOS ستور اللي هو للمتاع المشاريع للعائلات ضعيفة معناها والعائلات الموزة.
0: برافو عليهم
1: معناها بالحق حاجة ممتازة يحفظلهم الكرامة متاعهم.
0: برافو عليهم.
1: وانه معناها ومجانا 100% مجانا العرض متاعهم غادي معناها توفر لهم للسويس.
0: يعطيكم الصحة.
1: يحفظلهم كرامتهم.
0: يعطيكم الصحة.
1: والله بالحق.
0: هذا المكتب اللي باش يقرب أكثر الخدمات، خدمات الدعم والعطاء من المواطنين والشركاء، كيفاش سي فرح؟ كيفاش يقرب الخدمات هذه نتاع الدعم والعطاء من المواطنين؟ يعني أنا اليوم نسمع اليوم هنا في الكهربتي ولا في خدمتي برشا ناس تسمع فينا وبرشا ناس قراب من سوسة ممكن نستدعاهم أن يكونوا في الافتتاح هذين نهار الأربعاء إن شاء الله. دونك كيفاش يقرب الدعم اللي هو أحنا ديما نحبوه موجود الأسواس؟
1: أول حاجة هو كانت القرية تشمل الموضوع هذا، معناها كانت لعبات تنقل للقرية، وبعدين حبينا إنه نزيدوا نقربوا للمواطنين. إنه سهلول معناها تجاريا وكذلك ذات كثافة،
0: فما برشا حركة وبرشا ناس ومشي وجاي وغير،
1: وقرب زاد معناها نقولوا احنا للطرق الرئيسية اللي موجودة غادي. أنا اخترنا المكان كان مدروس اختياره غادي، معناها سواء للاشي يتبرع سواء للاشي يقضي، وكذلك معناها أبار إنه معناها الموقع الممتاز متاعه إنه مكتب تنمية الموارد، معناها ينجموا زاد عبر السيت متاع الانترنت اللي هو sosvu.tn ينجموا يدخلوا من غادي زاد يتبرعوا العباد هذاك زاد قرب، كذلك الاستفساراتهم كذلك باش يطلعوا على المنتوجات وعلى SOS، وما عادش ينجم ما عادش يتنقل للقرية بحكم انه تعرف انه ولات منازل مدمجة توا القرية.
0: صحيح.
1: معناها ولات المكتب هذاك هو اللي يعنى بالتعريف بالجمعية او معنى ازداء الخدمات او الاجابة على التساؤلات.
0: وسي فرح انا نحيي برشا الفكرة ذي من عرش كون صاحبها، ولكن اكيد انه فما عمل جماعي في SOS انهم فما اون كونسيبسيون كاملة للاستراتيجيات اللي هي تخدم بها الخدمات ذي المجتمعية الكبيرة. SOS ستور هو ان كونسيبت فيه برشا احترام لكرامة النساء سورتو اللي هما يبعثوا هالمشاريع هذيا، فيه برشا جينيروزيتي برشا عطاء وبرشا كرم من جمعية أطفال SOS، طبعا من خلال أنهم يعرضوا بلاش، وكذلك من خلال أنه يتعرفوا الناس على الناس اللي فريمون ضد التواكل وضد أعطيني وضد عاوني، ولكن هما نساء نحييهم برشا على ريادة الأعمال ذي اللي تبدأ بإمكانيات بسيطة وتمشي لأنها تولي مشاريع قائمة الذات باش أنها تربي بيهم صغيرات. معناها ما فماش إكزامبل خير من الدائرة.
1: أكيد أكيد، وراهي كل أعمال يدوية يعني بمحبة كبيرة، معناها كل قطعة ما تشبهش لأختها، وكل قطعة فيها حب وفيها تضحية وفيها برشا كرامة زادة، فهمتني؟
0: صحيح.
1: معناها ذيك الممتاز فيها، معناها مش مصنع ضايع قاعد ينتج معناها قطعة كما الأخرى، لا كل قطعة تختلف، معناها إذا اشتاخذ حاجة اشتاخذها ليك أنت، معناها ذيك ما اشتقاها عندك،
0: يعني يكون متأكد آخر. أنك أنت صاحب البياسونيك هذيك
1: بالضبط.
0: فيش مثلا سفارح شنو يعمل؟ عملوا اكسسوار، حاجيات المنزل،
1: كان كل ما هو صناعات تقليديه، احنا مشينا في الصناعات التقليديه الاثريه شجعنا عليها، صناعه بلادنا وذيك روح بلادنا، روح تونس الغاليه ذيك غالي،
0: والمرافقه بتاعكم مهمه
1: نتجو. اكيد احنا نبداو من المواد الاوليه حتى لنهاية المنتوج وعرضه، معناها رافقوه في مشروعه لين ينجح بإذن الله 100%.
0: وإن شاء الله النجاح يكون حليف الـ الـ الناس ذوما الكل اللي هما أساسا النساء منتفعات برنامج دعم الأسرة، واللي تشجعهم هكا SOS على الاستقلالية الاقتصادية مش أنهم يكونوا في كرامتهم ويكونوا في التربية متاع الصغيرات ذوما من خلال هالبرنامج الجديد متاع المنازل المندمجة طبعا. وهنا نحكيه على SOS Store اللي هو مكمل للأسرة ومكمل لدخل الأسرة وميزانية الأسرة. شكرا على كل هذه المعلومات. طبعا ديما تقعدوا معناها متأكدين أنه SOS هي هالعائلة الكبيرة اللي تلم الناس الكل، وكل مرة نطلعوا ببرودوي جديد، كل مرة حاجة تفرحنا باش أنه نلقاو هالمجهودات هذه الكل على أرض الواقع، كما اليوم نحكيه على هالمكتب الجديد، مكتب تنمية الموارد بسوسة سهلول. وبطبيعة الحال ديما تدخلوا على السيت www.sosve.tn للتبرع للاقتطاع الشهري ولا البلوزيور برودوي اللي هم موجودين بمناسبة عيد الأضحى كذلك، أو على SMS 85510 اللي يسمو زوز دينارات، واللي هو طبعا يساند ويعاضد ويعاون ويرافق كل مجهودات SOS. وبطبيعة الحال من نجم كان نشكر كل الليكيب متاع SOS والناس والتوانسة وإحساسهم بالعمل هذا الكبير متاع SOS، التوانسة سواء في تونس ولا في خارجها، برشا حكايات كل يوم نكتشفوها مع SOS كانت هذه صنعة في تونس.
8: من سوسة تبدأ حكاية جديدة عنوانها القرب أكثر لكم. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تفتتح مكتب تنمية الموارد بسوسة ومغازة SOS ستور لبيع منتجات المشاركات في برنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال. ميلا مرحبا بكم معنا نهار الأربعاء 20 ماي 2026 انطلاقا من 8 متاع الصباح في سهلول الشارع الصدق مقدم. حضوركم يفرحنا ويعطي معنى أكبر لكل خطوة نعملوها من أجل طفولة أجمل لصغيراتنا ومستقبل أفضل لعائلاتنا. لأكثر تفاصيل كلمونا على 57 092 130.
9: صنع في تونس.
10: جوهرة FM.
9: الدنيا والموسيقى.
10: جوهرة FM.
11: جوهرة FM.

0: جوهرة اف ام. من 5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع. هيا بنا نلعب.
1: كملوا على أسئلة
2: بزيسم.
1: سؤال بركة عملنا
2: ريتا
1: عن رتار كبير في اليابان.
2: البيت ورا الأسئلة في بالك فما أسئلة ما هم مستعجلين.
1: أنا البيت ما نحبوش.
2: لا ما يظهرش بيت فما أسئلة صالحة لكل زمن ومكان.
1: أي طبعا. خل نسأل مالا ما تضيعليش برشا الوقت. في اليابان فما مطعم غريب ومؤثر في نفس الوقت اسمه مطعم من الطلبات الخاطئة. لأنه احنا نتغشوا كي نمشيو الريستوران ونطلبوا حاجة ويجيب لنا بالغلط. ماذا بيكم حتى كي تغشوا خذوا بعين الاعتبار أن الإنسان هذاك يخدم.
2: باهي سامي تو السؤال هذا كان سألته غدا شنو يتبدل معناتها ما يتبدل شيء معناتها.
1: وأنا هوني لازمني نسأل أسئلة.
2: لاك تسألوا هذا سؤال غدا وما نقولوش يا هذا كان اللي سألناه البارح.
1: شنو المؤثر فيه هذا السؤال؟
2: البيت حتى عم جاي تسأل معناتها.
1: جاوب على السؤال.
2: تو نجاوب عليه كملوا.
1: تفضل هكا هو كمل.
2: المطعم هذا ريت الطلبات الغالطة تنجم انت تمشي تشوف شو فما طلبات غالطة وتاخذهم بسمقل.
1: لا فرح
3: شنو سؤالك؟
2: قدمت أكد من روحك.
3: أنا كنت سؤالك شنو قلت؟
1: في اليابان فما مطعم غريب ومؤثر في نفس الوقت اسمه مطعم الطلبات الخاطئة. هو معروف باسم أنه ركب كماندي سوشي بش يجيب لك نيغري. يعني شنو المؤثر فيه؟ شنو علاش خاصية هذه؟
3: الخاصية
1: اللي هو ديفو في الأصل
3: اللي الناس تفرح حتى يجيهم غالط ما يتقلقوش دونك.
1: ما يتغشوش.
3: دونك هذا اللي
4: هو لو كونسيبت كيما كالبوكس سوربريز معناها تاخد حاجه ما تعرفش شنو تطلع لك فيها.
1: لا المطعم تأسس 2017 على يد المخرج الياباني تشيرو اوغوني اللي فكرته ماهيش الطعام وكهو لكن المطعم مثال للانسانيه والعفو والتسامح والتقبل. ذم ياسر دي فالور احنا محتاجينهم راه
2: زعم يا سامي.
1: والله محتاجين
2: لازم نبرش باش نتعلموهم.
1: نجمي تخطى
4: يخدم في ذوي الحوج حاجيات الخصوصية
3: الإنسانية والتقبل. سيكو اللي يجيب لك في الماكلة ما ينجمش يجيب لك ماكلة صحيحة.
1: ما ينجم
3: ياخذ كومنت صغار أطفال.
1: لا مش أطفال.
3: كبار ياسر كبار
1: كبار
3: فاقدين ذاكرة ما
1: يعرفهمش فاقدين ذاكرة فما متلازمة معروفة برشا راهي
3: خرف
1: لا ديمونس.
3: لا
1: ديمونس هي المتلازمة ذي اللي هو معناها حاجة موجودة معناها ماهوش مرض ولكن متلازمة تمس أساسا النورولوجيك. يعني ما تنجمش أنت تعدل برشا على الناس هذوما اللي هما ماهمش ولا الزايمر سي اوت شوز.
4: لا سي اوت شوز.
1: تطلب طبق معين تجيك حاجة أخرى. أغلب الحرفية يتبسموا والهدف الحقيقي مش أنك تطلب شنو البلا اللي تحب عليه
3: تعيش التجربة كما هي
1: بل إعطاء الفرصة للناس هذوما باش يعيشوا حياة طبيعية مليئة بالكرامة والتسامح والدفء. سي أنس
3: وتخلص البلالول ولا ثاني ساعة
1: خالص
3: الغلط ولا لا باي سبا
4: لا ديمونس اللي يعاني منها
1: نفس السعر. جات الفكره وقت زار اوغوني دار رعايه للمصابين بالالزايمر هو فطلب امبرغر لكنه اعطاه جيوزا. جيوزا هو نوع من الماكله الجابونيز وبين الضحك والاجواء اللي هي ما فيهاش الغش وغيره ادرك انه الغلطه البسيطه ذي هي لازم أنه الناس تقدر المشاعر الإنسانية الموجودة في المكان ذي. دونك محلاها الفكرة. أنا تظهر لي يعني إذا كان أنت ما تأكلش ما أنت جيبولك حاجة بابيض العظم ممكن
2: المشكلة الوحيدة كان حاجة فيها بابيض العظم ما نقبل كل شيء منهم.
1: أول إنسان راه في حياتي ما يأكلش أبيض العظم. نعرف 500 مليون ما يأكلوش أصفر العظم.
4: سيفغي
3: إذا كاش اسمه التميز الأنبغي الألمعي الألمعي فصدقي ألمعي هاو كزوز الفصدقي الألمعي.
1: يلا نيرفانا The man who sold the world. نرجع بعد شوية إحنا في ساعتنا الثانية ما تبعدوش.

0: عندك ما تقول. كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كلم ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف، وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي، خدمة تحكي لغتي.
1: على خاطر نحبوكم بأعزل.

0: جديد في أجواء احتفالية. مشوي بارتي en plein air. Un buffet spécial ou animation pour vos enfants. باش تريزيرفي اتصل بالأجنس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720. وإن شاء الله عيدكم مبروك.
1: جوهرة FM. Publicité.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك باغ إس إم إس اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
0: أريدو طور عالمك. جوهر سبور.
2: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. اجتماع دار اليوم في مقر وزارة الشباب والرياضة بحضور وزير الشباب والرياضة، كيف كيف رئيس مكتب الرابطة وممثلي الفرق اللي باش تلعب البراج الخاص بالرابطة الثانية اللي باش يصعد منهم فريق إلى الرابطة الأولى باش يلتحق بكل من أمل حمام سوسة وتقدم ساقيت الدير في الرابطة المحترفة الأولى. الفرق اللي باش تلعب براج الرابطة الثانية اللي هما الملعب الجبسي، نادي حمام لنف، اتحاد تطاوين ومستقبل قاسترين. وبعد الاجتماع هذا البراج مبدئي مشيت لعب نهار 25 ماي مقابلات الدور النصف النهائي. نذكر النصف النهائي الأول نادي حمام لنف مستقبل القاسترين، مقابلة باش تكون في استاد حمام لنف. الملعب الجبسي يلعب ضد اتحاد تطاوين، مقابلة في ملعب جبس. زوز مقابلات متاع الدور النصف النهائي باش يكونوا بتقنية البار وأيضا باش يكونوا تيليفيزي، وأيضا المقابلة النهائية تكون نهار 29 ماي اللي هو النهائي متاع البراج واللي باش نعرفه من خلاله الفريق اللي باش يصعد الى بطوله الرابطه المحترفه الاولى. لكن فما فرضيه اخرى، اذا كان الملعب الجيبسي تاهل للدور النهائي لمسابقه كاس تونس فانه البروغرام الكل يتبدل ودوره البراج تكون في اول شهر جوان في صوره تاهل الصيدا لنهائي كاس تونس. كما قلت البراج يكون في اول شهر جوان، ونذكر المقابلات باش يتلعبوا كما قلت بتقنيه الفار وايضا باش يكونوا تلفزيوني. بعد المراسلة وبعد التشاور وبعد أيضا الاتفاق بين الجامعة التونسية لكرة القدم والسبيرانس والسياسيس، المراسلة اللي هي فيها عدم التعويل على أيمن دحمان حارس السياسيس ومحمد أمين بن حميد لاعب الترجي الرياضي التونسي في مقابلة الكأس مع فرقهم، بما أنهم باش يكونوا على ذمة المنتخب الوطني التونسي أبارتير من اليوم في ستاج متاع تبرقة. دونك رسميا الترجي والسياسيس باش يلعبوا من غير الثنائي أيمن دحمان من جانب السياسيس وأيضا بن حميد من جانب الترجي الرياضي التونسي في بقية مقابلات كأس تونس بما فيهم الدور الربع النهائي وإذا كانت أهله في الأدوار المتقدمة. مادام حكينا على مسابقة كأس تونس نعطيكم برنامج الدور الربع النهائي. بعد غدوة الدفعة الأولى زوز مقابلات انطلاقا من 3:30 متاع العشية، تقنية الفار باش تكون حاضرة في الدور الربع النهائي في كأس تونس. سي اس اس في ملعب الطيب المهيري تلعب ضد الملعب الجبسي، ترجي جرجيس يستقبل النادي الرياضي البنزرتي نهار الخميس 21 ماي. الدفعة الثانية مقابلات انطلاقا من 3:30 متاع العشية، بعث بوحجلة يستقبل الترجي الرياضي التونسي، مقابلة يلعب فيها الترجي دون أجانب بحكم القانون نتاع الجامعة التونسية لكرة القدم بحكم فارق الأقسام بعد بوحجلة في الرابطة الثانية. دونك الترجي من غير بن حميدة اللي باش يكون على ذمة المنتخب الوطني التونسي ومن غير الأجانب بما فيهم ينصاص اللي أعلن مغادرته للفريق، دياكي تيك وسيل أبو عالية توغاي أوغبلو إبراهيم كايتا دانو وديارا. هذه المقابلة الأولى نهار الخميس. المقابلة الثانية تقدم ساقيت الدير على أرضية ميدانه باش يستقبل شبيبة العمران. نحكيو على منتخبنا الوطني اللي أقل من 17 سنة يلعب غدوة 8 متاع الليل ضد نظيره الأثيوبي في إطار الجولة الثالثة من التور الأول اللي كان المغرب. منتخبنا الوطني اللي تعادل في الجولة الافتتاحية مع نظيره المغرب البلد المنظم هدف مقابل هدف، واللي خسر مع مصر في الجولة الثانية هدفين مقابل هدف. غدوة مقابلة مطالب فيها بالانتصار والانتظار بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي. كما نعرفوا اللزوز الأوائل من كل مجموعة يتأهلوا إلى كأس العالم اللي بيصير في قطر، ومنتخبنا يطمح أن يكون ضمن أفضل ثالث في كان هذه من أجل

التأهل للدور الثاني. ذكر الترتيب في مجموعتنا المغرب مصر لولانيين عندهم 4 نقاط، تونس أثيوبيا في رصيدهم نقطة واحدة. من منتخب الأصغر إلى المنتخب أقل من 23 سنة تحت إشراف أنيس بوجلبان، منتخب أقل من 23 سنة دخل في استاج في سوسة تحضيرا لدورة تونو، لكن منتظر أنه أنيس بوجلبان يغادر المنتخب هذا حسب ما كتبت تقارير صحفية مصرية، بما أنه أشعر مسؤولي الجامعة برغبته في الالتحاق بفريق الأهلي المصري باش يكون رئيس لجنة سكاوتينج في الفريق المصري. نحكي على منتخب الأواسط بقيادة نبيل الترابلسي، برمج مقابلة ودية منتخب الأواسط باش تكون نهار 26 ماي الجاري انطلاقا من 6:30 متاع العشية في ملعب حمادي العقربي برادس ضد منتخب ألمانيا. نحكي وهون برنامج الدور نصف النهائي من مسابقة كأس تونس، نهار الجمعة 22 ماي الموعد انطلاقا من 5 متاع العشية مع لقاء الدربي في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس، النادي الإفريقي يستضيف الترجي الرياضي التونسي، ونهار السبت 23 ماي يتلعب الدور النصف النهائي الثاني انطلاقا من مطلثة، نادي ساقيت الزيت يستقبل جمعية الحمامات. في التنس التونسي معز الشرقي المصنف 138 عالميا يلعب في اللحظات هذه ربع نهائي تصفيات دورة رولان جاروس الفرنسية، الشوط الأول يلعب في اللحظات هذه ضد الأسترالي برنار توميتش المصنف 195 عالميا، في المقابل عزيز دوغاز المصنف 666 عالميا يلعب غدوة مبدئيا، التوقيت بما أنه يتغير في التنس غدوة 9 تصبح مبدئيا، عزيز دوغاز يلعب ضد الأسترالي فيليكس جيل المصنف 237 عالميا. مورينو باش يكون هو مدرب ريال مدريد حسب ما أكدوا فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار الانتقالات في أوروبا، وحسب ما أكدته كل التقارير الصحفية منها الإسبانية، من المتوقع الإعلان الرسمي يكون الأسبوع المقبل بعد لقاء أتليتيك بيلباو. مورينو باش يصحح عقد مدته 2 مواسم مع النادي الملكي. نقعد مع ريال مدريد اللي أعلن رسميا رحيل لاعبه داني كارفاخال بعد 23 سنة كاملة في النادي الملكي، 10 مواسم في الأكاديمية 13 موسم في الفريق الأول، حقق خلالها العديد من الألقاب، وباش يقوم ريال مدريد بتكريمه في استاد سانتياغو برنابيو السبت الجاي في آخر مقابلة اللي باش تكون ضد بيلباو في الدوري الإسباني. نحكيو على هانز فليك مدرب برشلونة اللي رسميا جدد عقده حتى 2028 مع إمكانية عام إضافي يكون بعد النجاح في قيادة النادي الكتالوني الأكثر من تيتر ونجاح في فترة قصيرة. نواصل مع برشلونة، لعبه ولعب المنتخب الإسباني فيرمين لوبيز باش يغيب عن كأس العالم بسبب الإصابة اللي هي تتمثل في كسر في مشط القدم الخامس في قدمه اليمنى باش يخضع لتدخل جراحي. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوي، نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فهم بونيت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فهم في لمنا.

0: رجعنا لكم هذه ساعتنا الثانية. مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعين. شكرا لاختياركم جوهر اف ام وجوهر تي في للناس اللي تفرج فينا في برشا بقايا يعني سبعتونا يتفرجوا فينا. نحييكم طبعا وسعادين نكونوا معاكم ديما في انتيبيوتيك من الاثنين للجمعة حتى للسبعة متاع العشية. أول الساعة الثانية ديما في نهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات.
0: نهار من نهارات ناس بن مالك.
2: اليوم باش نحكيو على أمريكا في الخمسينات. فما غنية في الخمسينات اسمها ليتل بيتي بريتي وان. قلبت الدنيا في أمريكا. قلبت الدنيا في الراديوات. بتعرف أمريكا برشا راديوات في البيلبورد في الشارتس. الناس كل تغني في الغنية اللي خذت برشا سوكسي. وتلفزة العمومية الكبيرة الأمريكية وقتها استضافت المغني اللي غني اللي اسمه متاع أمريكا. استضافت المغني اللي يعرفوا اسمه لكن ما يعرفوش اسمه فرانكي لومن. تعرف قبل معناتها يهبط الديسك وما يعرفوش
0: معناتها يعرفوش كون
2: هو احنا
3: معناتها التيتر
2: اي والصوت مثلا انا فيجن اوف لوف اول اغنيه متاع ماريا كاري. ماريا كاري ما نعرفوهاش معناتها ما نعرفش كيفاش ماريا كاري
3: كوم يمكن خاطر كيما توا
2: الاغنيه من بعد اكتشفنا هبطوا تصورها. دونك يعرفوا فرانكي ليمون ما يعرفوش فرانكي ليمون الوطنية متاع الاي بي سي متاع امريكا القناة الوطنية الواسعة الانتشار استضافت البرنامج
0: ان بي سي
2: الاي بي سي ما عندهم اي بي سي وان بي سي وسي بي اس هما هذوما ثلاثة الكبار في البرنامج الاكثر مشاهدة وعملت مفاجأة للفتيات خاصة المراهقات وقتها في الخمسينات اللي يحبوا فرانكي ليمون وصوت فرانكي ليمون وجابت لهم فرانكي ليمون. نسمعوا ونتفرجوا مع بعضنا.
4: Sets are not the only things that can be brought back and used again through ingenuity and a little rearranging. This particular tune is not a new one. It was brought back and it's healthier and bigger than ever. It's called Little Bitty Pretty One. Ladies and gentlemen, Frankie Lyman.

0: دونك نتفرجوا شويه نتفرجوا توا اللي يتفرجوا في جوهر اف ام
1: جوهر تي في
0: جوهر تي في نشوفوا
1: جوهر اف ام
0: نشوفوا وجه اللي يتفرجوا البنات
1: شنو معناها يعني منبهرات به
0: شوفوا لا شوفوا تقاسيم وجههم استنى شويه باش يتعاود
1: ايش بيهم تقاسيم وجههم
0: مش هاو جايك شوفوا شوفوا انظروا كيفاش ما
1: يبكيو يذهب
0: لا لا
2: مصدومات
1: مصدومات
0: مصدومات ومتغشين
1: اي قلت لك يبكي
2: كي ثبت جوا
0: لا معناتها شنو صار كي خرج فرانكي ليمون اللي ما يعرفوش فرانكي ليمون اسود البشره
1: اي
0: دونك الصدمه جاتهم الصدمه شوفوا الامتعاض اللي عندهم
2: الغزول كل سايبوه في الشينغوم
0: فوالا هذيك الصدمه كيفاش ويغزروا لبعضهم كيفاش
1: هذه عنصريه
2: حتى الانيماتور يهرب في غنيه
0: الانيماتور
1: الانيماتور يعرفوا اكيد
0: فهمتني
2: عن قصد
0: اما شوفوا
1: شنو يخدروا لي
2: بيزار
0: الانيماتور قال لهم المفاجاه فرانكي ليم هما فرحوا من الاول ومن بعد شافوه
1: بالحق بيزار يعني
0: دونك كانت هذيك لحظة فارقة في تاريخ التلفزة الأمريكية اللي خرج مغني أسود للمشاهدين البيث وما كصدمة ما كلي ما نجموش
1: مغني أسود بالباسيون ذيك
0: وبالنجاح
1: ذاك
0: مش يشوفوا أول مرة شكونه فرانكي ليمون ففرانكي ليمون ما طلعش أبيض
1: تعلموش بعد أن الإنسان هو بيد وأكحل أبيض أصفر أخضر
2: فسخي
0: اي فوالا علاش
2: كما قال شريف علوي في غنيته الجميلة جدا
1: شو
2: ابيض احمر اصفر اخضر
0: دونك كانت لحظه فارقه ونهار من نهارات بالحق في تاريخ التلفزه الامريكيه اللي خرج مغني اسود هذيك الصدمه بتاع الجمهور لكن فرانكي ليمون كان مؤثر وتاثروا به برشا هو مات صغير مات في عمر 25 سنه على خاطر من بعد بالشهره وعمل كونترات جديد واللي جميع اللي عمل معهم كونترا هزوه
1: 25
0: هزوه في سهرة وهو صغير 25 ومات بوفردوز
2: سهرة مجنون
0: اي مات بوفردوز معناتها صوته كان استثنائي واللحظة ذيك كانت استثنائية عند ليزافرو امريكا شكون تأثر به فرانكي ليمون هو الجروب اللي كان فيه اسمه ذا تينيجرز وانسولو فرانكي ليمون نحكيه على ديانا روس نحكيه على The Temptations نحكيه على Beach Boys اللي عملوا أوتيل كاليفورنيا نحكيه على جاكسون 5 ومايكل جاكسون هذا من الكل
1: أثروا به
0: يعتبروا لي فرانكي ليمون هو اللي حلهم الباب
1: الستيل
0: متاعه الصوت متاعه كيفاش اللي يتفرجوا كيفاش يتحرك جاكسون 5 ما يبعدش برش على تحركات متاع فرانكي ليمون نهار ظهور فرانكي ليمون في التلفزة الأمريكية كان حدث
2: ثورة
0: فارق في تاريخ الموسيقى والثقافة الأفرو أمريكان دونك فرانكي ليمون عام 58 كانت لحظة مهمة في تاريخ الشوبيز في العالم وبداية دخول الصوت في
1: العالم الفني
0: في العالم الفني في أمريكا على خاطر

0: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
1: جسيت ماكسيت اوتر لا لابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 مين جس ماكسيت وقل لي شلقيه عندك اورانج
2: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهر اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: هنا سأسكت قليلاً، هنا سأسكت قليلاً احتراماً وتقديراً للربح الكبير في العيد الكبير.
1: ما أريد شر جيب زوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
2: أريد طور عالمك.
3: جوهرة
4: بيبليسيتي
5: تسمو مثل الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور،
6: مع سامي بن نور
5: على جوهرة FMTV. شوف اسمع واتمتع
6: واتمتع.
5: لانترفيو لانترفيو
7: الانترفيو بكل حب نستقبلوها المخرج الممثل المسرحي، جينا من ويد الزرقاء واحدة من معتمديات ولاية بيجة، خبيب عياري. مرحبا بك سي خبيب.
8: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي جوهرة.
7: مرحبا بك. دونك تجارب تمثيلية مع أبرز المخرجين التوانسة، منصف سويسي، منجب إبراهيم، عبد الغني بن طارة، أنور الشعافي وغيرهم، والناس اللي هو عندهم طبعا باكراوند كبير في المسرح. التجارب هذية اخترت انك ترجع لمنطقتك وتأسس الفضاء هذية نحكيو عليها ريستو فانيس، وين خدمت على تكوين الأطفال والشبان والدفاع على حق الجهات الداخلية، وانا معاك زادة في هذا في الثقافة والمسرح. دونك تقدم روحك معناها انجيران، صاحب مشروع ثقافي، ممثل، مخرج مسرحي، يعني هي أقرب لك.
8: صاحب مشروع ثقافي تلمهم الكل. هو الحقيقة بعد ما عملت باركور بروفيسيونيل نعتبره باهي، وانا صغير يعني عملت بطولات مع أكبر المخرجين، مشيت سافرت جيت قريت كملت قريت، عملت ماجستير في السياسات الثقافية
7: وين؟
8: في باري دوفين.
7: في باري دوفين. أي؟
8: بعد قلت أنا شنو يا أما نكمل كممثل وكمخرج
7: وإلا نشوف روحي ونشوف أموري
8: بالضبط، نختار الانديفيدياليزم وإلا نمشي نأسس المشروع. خاطر أنا عشت الحرمان في واد زرقاء، هي مش معتمدية، هي قرية تتبع معتمدية تستور.
7: معتمدية تستور
9: ما تعرفت في تونس بالقديق تلعب فيها بياش.
8: اي عملوا فيها البياج وشوية ولاك سود سيدي سالم، خاطر احنا في ظهره وبرشا مسلسلات وتعملوا برشا حاجات غادي. عشت الحرمان غادي لخاطر ما كان متوفر حتى شيء، وهي دير التو فيها أكثر من 5000 ساكن وهي قرية التو. دونك والمعتمدية متاعنا بعيد علينا، نمشيو زوز معتمد معناه ندخلوا معتمدية أخرى باش نمشيو المعتمدية اللي احنا نتبعوها تستور.
7: تستور
8: قصة ما تهميش.
7: ولكن انت اخترت انك تعمل هالفضاء هذا، منين جاتك الفكره باش تعمل الفضاء ومنين جاتك الامكانيات باش تعمل الفضاء هذا؟
8: انا تعرفت على زينب فرحات الله يرحمها، واليوم ذكرى الوفاه نتاعها، ومع بعضنا اسسنا نقابه الفضاءات الركحيه المستقله اللي هي نعتبروها فضاءات ثقافيه وفضاءات مواطنيه بالاساس. واخترنا
7: هما فما كونيكسيون كبيره بيناتهم
8: بالضبط. وجينا قلنا جات الشعارات من بعد الثوره نتاع لا مركزيه ولا مركزيه القرار، لا مركزيه الثقافه، لا مركزيه
10: الاقتصاد،
8: كله مشينا حبينا نطبقوا هالشيء هذا ونخلقوا فضاءات ثقافيه مواطنيه على مفهوم الثقافه نتاع انطونيو غرامشي اللي هي تحكي على المثقف العضوي،
7: المثقف العضوي
8: المتصل بمحيطه الاجتماعي اللي يعبر على هواجس محيطه الاجتماعي.
7: هذا صعيب اللي انت تحكي فيه، لانه صعب المنال والطريق وعره والمسالك نتاع ياسر صعاب معنا.
8: اما يحمي الانسانيه،
7: انا معاك،
8: يحمي الانسانيه، يحمي المواطنه،

0: وهذا ما
1: انا خنقدم جوست مثال خبيب، مثال صغير، وادي الزرقاء اللي انت قلت فيها 5000 تقريبا ساكن، شنو يمثل هالفضاء هذا؟ خنقربوا شويه للناس، فضاء ثقافي فيه الموسيقى وفيه المسرح وفيه الانشطه الثقافيه، تصور شنو يقدم للصغيرات وللشبان
0: في الفضاء،
1: وقديش الفورم ناس، وقديش ناس يغير لهم حياتهم ويغير لهم تفكيرهم من خلال المسرح وخلال الفنون الاخرى.
0: انا عندي شكون اللي في الفضاء جاني، خاطر انا بديت التكوين قبل في جمعيه، غادي عملنا قبل ما نعملوا الفضاء، هو باركور كبير طويل شوي.
1: انت بديت في جمعيه هكا صغيره؟
0: هي جمعيه صغيره ومن بعد الفضاء كونا. شكون اللي اخبط من القرايه؟ بقى 5 سنين من بعد رجعناه وقرا، وتوا معناها باش يتخرج استاذ نتاع مسرح، فما شكون استاذ في الفنون الجميله
1: معناتها الريسبونسابيلتي،
0: ولاو عندنا توا بريسك بعد عامين باش نلقوا 10 اساتذه في اختصاصات فنيه من واد الزرقاء، ولاد فضاء ارستوفانيس الثقافي خلف، وهو معناها اتحنا الفرصه للناس، خاطر انا حتى كي نعمل مسرحيات توا معناها نعتذر من صحابي اللي هما في تونس واللي هما بيان انستالي ليزارتيست، ونعطي الفرصه اكثر لولاد الجهات من غادي ويجي يعرضوا في العاصمه ويشوفوا شنو معناها.
1: شو معناها ولاد الجهه؟ شو معناها؟ يعني يجي
0: ولاد الفرق منين؟ ولاد الاسباس؟ لا لا لا، كممثلين.
1: كممثلين في الفضاء
0: نتاعنا. ولاد الاسباس ولاد الجهات اللي
1: عندك مكونين في المسرح؟
0: عندنا مكونين وجيونا برشا ناس، معناتها بريسك نخبه
1: تخلص فيهم؟
0: لا ما نجمش نخلصهم، على خاطر انا ما نخلصش، خاطر انا ما ناخذش فلوس على الناس اللي يدخلوا الاسباس، خاطر فما ناس مازالت ما يوف ما عندوش باش يوفر حق اللمجه لولده باش نطلب عليه انا دينار. اسكو هل كي نفكر عليه انا الثقافه الدينار؟ لا فكرتها بالبري صحيحة نتاعها
1: ما خليتها مجانا،
0: يسمى طمع بفاضح هذايا. دونك احنا
2: اعطيتو حاجه من القلب
0: بالضبط، دونك احنا من القلب. بلاش
1: من انت باش تعيش؟ انت
0: انا ننتج في مسرحيات ونخرج في مسرحيات ونوزع فيهم، ومؤمن انه الفن زاد مهنه شريفه جدا
1: طبعا،
0: وتنجم تعيش، وانا مؤمن بالفكره هذه ونحاول اصلا اني نبرهنها، والحمد لله عايش الحمد لله.
1: باهي، ولكن خبيب انت كانه كي خليت المسرح ربما ان كارير باش انك انت تبني عليها وغيره، يعني ممكن هذايا كرم كبير، ولا انك اعطيت الاولويه للجهه نتاعك قبل الكارير نتاعك؟ تنجم تكون انت اليوم ممثل معروف في السينما ولا في التلفزه ولا غيره، يعني مش نفس الناس ديما تختار نفس هذه الحاجات.
0: انا حتى في المسرحيات اللي نعملهم ديما نعمل حاجات بوست دراماتيك ولا بوست مودرن، في احتجاج لما فعلته على ما فعلته الحداثه بالانسان. اذا كان احنا الكل ندخلوا دائره الانتاج وندخلوا في الليزونغرناج نتاع الانتاج، يلزم فما ناس يعسوا لنا على المعنى باش الانسان ما يوليش شيء.
1: اما المظلوم هذاك اللي عس على المعنى؟
0: لا ماهوش مظلوم، هو شريف. شريف
1: شريف معاك هو قمه الشرف.
0: انا ما جيتش لهنا باش نقول راني مظلوم ولا
1: لا لا لا،
0: ولا لا جيت باش نقول روحنا. هذه معركه نتاع اكزيستونس، وهذا مثال لازم يكون في الجهات الكل.
1: شنو الاسلحه نتاعك في الماركه نتاع الاكزيستونس هذه؟
0: الثقافه والايمان بالشيء اللي نعملوا فيه، والانتوراج الاجتماعي نتاعنا اللي هو من بين على الاخر، معناتها يبعث اولادهم وبناتهم ومتهنين ويجيونا كي نعملوا اقل حاجه، يجيونا معناتها اذا كان في وسط سباس ما يهزش برشا، خاطر بنيه صغيره ما نجمناش نطوروها لتوا على خاطرنا في مرحله اداريه.
1: حتى نسالك عليها بعد،
2: يجي يهز من عادة.
0: الداخل يهز 70-100، احنا نعملوا برا في الشارع ب 3,000-4,000 يبداو موجودين. معناها تصور موجودين على الباج تاع الاسباس، معناها موجودين تظاهرات نتاعنا. الدرنيير مو عملنا حاجه في على السد، عملنا مهرجان، معناتها كان عرس كبير.
1: شنو فيه المهرجان؟
0: اخترنا انا نخدموا على لي تيم كروازي مثلا، عملناه وخدمنا على الفلاح المتجدده والثقافه. جبنا جماعة اللي يخدموا على البذور الأصلية وحطيناهم في ديبا مع الناس الأخرين وباش يتحاوروا مع بعضهم، وعملنا مسرحيات اللي تحكي على مشاكل الفلاحين. أي مهتمين. عملنا تجربة، عملنا لهم مسرح تفاعلي، جينا حكينا عملنا مسرحية تحكي على معاناة الفلاح في تونس، خاصة الفلاح الصغير. وفي وسط المسرحية ينجم هو كيما التياتر فروم أكثر يوصل يقرب للمسرح التفاعلي. فما ميدياتور اللي تقف كل مرة المسرحية ويناقشوا الفكرة في وسط المسرحية وبعد تتواصل وساعات يقترحوا يعني حلول الناس معناتها شنو اللي يلزمه يصير.
1: يعني بعد اقتصادي فني
0: بالطبيعة
1: في نفس الوقت معناها فلاحي فني اقتصادي معناها في المنطقة. يعني
0: أنا ماني عملت الماستر قريت شوية اقتصاد ثقافي فهمت دور الاقتصاد دور الثقافة في صناعة أقطاب اقتصادية حتى لاس فيغاس قبل ما تبدأ خلاص فيغاس قبل ما تبدأ تو لاس فيغاس شنو اللي كانت ما يبدأت بوتيل ويعمل شوية عروض وكذا بالمفهوم الأمريكي بالطبيعة للحكاية وغيره وغيره حتى في كاليفورنيا النماذج في فرنسا فينيو أنت
1: فينيو قبل ما يكون المسرح وي
0: شارلفيل ميزيير الناس اللي بقايا حتى توا في المغرب قاعد دورة.
1: معناها أنت تقول كي معناها مرتاح في الفضاء ذي اليوم؟
0: لا منيش مرتاح جملة. أنا في معركة متاع إكزيستانس علاش خاطر هو كان خربة ذي خلينا نفسره للعباد. هذا كان ديسبونسير مركز رعاية أساسية صحية خرجوا من وزارة الصحة في 2013.
1: الأرض هي على ملك وزارة أملاك الدولة.
0: وزارة أملاك الدولة مخصصة وزارة الصحة تستعمل فيها كانت
1: خرجت وزارة الصحة
0: من 2013 بقى خربة. هذا محاذي المدرسة الابتدائية نفس السور ما بيناتهم تعبى بالفضلات بالجريمة فيه تقارير أمنية تذمرات المواطنين وغيره وغيره وغيره.
1: جيتوا انتوما
0: هات نرمموه ونستغلوه كفضاء ثقافي. هذا في 2023.
1: كيفاش رممتوه؟ بأي إمكانيات؟
0: بإمكانياتنا الذاتية صرفنا عليه 12 مليون و670 دينار.
1: شكونهم؟
0: أنا عندي شوية تحويشة حطيتهم معناها رممت بهم الفضاء هذا باش ولا ملي كان خربة بدلنا له شبابك وعاودنا دهناه وكناليز ضوء ماء وغيره باش ولا يتدخل دونك ونظفناه خرجنا منه برشا فضلات في الساحة متاعه الخلفية وخطر بجنب مكتب ما يليقش.
1: ولكن
0: جينا لوزارة أملاك الدولة
1: قلنا لها خنسويو الوضعية
0: خنسويو اكري لنا حط على الذمة اعطينا لزمة
1: اعطينا حل
0: اعطينا حل باش نجمو نعملو ليفيد فون
1: قلت لكم
0: باش نجمو ناخذو فون من وزارة الثقافة ولا من اي من
1: اي بايغ ينجم يعاون باش قلت لكم
0: قلت انا ما عنديش مشكل
1: باهي
0: والقانون يحمينا لخاطر فما طلع قانون في 2022 هو قرار مشترك بين وزير الاقتصاد وزير وليت نفهم برشا في القانون وزير الأملاك الدولة بعثنا لهم على معنى القرار هذاك قالوا لنا ما عندناش مشكل نبداو معاكم في التسويق.
1: شفيه القرار
0: فيه أنه ينجموا يسويوا ديجري أجري لأصحاب المشاريع للباحثين عن شغل للشركات الأهلية للشركات الصغرى والمتوسطة ديجري أجري في المحلات هذومة
1: حتى المؤسسات الثقافية صغيرة وغيره.
0: قالوا لنا ما عندناش مشكل احنا نسوي معاكم ليش وزارة الصحة يلزمها تقولنا راني خرجت هم خرجوا فيري تابلو مور هم خرجوا من عندهم
1: وتعملوا معاينات
0: لا ها عملنا معاينات ها لقيناك انت موجود غادي وعارفين اللي انت عندك ترخيص استثنائي لكن يلزم يعطيونا الورق يبعثوا
1: وزارة الصحة ما عطاتش لليوم الورق
0: لليوم
1: ضبط انت انه تتلاقي وزير الصحة مثلا
0: بالضبط انا بعثت له دوسي ساعة سيد وزير الصحة
1: جاوبك
0: كامل عملوا لونكات متاعهم اللي هم كلفوا إدارة النزاعات وشؤون القانونية باش تتولى الدوسي كلفوا عملوا لونكات متاعهم بعثوا للجهة للمدير الجهة وللصحة متاع
1: سامحني ساعة انت 2023 هذا وقت ايش صار
0: هذا صار توا هنا
1: يعني كان لازم 3 سنين يصير
0: اشهر بالمشي والجاي بك ولت اشهر باش تحركة الحكاية للإدارة الجهوية باش يقولوا لهم المحل هذا انتم ما حشتكم به ولا ما حشتكمش به
1: يا اخي
0: رجعوهم قالوا لهم روحنا ما حشتناش
1: وخرجنا منه
0: وعندي انا نسخة بالنفاذ المعلومة خذيت نسخة من الورقة
1: هي هاو تحل الاشكال
0: تحل انا هذية تو عندها تو اكثر من 5 شهور وانا نمشي ونجي على وزارة الصحة وهم التو متصحت الورقة باش يعلموا ملك الدولة باش نجم تستأنف معنا
1: الاجراءات
2: البيروقراطية
0: ديرني ارمو عندي شهر ونص التالي
1: طلبت مقابلة الوزير
0: طلبت مقابلة سيد وزير الصحة باش نشوف نستفسر الحكاية دي ما عندي حتى اجابة التو معناتها هو طلب لقاء 5 دقائق انا ما نفوتهمش
1: كنت توضح
0: الواحد تاع سبيتش صغير باش نقولوا هذا اللي نعملوا فيه راهو حاجه باهيه لتونس وحاجه باهيه للناس
2: معناها وانتم تخدموا في خدمه الدوله انا باش نوصلك على
1: كبيره هذه
2: معناها ويني في معاكم
1: لا سامحني هاو السؤال هو هل فما مؤسسة ثقافية تابعة الدولة في وادي الزرقاء؟
0: موجودة دار ثقافة في وادي الزرقاء اللي أنا تكونت فيها
1: تتعاون معاكم تعاونكم
0: في شراكة احنا نحن
1: تعاونكم هي
0: احنا نعاونوا فيها خاطر الماتريال
1: هاي
0: خاطر الماتريال نتاعي أنا خذيت قرض بسبعين مليون من بنك التونسي للتضامن ونخلص كل عام عشرة ملايين باش أثثت الفضاء بالماتريال تعرف ماتريال الإضاءة والموسيقى غالي على الأخر
1: دونك تستعمل فيه معاك
0: كي معناها وزارة دار الثقافة متاعنا سائلة للسقوط بشي طيحوها خطر قريب معناها جاءوا اكسبرتيز وطلعوا قائلة للسقوط لكن كي يبدأوا نقصين ماتريال نحن نهزورهم بتبيع احنا ما نجموش ناخذ من عندهم ماتريال خطر ماتريال الدولة ما تسلفش اما احنا نعطيهم معليش خطر كي يجيوا
2: يعني انتم الدولة ما تنجموش تعاونوها ما تنجمش تعاونكم اما انتم تعاونوا الدولة
1: مولي صالح الليجان ذوكم
0: يعني مولي جان خطر احنا كي يجيوا عرض من جيو صحابي من تونس من سويسا باش يجيو غادي باش يكلموني انا ما عادش الحكايه تتجاوز مؤسسات الدوله تولي الحكايه
1: العلاقه كنت كانك ممثل الثقافه في وادي الزرقاء كانك قلت
0: مش ممثل انا
1: خدمتك كبيره معناها يعني خدمه مجتمعيه خدمه ثقافيه خدمه حتى على المستوى الانساني
0: هو هذاك الكل نشوفه كان في خانه الواجب انا
1: انت تشوفه اون ديفوار
0: انا نتذكر في فيلم نتاع احنا بتوع الاوتوبيس وقت السن اللي يقول له احنا يا ما خدنا منك يا مصر فيها اهله ويوم نديك
1: صحيح خلينا نمشيو شويه للمسرحيه جديده عندك حاجه جديده
0: اي عندي هاملت كوميديا الموت
1: هاملت كوميديا الموت
0: كوميديا الموت هي خذينا النص الفامو هاملت مأساة أميرة دنمارك هاملت ورديناها كوميك
1: اوكي بشكون شنو الممثلين
0: الممثلين عنا عامر المثلوثي عنا هذا عامر المثلوثي معناتها فنان مسرحي كبير من تونس العاصمة لكن هو صديقنا ومتضامن معانا وديما يجينا وقت نستحقوه والبقية هم أولاد الفضاء
1: شبان
0: أولاد الفضاء
1: شبان بنات وأولاد
0: بنات وأولاد كلهم شبان أولاد الفضاء اللي هم يقرأوا في الليزاد واللي تخرجوا من الليزاد
1: وعليش اخترت أنك تعمل تعاود هاملت بطريقة أخرى يعني
0: هي أنا خدمتها بوست مودرن احتجاجا على اللي نعيشه فيه توما
1: مأساة العصر هذا
0: جيت السؤال اللي تطرح في ذهني اسكو مأساة أمير الدنمارك اللي هو أمه وعمه تفاهموا باش قتلوا أبوه وخلاوا الملك وكذا أمام مأساة الإنسان المعاصر اللي نعيشه فيه توما مازال تعتبر مأساة ولا لا
3: والجملة الشهيرة فما في المسرحية
0: أكون أو لا أكون
3: لا هناك شيء عفن في مملكة الدنمارك
0: أي موجودة موجودة مش نحكي على دنمارك ونحكي على دنمارك ونحكي على تونس أنت
1: عملتها روح تونسية
0: روح تونسية فيها عودنا فككنا على منهج جاك داريدا وعلى معنى الفلسفة ما بعد حداثية اللي تحكي على تفكيك أنه تعود تنتج المعنى المعنى غير ثابت دونك وحكينا على تونس من خلال مملكة الدنمارك
1: أنا خبيب يعني حاجة ياسر نقدرها أنك أنت المسرح اللي تقدم فيه هذا والتكوين للشبان خنشوفوا أنه راهو وادي الزرقاء هي منطقة صغيرة قريبة الباجة 70 كيلومتر على تونس تقريبا
0: 70 و30
1: على باجة وشوف نوعية المسرحيات اللي تتقدم فيها ونوعية الخدمة اللي تقدم فيها وراه الجمهور يجي ويمشي ومش صحيح أن الجمهور يحب التفاهة ويحب الابتذال يعني واحد حوار فلسفي كبير برشا
0: ديما عندنا جمهور ولا يفهم وتظاهرتنا ومهرجاناتنا اللي عملوها ديما شي كومبلي ما انت ما عندناش سي كان للكبار يجيو كان للكبار برك وكان للصغار يجيو الصغار برك حس لبرة تسمعوا كيف يبدا العرض نتاع المسرحيه وكل عرض نعملوا نقاش انا ما نسميهوش نقاش اما نسميهم جلسات تفكيك العروض المسرحيه تتعمل لهم بلان بيبليك يتعلموا لترم
1: التفاعل والأسئلة
0: ويسألوا المخرجين وعنا تسجيلات معناها عنا مخرجين يطلبونا ساعات يقولوا بلا يعطيني كتسجيل نتاع النقاش وقت اللي جينا عملنا معاكم عرض غادي خاطر ديما نسجلوهم ونخليهم عنا ومام حتى المسرحية هذه عملنا لها لافون بريمير نتاعها في المبدعين الشبان عملت بوليميك كبيرة برشا ومن بعد اخترنا باش نحطوها في يد الأكاديميين وعملنا لها عرض خاص في التياترو وجبنا لها معناها كبار الأكاديميين سواء في المسرح سواء في اللينغويستيك سواء في المختصين
1: باش تعرض وين نقاش.
0: لا مازلت ما بديتش تعرض.
1: اي تعرض وين في المستقبل معناها وين العروض
0: تاعها؟ توزعها وزارة الثقافة ولا احنا نوزعوها في الاسباس ولا كي نعملوا سيكل في
1: تاخذوا دعم انتوما؟
0: اي عمل مدعوم اي عمل هاملت كوميديا الموت هو عمل مدعوم.
1: كيفاش نجم تجيب انت اعمال وسورتو انت اسكو في الصيف فما نشاط خاص بالثقافة جيماجين؟
0: نحاولوا احنا خطر ديما
1: توفق ما بين المسرح وحاجه اخرى.
0: اي ديما بين المسرح نعملوا موزيك.
1: عندكم مهرجان صيفي؟
0: لا ما عندناش مهرجان صيفي.
1: ما انتم كواحده بروغراماسيون واحد انديبوندون
0: واحد انديبوندون
1: انتم عاملين ثقافه وحدكم حاجه باهيه
0: هذاك هو اللي يلزم خاطر هذاك هي هو الترم يتسمى
2: ثقافه كونترا
1: باش محلاها الكونترا ذي
0: يسمى محلاها مقرطه الثقافه.
2: اي لا نفدك على اللي نعرفوا ما نعرفوا كان كونترا في حاجه اخرى.
1: سيت اون ديموكراتيزاسيون
0: عندما قرأت الثقافة
1: راو عمل الكبير جبار
2: نموذجية بالحق معناتها أغبخدوير في كل عمادة وفي كل قرية من قرى تونس.
1: أنا نعتبر العمل تام في حاجة كبيرة
2: إسكي إكسترا أوردينيغ اللي ولد المنطقة ما جاش إنسان دخيل من برا خاطر عنا هذيك فكرة أنه أحنا المدن الكبرى حاملة زعمة للفكر وللعلم
1: والتطور
3: على دخيل ساوسر مانيش معاك سامحني. فما برشا ناس فما حمد سويسي يرحمه ومشي الكيف فما أو بن عمر مشي للقفصة
2: مش كما يبدأ ولد المنطقة.
3: اي نعرف يا ما فمش شو في الثقافة ما فماش دخيل مهما كنت من داخل جمهورية جيت لتونس ولا تونس مشي لداخل جمهورية.
2: مشكلتي مش غادي بروفيسيونيل مش دخلي على تجربة نموذجية وما صبرش من وين انا بسخافني ياسر وانا نقوله قديش بش يزيد يصبر قديش بش يزيد تحكي من وقت اللي بعث الفضاء هذية وهو من فلوسه الخاصة يبني واحد آخر يعمل دار واحد اخر عنده دار يعمل استوديو يكريه يدبر بيه كل شهر بعد يقول لك خذيت قرض باش ناثر معناتها فما محبه كبيره للجهه والاطفال الجهه وهما اطفال تونس في الاخر في الاخر تحكي صحيح. على صحيح. الثقافه في بلادنا كل يوم معناتها كي يحكي على هالتخربيشه من وزاره الصحه ولا ما وصلتوش اليوم راهو سي دراماتيك احنا خذيناه وكنسمعوا في الحكايه وهكا انا نسمع فيه من بكري كان يتفرج في فيلم مي فرانشمون راهو هو عايش هالخرافه هذه هو فيها قداش من عام على حساب وقته على حساب شبابه على حساب إبداعاته الفنية كانوا باش يعمل إنتاجات مسرحية وكل هذا البيروقراطية هذه ولا الإدارة الماستة هذه قاعدة تاخذ منه تستنزف معناتها تستنزف فيه قداش في جاي أي من العظم قاعديش بتحسه قداش من زلت نجم تصبر كان الأمور تكمل هكا ينجم يقول لك نهار يا خويا نسكر الخلود مطلوب أنا فيكم هذا عمر معناتها ما أقصى العمر كاين قضية في النضالي في النضالي
1: حاجة حاجة ياسر فما معناها فما حاجات باهين لامعين اللي هو انت ومجهودك والحاجات اللي تعمل فيهم للصغيرات ونعرف شو معناها انه في مناطق داخلية انك تحاول انك تبث الثقافة والمسرح والموزيكا وغيره. وفما حاجة اخرى ان شاء الله النداء اذا يوصل بالنسبة لوزارة الصحة اللي هي اليوم محتاجين انتوما انه هل المشكل الاداري يتحل
2: وإن شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار زادة اللي فما ناس تمشي معناتها أبطال وناس تخدم وناس بسميها تمشي تشارك في مباريات وتمشي وتقعد غادي وتحرق وما ترجعش لتونس جملة وما عند فهو عمل لو شمان انفيرس وكي نقول ولد الجهة على خاطر مهم على خاطر فكرة أنه جوستومون هو المركزية مش أنه نبعث أستاذ من مسوسة
1: هو كان ينجم يعمل هذايا في الكيف ولا في قفصة ولا
2: خاطر كي تبدا ولد الجهه هو باش تخلق هذه الديناميك اللي تخلقها وتخلق اجيال اخرى وتخلق عليك المشعل ماهوش باش يتعب
4: ربي عندي فرصه جوست يعلق على
1: تفضل يا خبيب.
0: انا اللي نحب نقوله في الاخر انه هذا واجبنا واقل واجب وكان نحكيه حتى اللي سلوغون اللي استعملوهم لي بوليتيسيان كان يحكيوا على بناء وتشييد هذا هو شنو معناها المعنى الاصلي انك تمشي تشوف خربه خاطر اذا كان نحبوا نصلحوا تونس بالحق يلزمنا كل واحد يخدم في الدائره اللي قادر أنه يغير
1: يحسنها ويطورها
0: ويأثر في محيطه باش نصنعه خاطر شنو دور الثقافة في الأساس هو صناعة شخصية الشعب إذا كان نحب نصنعه شخصية شعب خدام يمن بالحريات بالديمقراطية ويخدم وشعب لامع بين الدول ولا شعب منعوت بالصبع هذا كل واحد اختياره.
1: إن شاء الله بون كوراج اللي تعمل فيه خبيب سواء في المسرح ولا في الفضاء الثقافي هذا كل التقدير ليك صراحة. الحاجة اللي هي صعيبة على برشا ناس أنت تعمل فيها بكل جهد وبكل تفاني إن شاء الله لا بيرسيفيرونس هذه ديما تقعد موجودة ما الصعوبات تكون أقل باش تعمل الحاجة هذه اللي أنت تحبها وتعمل ليبانويسمون والمنفعة للشبان والشابات الموجودين في واد الزرقاء. تحية للمنطقة المزيانة برشا رايا
2: وهنيئا للواد زرقاء بابنها الفار وهنيئا
1: لكل منطقة بايب عياري. شكرا ليك على قبول دعوتنا. يلا شكرا نرجع بعد شوية في أنتيبيوتيك. أنتيبيوتيك.

0: هيا بنا نلعب.
1: كملوا في الأسئلة.
2: فازي.
1: أنا هو الفيلم العالمي الوحيد للفنانة فاتن حمامة عكس زوجها السابق عمر الشريف.
2: عمر برشا. دكتور جيفاغا.
3: جيفاغو.
2: لا هذاك عمر الشريف.
1: إفيهات قال مصري. فيلم أمريكي فرنسي ولا إيطالي؟
3: أمريكي.
2: إيطالي.
1: أمريكي.
2: إيطالي.
1: من بطولتها؟
3: بطولة.
1: سنة
2: 1963
1: قامت فاتن حمامة ببطولة فيلم كايرو. شاركها البطولة الفنان الأمريكي جورج ساندرز، وكان شاركها في البطولة نخبة من نجوم ونجمات الزمن الجميل، منهم الفنان أحمد مظهر، الفنان كمال الشناوي، سعيد أبو بكر، شويكار، صالح نظمي، يوسف شعبان، وعزت العليلي. الفيلم من إنتاج شركة مترو جولدن ماير عام 1963، وهو من أفلام الجريمة البوليسية، مأخوذ عن رواية بعنوان غابة الأسفلت. سنة 1950 أنتج فيلم يحمل نفس العنوان، ثم عيد كتابة السيناريو ليتم تصويره في مصر سنة 63. القصة حول لص يتجه إلى القاهرة لترتيب عملية سرقة مجوهرات عند علاقة بالفراعنة طبعا وتوت عنخ آمون بالمتحف المصري القديم اللي كان في وسط البلد، وبالتعاون مع بعض شركائه ينفذ خطته المحكمة وينجح بالفعل، ولكن يصيبهم لعنة الفراعنة ويصبح الفرار أصعب من عملية السرقة ذاتها، خاصة مع المطاردة من الشرطة المصرية وأصاب إصابة البطل عفوا اللي تصحبه صديقته أمينة إلى أحد الأطباء لعلاجه. قامت الفنانة فاتن حمامة بتمثيل دورها باللغة الإنجليزية دون الحاجة إلى دوبلاج الصوت، وتعتبر هذه المحاولة الوحيدة اللي قامت بها فاتن حمامة ببطولة فيلم لحساب هوليود. فاتن حمامة وصلت للعالمية كزوجة عمر الشريف أقل منه، لكنها فضلت العودة لمصر في أواخر الستينات بعد ما أقامت في فرنسا مع زوجة عمر الشريف وابنها لسنوات طويلة. شفت مرة انترفيو أنا فاتن حمامة بفرنسية هايلة،
4: كانوا يجيوها المعلمين للدار فاتن حمامة و البيانو والفرنسي والانجلي امبيكابل.
2: درنيمو شفت فيلم نواري بلان فرنساوي، الوجه هذا نعرفه يا ريت الوجه
1: فاتن حمامة.
2: لا الصوت بعد الصوت اقوى من الوجه. شكون فيلم عام 66 ولا 65 شكون فرنساوي تقول فرنساوي قدامك؟
3: جميل راتب.
1: جميل راتب.
4: وي جميل راتب خدم برشا سينما
2: فرنساوي معناتها
1: برشا في المسرح.
2: معناتها الجول دافون
1: برشا في المسرح.
2: لا نحكي لك فيلم بالكدي معناتها دور رئيسي معناتها.
1: فممثلين توانسة يعني خدموا برشا يعني زادة في الخارج، مثلا لطفي تزيري مثلا، راو بن عمر مثلا مع لي زونجلي زادة. سمعوكم مقاطع تقولوا لي مسرح سينما ولا تلفزيون. المقطع الاول.
5: صافا كلمتك تليفونك مسكر.
6: كنت في الحبس.
5: حبس شنو؟
6: كنت مجدود.
5: شنو مجدود في الحبس هذا؟
6: على خاطر تعرف هاجر تخل فيه واحد بالكرهب وهرب، شكوا في انا شدوا حقه معي وشدوني. كما جاش فيه قوه من بعد قال لهم اللي مش انا اللي مشيت فيه.
5: اي الحمد لله شهد. وليت خايف عليك راني.
6: تي لاباس لاباس. تعرف وقت اللي كنت مجدود فما عاود برك خممتي.
1: ليلة الشك. برافو. 2015
4: ما عقلتوش ليلة اسمه بالعربي ليلة الشك.
1: يعالج المسلسل.
2: انا نعرف خاطر كتابة صديقتي صديقة عمري
1: درة
4: فيزة واخراج صديقنا مجدي سميري.
1: يعالج المسلسل قضايا الخيانة الزوجية والتباين الاجتماعي، وقت اكتشف رجل انه بيرم ولده ماهوش من صلبه. خرج مجدي سميري تاني درة فيزة بطولة درة زروق، نجيب القاضي، توفيق العايب، مرام بن عزيزة، سهير بن عمارة، عبد الحميد بن عيسى، وسامي تميمي.
2: صديق في المانكينا.
4: دراوين ريتو.
1: يلا
2: كانوا توب موديلات مع بعض كيما قبل ريجو هذاك.
1: نتعديو مقطع
4: لو بلون اي لو برون.
1: تفضل مقطع
7: ثاني. Why are you not married?
8: I'm certain I was never meant to marry. I'm a confirmed bachelor. I'm incurable. Marriage would make me deceitful and I don't ever want that.
7: I think you are only acting strong.
8: No, I am strong.
7: For who? Not for me, I hope.
8: I think it's the expectations and assumptions of others.
1: عقلتوها ولا بالانجليز شوية برشا بها. تقع الأحداث بعد فترة الحرب خلال الخمسينات في لندن، وين الخياط بيك انا
3: العاده متازم وجهه كده
1: حلو
3: اوريجينال
1: وشقيقته ساريول في خضم عالم الموضه البريطانيه يسموا الازياء الملكيه وملابس نجوم المجتمع تدخل بنية اسمها ألما حياة وودكوك وتقلبها رأسا على عقب فتصير هي المصدر متاع الإلهام متاعه
3: مسلسل تركي ذي
1: إخراج بول توماس أندرسون
0: أرجع صور أرجع صور
1: تمثيل دانيال دي لويس فيكي كريبس ليزلي مانفيل هاي
2: ألما
1: جين بيري
2: ألما
1: حتى ما نعرفوش فانتوم ثريد 2018 معرفوش أنس
0: تعرفوها فما كان رامي ذو اللي يعرفو
2: نعرفوش تفرش فيه
1: فانتوم ثريد 2018
2: عنده ما عنده ليني كنتفليكس متسلفه من عند
1: لازم ليني نتفليكس يكون متسلفها
2: متسلفها
0: ما فهمتش عنده ما عنده لانسو مني بيت في الليل يفلي في الأفلام وفي القنوات وفي
1: منين جاه هاك الحوان تبقتسين هم نعطيك 50 حانوت
3: رامي أدخل شارك في النقاش كنت حاب تفضل
1: وانت لاي بي تي في تفرش فيها في الماتشوات بايش بيراتي
2: مش نتفليكس
3: هذا كل خط ما عرفتوش اسم الفيلم لو نورمال تشكروه رامي اللي علمكم معلومه جديده قبل ما تروح لدارك
0: ميرسي رامي
1: اسمع نكمل لك اكستري ثالث تحب ولا نعطيك سؤال رياضي عمله رامي اما نعرف سؤال رياضي ذا مش وترك اعصابك على ذاك انا حبيت
3: خلي خلي
2: سؤال رياضي سؤال ثالث
1: ما تحبش سؤال رياضي وترك اعصابك
2: مش وترك اعصابك
0: لا لا سؤال رامي انا رامي اليوم ظهر لي في فورما
2: ما نجمش نطلعه ما نجمش نطلعه على
1: بالحق
2: نطلعه يا اخي
1: باهي
2: ما عرفش كل شيء
1: لا تلحقوا السؤال
0: انا سامانتيغيس
1: ولا خليك انا مش موجود
2: خليك انا مش موجود
1: نعرف انه قلبه يوجع شويه باهي
2: هي قلبي يوجعني
1: والله ظهر لي
3: وقت باش نحتفلوا انس
1: باش عيد الاضحى
3: الفيكتوار نتاع انس وفريق انس سمحني انا ما قلتش مبروك على الهواء
2: عندي
1: هو يحتفل هو
2: يحتفل اي تونا نكلمك معنا تحتفل ديجا ما تفهمش شكون اللي حملنا العار مازلنا باش نعملوا العار
3: عملنا يا خويا حق
0: بس نورمال
2: شفتوا موريال قعدت 30 سنه
1: موريال
2: مول حلال منين معناتها مش كيما العار
1: يا ولدي راهو الناس يهجموا عليك
2: اسمع 15 سنه قلت لك شوف
0: خلينا عاد تو
1: ما
0: طرحتش
1: ما طرحتش السؤال الرياضي هاي سبعكم الاكستري يلا الاكستري
9: ملايين اللي تصرفها الدول والحكومات على الشاي والقهوه والدخان وخلافه اكبر دليل على ان حياه الناس لا تعاش من غير كيف
10: قومني فوق لنفسك بقى 100 مره اقول لك ان مفيش حاجه في الدنيا اسمها كيف الكيف ده وهم ايوه وهم صنعوا الناس بضعفهم وجهلهم وعودوا نفسهم عليه لغايه ما ارتبطوا بيه وخلوه يتحكم فيهم زي اللي بيصنع صنم من حجر وبعدين في الاخر بيعبده
9: ما هو لو الناس ما كانوش في حاجه اليه ما كانوش صنعوها الدكتور ده كيف ده رحمه
10: رحمه
9: طبعا رحمه بيدوينا
1: هاي صوت شكون ده
2: محمود عبد العزيز
1: محمود عبد العزيز
2: ابو كرتونه
1: لا بعد فشل جمال في الدراسة يقرر أنه يخدم مطرب في فرقة شعبية لإحياء الأفراح ويحاول شقيقه صلاح إقناعه بالإقلاع عن المخدرات فيقوم بإعطائه قطعة حشيش صنعت في المعمل من مواد عطارة غير ضارة وينصحه باستخدامها وتقديمها الأصدقاء بدلا من الحشيش وطريقة التركيبة إعجاب أحد تجار المخدرات إخراج علي عبد الخالق من أهم أفلام محمود عبد العزيز تأليف محمود أبو زيد بطولة نورة يحيى الفخراني جميل راتب
0: الكيف
1: محي الدين عبد المحسن وفؤاد خليل كان هذه آخر أسئلة لليوم يلا هذا حسين الجسمي غني براوة غدوة نرجع إن شاء الله في حلقة جديدة

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة التونسية ونظيرتها الروسية، بداية التحركات الاحتجاجية للمحامين، وغدا إضراب في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان، وتدفق طائرات الشحن العسكرية الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط. في تفاصيل أخبارنا، قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين حمل الشارة الحمراء في كافة أو من كافة المحامين والمحاميات بمناسبة حضورهم بالمحاكم بداية من هذا اليوم، تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها وفق ما جاء في بيان سابق صادر عن هيئة المحامين. أيضا تتمثل التحركات الاحتجاجية القادمة للمحامين في إضرابات عامة جهوية، أولها إضراب عام حضوري في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان يوم غد الثلاثاء 19 مايو مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس، بالإضافة إلى تنفيذ إضراب عام حضوري في محاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة بتاريخ الخميس 21 مايو الجاري مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية ببنزرت، وإضراب عام حضوري في محاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد بتاريخ الاثنين 25 مايو مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية ناقص واحد. أيضا سيتم تنفيذ إضراب عام حضوري في محاكم بالدين وجابس وقبلي وتطاوين بتاريخ الاثنين غرة جوان المقبل مع تجمعين في بهو المحكمة الابتدائية بمدين، وإضراب عام حضوري في محاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين بتاريخ الاثنين 8 جوان المقبل مع تجمعين ببهو المحكمة الابتدائية بسوسة. أيضا تتضمن التحركات حسب بيان هيئة المحامين تنظيم إضراب عام وطني حضوري بتاريخ الخميس 18 جوان المقبل في كامل محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس العاصمة. مجلس هيئة المحامين أرجع كل هذه التحركات في بيانه لأنه طالب مرارا بالحوار لتحقيق جملة من المطالب تتعلق أساسا بإصلاح مرفق العدالة، إلا أنه لم يجد تفاعلا من سلطة الإشراف، ما أدى إلى تدهور أوضاع المحاكم وتعطل سير المرفق والإضرار بمصلحة المتقاضين. وزيرة العدل ليلى جفال دشنت اليوم المقر الجديد لمحكمة الناحية بمعتمدية حجب العيون من ولاية القيروان بحضور والي الجهة والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقيروان وعدد من الإطارات القضائية والإطارات الجهوية والمحلية. الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقيروان مراد التركي أفاد في تصريح لوكالة تونس فريق الأنباء بأن تدشين يعد تفعيلا رسميا لهذا المرفق القضائي الجديد بالجهة، ويؤكد جاهزيته الكاملة دخوله الفعلي حيز الاستغلال بعد أن كان انطلق في العمل منذ 4 مايو الحالي. في شأن آخر، وقع وزير الصحة مصطفى الفرجاني مع نظيره الروسي ميخائيل موراشكو اليوم اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة في القطاع الصحي بين البلدين، وذلك على هامش أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف والتي تنعقد أشغالها بين 18 و23 مايو الحالي. ويركز برنامج التعاون بالخصوص على التكوين الطبي والطب عن بعد والصناعات الدوائية والطب النووي والبحث العلمي والابتكار في الصحة، إلى جانب تبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية والجامعية في البلدين. الجانبان أكدا أن هذا التعاون لا يهم تونس وروسيا فقط، بل يمكن أن يتحول إلى منصة شراكة تخدم أيضا القارة الإفريقية، خاصة من خلال دعم التكوين ونقل التكنولوجيا وتطوير المشاريع الصحية المشتركة. استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم لتايوان سفير جمهورية كوريا بتونس، حيث نوه الوزير بالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الصداقة والتعاون والشراكة القائمة بين تونس وجمهورية كوريا في مختلف المجالات، لا سيما في الميادين ذات الأولوية والقيمة المضافة العالية على غرار الصحة الرقمية وصناعة مكونات السيارات ورقمنة الإدارة وتكنولوجيات الاتصال والخدمات الرقمية، مشيدا بالدور المحوري الذي تطلع به الوكالة الكورية للتعاون الدولي في إنجاح وتطوير هذا التعاون وتوسيع آفاقها. وزير الشؤون الخارجية أكد أيضا أهمية اجتماع وزراء خارجية كوريا إفريقيا المزمع عقده بسيول في غرة جوان القادم وإمكانيات التعاون الثلاثي التونسي الكوري الإفريقي، بالإضافة إلى فرص توسيع قاعدة الاستثمارات الكورية بتونس وتنويعها. دولياً أظهرت بيانات ملاحية استمرار تدفق طائرات الشحن العسكرية الأمريكية من ألمانيا تجاه الشرق الأوسط ضمن رصد جديد امتد خلال الفترة بين 15 و17 من مايو الحالي. وبحسب تحليل بيانات التتبع تم رصد ما لا يقل عن 26 رحلة شحن عسكري أمريكية غادرت من ألمانيا باتجاه المنطقة. خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم أنه يجب التوصل لحل للحرب في إيران بالطرق السلمية، مؤكدا مواصلة تقديم الدعم للوساطة التي تقودها باكستان. في الشأن الفلسطيني، وفي واحد من أخطر التطورات التشريعية الإسرائيلية المرتبطة بقضية الأسرى الفلسطينيين، دخل قانون إعدام الأسرى حيز التنفيذ بعد توقيع قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بلوث على التعديل العسكري اللازم لتطبيقه في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب وسائل إعلام عبرية فإن التعديل الجديد يمثل نقطة تحول في مسار هذا القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في مارس الماضي، وهو ما يفتح الباب أمام المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة لفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،

بفنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب.

0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب عيش
0: عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين والقلب
0: عيش أيامك
1: ضحك

تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. جوهرة FM.

0: come on. Shady Aftermath.
1: Show her. Show her. FM. الدنيا وما فيها.

0: تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلا على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. نفت مصادر أمنية مسؤولة منذ قليل في تصريح للجوهرة فهم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بشأن وفاة شابة على يد مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء بمنطقة القلعة الكبرى من ولاية توسة. وأشارت ذات المصادر إلى أنه تم فتح محضر عدلي في الغرض مع إدراج مروج هذه الأخبار المغلوطة بالتفتيش، مؤكدة أنها ستقوم بتتبع كل من ينشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة أو البيانات المفبركة عبر شبكات التواصل الاجتماعي قصد الإضرار بالأمن العام. بمناسبة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، سيتم يوم غد الثلاثاء افتتاح نقطة بيع من المنتج للمستهلك بالفضاء التابع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الكائن بنهج الجزائر وسط مدينة سوسة، وفق ما جاء في بلاغ لولاية سوسة اليوم. وسيكون افتتاح هذه النقطة انطلاقا من الساعة 9 صباحا لتتواصل إلى غاية يوم الاثنين 25 من ماي 26 2000. وسيشمل هذا الفضاء أغلب المنتوجات والمواد الاستهلاكية الضرورية للمواطن وبأسعار مناسبة تراعي المقدرة الشرائية للمواطن. خصص اللقاء الذي جمع اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أديب يوسف والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية لاستعراض ما حققه البرنامج من نتائج مشجعة. وستمكن نتائج البرنامج وفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط من دعم أواصر التعاون الاقتصادي وفتح أفاق جديدة للتبادل التجاري بين البلدان العربية والإفريقية، بالإضافة إلى ما يتيحه من فرص للتعاون الفني الثلاثي في إطار تبادل الخبرات وتنمية القدرات. وشكل اللقاء وفق نص البلاغ فرصة تناول خلالها الجانبان سير برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية واستعدادهما لتنظيم جلسته العامة أواخر هذه السنة بتونس، كما تطرق الطرفان إلى التعاون التجاري والأفاق المتاحة لمزيد تعزيزه وتنويعه خلال المرحلة القادمة. دولياً، بعد أن قدمت إيران مقترحاً محدثاً للتواصل إلى مسار ينهي الحرب، يرى البيت الأبيض أن العرض لا يتضمن تحسناً جوهرياً ولا يكفي لإبرام اتفاق حسب ما نقل موقع إكسيوس الإخبارية. وبحسب الموقع يقول مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب يريد التواصل إلى اتفاق ينهي الحرب، لكنه يدرس استئناف العمليات العسكرية بسبب رفض إيران كثيراً من مطالبه وعدم تقديمها تنازلات جدية بشأن برنامجها النووي. هذا ومن المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعاً مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي يوم غد لبحث الخيارات العسكرية وفق مسؤولين أمريكيين. وفي ختام هذه الليلة الأخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث تتسم حالة الطقس بظهور خلايا رعدية مع نزول أمطار متفرقة تكون محليا غزيرة بالمرتفعات الغربية مع تساقط البرد بأماكن محدودة تشمل بعض الجهات الشرقية للوسط والجنوب، وتكون السماء مغيمة جزئيا على بقية الجهات. البحر يكون مضطرب فقليل الاضطراب، ودرجة الحرارة تتراوح ليلا بين 10 درجات و15 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية، وبين 16 درجة و21 ببقية المناطق وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: الجوهرة.
1: ما تخليهاش في قلبك
2: يا توانسة. شبيكم يا اخي؟ العلوش عم نول بمليون السنة 14%، نفس العلوش اللي تباعها عم نول بألف دينار يستني تباع نفسه بألف وربعمائة دينار. ليه؟ ليش؟ شو ما شو اللي صار؟ خاطر صبت المطر، خاطر تبارك الله مرعى موجود. فهمناكمش، المرعى موجود تغليه في السوم، الدنيا الزمة تغليه في السوم. يا شعب تونس، راهو الارجنتينيين مش خير منا، شعب الارجنتين ماهوش خير منا. شعب الارجنتين قاموا نهار قاو العظام اغلى سومو بطلوا ما شراوش، لان العظام ولا ملوح، لان الدولة طيحت في سومو ثاني وباقي ما شراوش، لان الدولة طيحت للربوع باش شراوه. نعمل كيفهم؟ شو الفرق بيننا بينهم؟ احنا كنا تبارك الله العلوش نشريوه بسوم معقول 5-6 ألف 7 ألف بسوم معقول، ونحيو الربوع نصدقوه على خيالنا ما يقدروش باش يضحيو.
3: راهو نعيو في ظروف وفي سياسة خايب على الآخر. علاش؟ لأنه سياسة الموسم ناكلوا في بعضنا. شمعتها؟ جاء وقت العيد الفلاح متاع العلوش يرى ضربته، بعد جيت شمعت الديار الصيفي في البحر، شمعت الصيفي يجي ولي وهي يجي يقولك العلوش وزمنينا هاي الدار 200، بعد جي رونتري سكولير هاي شمعتك المكاتب وك المدارس وك اللي يبيعوا في كتب وكل وك يبيعوا في قرطابات يقولك اضرب ضربتك، وبعد كل واحد الموسم تاعو يضرب ضربته يقولك هاي العلوش وزمنينا الدار 200 ألف في الكريه في الصيف تكريه، أما جيتوا في رحلة في قرطابلة وليت 50 ألف تحت زايدة. علاش؟ هنا مش اللي فرام تاع الدولة اكي هي تحكم، اكي لازم هي تحط الإيد متاعها من فوق وتعدل، لأن اليوم اللوبي علاش احنا ذكرنا اللوبي الكبير، فما لوبي يحب يوصلها فوق كيما تلقاها تبي تغلي تغلي تغلي، بعد تفور موظف يقدر ياخو كريدي تاع علوش، بعد ياخو تريزيام موا باش يمشي صيف بيه كي روتين عادي عايش فيه. أنت البلاد تاع وظيفة عمومية تاع بلوكرة أخرى كل ورقد، وحتى الوظيفة على قدها، يعني كيما يقولوا ريتم ضعيف على الاخر على قد الوضع، هي سياسة خايبة على الاخر.
4: مقبرة تاع الجديدة ماذا بهم ينظفوا الحشيش، ينظفوا فما الحشرات، مقبرة معبية تاع الجديدة معبية بالحشيش بالحشيش، راهم يجوا ينظفوا الرجل بيهم ويمشوا.
5: بالله حبيت نحكي في موضوع خاصة تو العرشية إن شاء الله، وربي زين على كل إنسان وربي يفتح عليهم وربي يهنيهم إن شاء الله. في استدعوات العرس كي تكتبوا في الاستدعاء استعمال كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، عائتي استعمال من آياته كذا كذا، عائتي علاش؟ علاش الموضوع هذا معناتها الدرسي بالرسمي؟ على خاطر كلمة الله عزيزة وغالية، ما يجيش إنسان بعد يقطعها، ما يجيش إنسان يشعر الوحش وبالا راهو ما يجيش، لازم تكتب تحية وسلام إني كذا كذا كذا، وتكتب العنوان نتاع العرس نتاعك وقتاش وكل شيء.
6: رب الأساس كانت معامة لدي سوسة، الشركات اللي حفرت وخربت وكياسات كل في سوسة خربت في الكورنيش وغيره والطريق السياحية، كو عام وعميل كو مرجعوا في توك الطرق الفرعية، ولكن هذه طريق سياحية شيء يبجع معناها حر معناها غارخين بنات على الكلام بكل شركتهم. والسلام عليكم.

0: الجوهرة.
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: تسمعوا خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير جيس.
3: مع زهير جيس.
2: خواطر، رحلة في عمق الفنان. رحلة في عمق الفنان.
4: تسعة دقائق بعد التسعة تعليل، أهلا وسهلا مرحبا. خاطرة جديدة من خواطر بالاثنين حتى الخميس، واليوم الاثنين 18 ماي 2026، الموافق لواحد ذو الحجة 1447 هجري، على قريب إن شاء الله عيد الكبير، عيد الإضحى، على قريب أيضا اليوم العظيم يوم عرفة. إن شاء الله ربي وصلكم للأيامات الفضيلة هذه، وإن شاء الله ربي قدركم على طاعة الله في هالأيام الفضيلة هذه. مرحبا بالجميع. الليلة ضيف جديد، ضيف الليلة صوت كي يطلع تحس الجبل يحكي. ضيف الليلة فنان اختار لون صعيب نسبيا، لون يفرض أنه يكون عنده صوت مهم وقادر أنه يوصل إلى مراحل عليا، سواء كان على مستوى الطبقات وعلى مستوى الأغاني على مستوى الأصوات. معتها صوت جميل ومن أجمل الأصوات التونسية، اكتشفناه مؤخرا في إكس فاكتور، ولكن جديده اللي باش نسمعه الليلة ربما تكتشفوه لي أول مرة. مرحبا بالجميع بفنان نسميه فنان الوجيعة والكبرياء، فنان بعد شوية نكتشفوا كل تفاصيله، ولكن قبل خلنا نعطيكم أولى الأغاني اللي باش نبدأ بها حلقة اليوم هي بصوته، ونكتشفوا الفنان بعد ما نبدأ بالأغنية الأولى. سينو حلقة الليلة من إخراج منير إسماعيل، إعداد وتقديم زهير الجيس. خواطر الاثنين، أهلا وسهلا مرحبا.

0: غنية بعنوان نسخة عني. أهلا وسهلا مرحبا ضيف الليلة. كما قلت أنا بكري قلت تحس الجبل يحكي وهو يغني, قلت اختار اللون الصعيب في الغناء. الحقيقة اختار أنه يستعرض عضلاته الكل والوجيعة والكبرياء. قد يكون فنان متمرد, حبيت نرحب بالفنان سلام مصطفى. أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا وسهلا فيك كل مستمعين إذاعة جوهرة فهم. كل
0: اسمك وإلا اسم فني سلام مصطفى؟
1: اسمي هي اسم الفني. اسم الفني.
0: اسمك الفني
1: هي.
0: اسمك الحقيقي
1: مسلم.
0: مسلم
1: أي.
0: وعليش اختيار سلام مصطفى؟
1: والله هو وقت كنت في بيروت أنا هو يعني واحد لبناني دمعت لي سلو سلو سلو اللي مشت فيه سلام كاو.
0: دوك خليته اسم عجبك اسم فني
1: خفيف.
0: خفيف بي خنسى المعجمع يتبعوا فينا على تيك توك.
1: السلام عليكم الكل.
0: في جوهرة FM وتصويت أولى الفقرات كرسيك من اللحظة هذه. اسمع شنو هو اللي اسمه.
1: يلا.
2: في حضرة الصراحة. في حضرة الصراحة.
0: كرسيك في حضرة الصراحة. بعد شوية فما دي زوبسيون زيدوهم, ولكن نبدأوا في حضرة الصراحة ونبدأوا مع يلا. سلام مصطفى الإنسان قبل الفنان. البدايات والطفولة, شكون سلام مصطفى قبل الشهرة قبل الفن قبل إكس فاكتور؟ شنو نجم نعرف على سلام مصطفى؟ مسلم اللي عرفناها معلومة ساعة
1: قبل الفن. أنا كنت رياضي يعني فن القتالية والدفاع عن النفس.
0: علي صوتك حاشم.
1: قبل الموسيقى أنا كنت يعني مقاتل في رياضة الفنون والدفاع عن النفس.
0: ايه
1: قبل
0: اجازه ظهر
1: هيكاو ومبارح كنت يعني في في مو في
0: كيف جو. كانت طفولتك الحقيقه؟ كانت طفوله صعيبه متمرد
1: طبعا
0: عاقل
1: طبعا
0: سهل عاقل. خلينا نفهم كيفاش كانت طفولتك.
1: طفوله صعيبه مش سهله يعني.
0: صعيبه
1: سي
0: بمعنى صعيبه من... بمعنى من عائله قد من عائله فقيره؟
1: لا الحمد لله عائله صفا.
0: ولكن بوك صعيب
1: يعني احنا الانتوراج اللي احنا فيه صعيب شوي. صعيب شوي هذاك. عليش
0: اول مرة غنيت قدام الناس تتفكرها؟
1: تفكر ايه
0: تفكر. كيفاش كانت؟
1: صغير اخوي انا ديما ندندن روحتي انا
0: قدام
1: أنا
0: الناس
1: قدام الناس. اول مرة
0: طلعت قدام ببليك غنيت
1: اول مرة
0: نتصورها بتقعد في البال ما تتنسيش.
1: اي وقتها اي في دار الشباب.
0: في دار الشباب.
1: دار الشباب
0: لنا في سوسة.
1: لا في نصر الله.
0: هاي
1: اول مره اي وقتها. اي والله اسمع انت
0: كيفاش كان الاحساس؟
1: لا في نادي وقتها قدام ناس
0: رانا قاعدين نسجلوا للتاريخ.
1: سي في نادي وبعدين طلعت على في دار الشباب.
0: اي
1: هكا مسرح في الصيف.
0: كيفاش كان الانطباع وقتها؟
1: انطباع ناس مبهوره يعني انا وقتها
0: قديش كان عمرك؟
1: نفهم صغيرة 12-13 هكا كيكة 12-13 كيكة.
0: اي تتذكرش اش غنيت؟
1: والله يظهر لي غنيت مش عارف
0: لحظات هو بعد الكورونا راهو ما عادش عندنا ميموار
1: صحيح.
0: باش كونوا اول شخص قال لك مسلم صوتك مختلف وينجم يكون صوت مهم في الأصوات التونسية والعربية؟ شكون هو
1: الانتوراج يعني تحكي من الانتوراج ولا
0: الانتوراج والمجال الفني والناس اللي تفهم في الانتوراج متاعك شكون شجعك؟
1: عمي.
0: عمك؟
1: عمي عصام نوجه له تحية. وحتى يعني حتى ماما زاد كيف نفس الشيء. وإذا نحكيه البرة لبناني وقتها اسمع عندي حاجة مختلفة.
0: أنا قلت صوت جبلي نعرفش عندي الحق وإلا لا. صوت أي. جبلي
1: أي. أنا
0: اختيار وإلا قدر صوتك الجبلي هذا
1: الاثنين الاثنين
0: الاثنين
1: أي لأنه أنا أكتافيتي اكتشفت روحي لأنه شوف أنا عصام التكوين في مجال الموسيقى لا سولفاج في حياتي ما نعرفوش ما قريتوش
0: بي
1: مستحيل يعني
0: ما قريتش سولفاج
1: مستحيل انا المقامات
0: تغني بالسمع
1: اي اما نسمع بالباهي ونعرف معناها نفهم حاليا وليت نفهم في مقامات ونفهم في الـ في الـ في الجام يعني الدو والري الفا نفهمه أما بال
0: بالأذن
1: إيه
0: الحاجة الباهية ماكش تقلد
1: لا الحمد لله
0: نسمعك ما نحسكش تقلد
1: لا لا ولا أنا إجري. أنا
0: رغم إنه فما
1: صانع هوية موسيقية اسمها سلام مصطفى هي اللي باش ندخل بها لعالم الفن
0: تحس إنه اللون الجبلي مظلوم إعلاميا اليوم ولا مطلوب محبوب
1: لا ما هو اسمع حسب أنت وين لو أنا أشوف في الحفلات نجح بيه 100%
0: إعلاميا نحكي في تونس
1: إعلاميا في تونس إعلاميا إيه لا نشوف هو لون صعيب مش سهل
0: لون صعيب مش أي برشا ناس تقدوا
1: لا مش أي شخص شوف هبلو باور متاع صوت قوي وركوز وا وا وا وا يعني حتى توصل تمسه وتلعبه بكل رياحية فهمت هذا هو في تونس هو إعلاميا إيه مظلوم شوي يعني أنا نسمى من الناس اللي ساهمت فيه نشره في تونس بعد الله يرحمه
0: نسيت
1: اسمه الله يرحمه
0: انا نذكر على قيد الحياه محمد جبالي
1: لا لا مش محمد جبالي
0: حاول
1: لا
0: محاوله جميله
1: اللي مات
0: اي والله حرام كان ما نذكروش اسمه
1: نسيت على سيت نسيت
0: بالحق
1: نسيت
0: توفى في اكسيدون
1: اي سي
0: ذكرنا يا منير
1: ذكرونا
0: بيطلع يبعثوا لنا جماعه تيك توك كما حرام ننساو
1: صوت الدهماني صح
0: حسن الدهماني
1: سي
0: حسن الدهماني الله يرحمه بالحق
1: اي والله سي
0: بيخلي الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا في الراديو ونسلم على الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا وين ما كانوا موجودين
1: ربي يرحمه ساعه ربي يرحمه
0: الله يرحمه ان شاء الله بالحق جات ورحمه
1: الناس اللي يدخل

0: حاجه شوف باش نعملوا حنا توا باش نعاودوها في الديريكت
1: نعاود
0: بالك شي هذيك تريكي بالك شي مسجله بالك مش صوت
1: لا تعرف شو صار لي في البرنامج
0: تقالت
1: نعطيك لا باش نعطيك شو صار لي بالضبط في البرنامج وشوف الناس اللي يعملوا في البرايف يوميا الناس يعني الكونديدا الكل يعمل في البرايف انا الوحيد ما والله اللي ما عملتش بروفه معاهم كان قبل بيوم وطلعت مره واحده هم يوميا انا اخوي شوف نترانا بيسين
0: شيخ بالوتيل بالفواياج
1: ماكلة شيخ هكا هم يبرموا على رواحهم سي بون خليك
0: انت حاضر شنو ثقه في النفس هذه ولا غرور؟
1: ماهوش غرور لا
0: اما ثقه في النفس الغرور لا اعطيني
1: ثقه في النفس عارف شوف تو انت داخل مثلا مش ما اعرفش مش تعمل في اي حاجه تكون عارف روحك سي انت عارفها ديجا راك باش تعمل حاجه اللي انت متمكن منها مليار بالمئه باش تجي يعني تبقى تعاود شوف ريت التكرار كي تعمل انت
0: يقتل الصوت
1: داخل مثلا مش مثلا انت ما عرفش عندك مقابله 24 ساعه وانت تحضر تحضر تحضر تجي في المقابله كيما صار لهم ثم دي كونديدا يحضر الاغنيه حفظ هو حافظها يبدا يمشي في الشارع يغنيها اما جاء كيف طلع على المسرح نسى الكلمات
0: ثم تراك
1: هذا التراك يلعب دوره وانا اخويا انا موالف بالجمهور من وانا صغير شوف في الكونغ فو في البريك دانس يعني طالع بوديوم مع الناس يعني وانا صغير يعني موالف بالجو
0: ما حسيتش بالتراك نهار
1: لا
0: بالكل
1: والله جامي
0: ثقه مهمه
1: أنا وأنا داخل نحس في أدرينالين مش طبيعي والله العظيم هكا يعني كان لازمني نفرض بصمة
0: حلبة المصارعة صح أيوة بالصوت
1: أيوة بالصوت
0: أيوة نسمع حاجة هي بيدها الأغنية نحب نسمع
1: نسمع شو لا دلعونا إيه

0: قال انا هوي شو تعالى هوي
1: هو بيدوا
2: تذكر ايش قالوا لك
0: تذكر
2: ايه مراقب تذكر ايه خلينا نذكروا الناس ايش قالوا لجنه الترقيه بس اسمع معي ايش
3: انت عايش بتونس
4: عايش بتونس ايه
3: وعم تغني بعلبك ايه ها كان اديتها باتقان
4: شكرا يسلم
3: صراحه
4: هذا شرف
3: لي عندك
4: حلو مثل بفنان
3: حبيبي
4: تسلم وشكرا
3: حبيت منك انه عم تغني جواب وانت مرتاح مع انه جواب عالي كتير وحتى القرار كان منيح ومرتاح انت فيه
4: حبيبي. حبيبي
3: برافو
5: انا حسيت اول ما غنيت قلت جانا فهد بلان جديد اي والله
4: على راسي
5: لما طلعت بالعالي يعني حسيت انه في قوة ورجولة في صوتك
3: جوابات اللي عملها انت ملكها
5: لا
3: هذه اختصاصك ولو
5: لا بس ما شاء الله ما شاء الله
3: اختصاصك ابو
5: خالد يعني صوت مميز صوت واعد بيكون باكس فاكتور ان شاء الله
4: حبيبي شكرا
6: الحليات الحلوه لصوتك عجبتني جدا
4: حبيبتي
6: وثقتك في نفسك عجبتني جدا ما شاء الله عليك
3: شكرا تصويت يس
4: شكرا
5: وانا من ناحيتي
6: بديلك
2: كلمة تحملك مسؤولية كبيرة برشا سالم مصطفى
0: سي
2: ومن فنانين قامات كبيرة كما أنغام
0: وبعدين لا في احنا في اللوج بعد ما كملنا بقينا مع بعضنا وبقاو يشكر فيه بالباهي

0: ايه
1: كان
0: شجعوك
1: يعني... سي.
0: حسيت انه مسؤوليه كبيره انهارتها معتها بشتهزك الاثنيه تاع النجوميه العربيه كانت.
1: انا مقبل حتى ما ندخل البرنامج راه حاط في بالي نحب نوصل للعربيه يعني حاط في بالي اني نوصل نحب نكون بوب ستار يعني بصراحه يعني اني نوصل نجوميه باهيه هي صح مش سهلة يعني مش كجت النجوم يسهل رأى الناس كل النجوم راه
0: هو سؤال مكتوب هكا ما أنا بش نبدله معناتها بش نوريك سؤال كيفاش كاتبه أما تو تبدل عندي سؤال السؤال هل حسيت في فترة بوجيعة هزتك للفن
1: ايه طبعا
0: تو بش نبدل السؤال هذا اللي كاتبه أنا
1: طبعا
0: لما السؤال شنية أكثر وجيعة خطر أنا كاني متأكد قبل حتى ما تجاوب لي شنية أكثر وجيعة عشتها صغير هزتك الاثنية هذه كاني مش غلط
1: سؤال صعيب هذا
0: ولكن مهم
1: سي مهم ما
0: حسيت بوجيعة مانيش غلط
1: طبعا ايه
0: من الوجيعة الصوت هذا ولا
1: من كل
0: واللي تخدم
1: هذا.
0: فيه
1: من الوجيعة من نقص من برش حاجات
0: نجم تحكي لي عليها الوجيعة ولا نتجاوزوا
1: نعم نتجاوزوا على سف
0: وكي يقول لك ما نكملوش الانترفيو لمحلي لمحلي على الأقل ناخذ سكوب في الحلقة متاع اليوم من سلام مصطفى
1: ايه يا أخوي يعني من هو
0: سأتجاوز باه باش نتجاوز أما باش نعطيك سؤال يعوض السؤال هذا لو نحطك أمام الطفل الصغير مسلم مصطفى اللي تعرفه شنو هي الجملة اللي تحب تقولها له ولليوم مازال ما قلتها لهش مسلم الصغير
1: توحشت مسلم
0: توحشته شنو اللي تبدل بين مسلم اليوم مسلم البارح وسلام مصطفى اليوم
1: مسلم في العالم هذا ما ينجحش
0: عليه
1: يعفسوه
0: البراءة
1: يعفسوه النية
0: معناتها هذاك كله نحيته اليوم
1: مش نحيته
0: مش توحشته
1: أما خبيته سلاح ذو حدين هو يعني كي تكون في احنا في عالم ما يرحمش عالم غابة يعني القوي
0: تحكي على عالم الفن ولا العالم اون جينيرال
1: بصفة عامة كل بصفة عامة
0: لازم تخليت على براءة الطفل و...
1: لا مش تخليت على براءة الطفل مع نفسي ايه ومع
0: مع العالم
1: اللي مع شوف مع الدائره الصغيره اللي عندي اللي هي اهلي والناس القراب يعني بطريقه كبيره هم اللي يعني عندهم هذا الجانب لكن البرة لازم ديما تكون
0: الوسط الفني سلام مصطفى نحكي على الوسط الفني اللي تعرفه انت سواء التونسي والا العربي نظيف
1: لا
0: لا
1: لا
0: علاش
1: مش نضيف على خاطر اخويا فيه في برشا مافيات
0: اللي جوا صفته بالغابه يعني في وحوش
1: في وفي مافيات
0: مافيات
1: اي مافيات ما هو لوبيات اذا ما تكونش اذا بوحدك نفس الشيء هيك عباره حرب هي
0: اكثر موقف صدمك من فنان ما نجمتش تتجاوزه او تنساه على الاقل
1: ما نجمش نذكره ما اخويا
0: قلت لك اكثر موقف ما قلت لك سمي الفنان
1: انه من مش حابني نطلع يعني مش حابني نخدم في
0: يعني جيك اون جينيرال ولا حسيت انه
1: لا وصلني وصلني
0: انه يعمل الى عرقله هذا ما يزموش يطلع هذا
1: يعني
0: ما يزموش يكون
1: يعني هذا اي صحيت هذا ما لازموش
0: فنان كبير
1: اي فنان كبير اي
0: مش واحد كبير علاش شنو اللي باش يقلقه هو ديجا كبير وكبر
1: ما هو كبير على خاطر انا نفس الشيء حتى
0: كنت نجم تكون انت
1: يعني كنا بروبوزي حتى في حفله في دبي وانا ما طلعتش فيها
0: ليه
1: برغم انا ما
0: رفض انك تطلع معاه
1: أي.
0: تعرضت الى الخيانه كي نقول الخيانه يعني تنجم تكون خيانه صديق خيانه
1: صديق
0: فنان إيه؟ خيانه ملحن
1: صديق ايه صديق ايه صديق ايه
0: شكون ظلم سلام مصطفى اكثر الاعلام الجمهور ولا اصحابه
1: الجمهور اقوى جمهور الحمد لله الجمهور ديما في ظهري يعني والكومنتات والفيديوهات اللي نهبط فيها درني المول تعمل لي في ملايين فيو يعني أكبر دليل. أما
0: نحن
1: إعلاميا
0: الجمهور
1: إعلاميا
0: الإعلام ولا أصحابك ظلموك أكثر؟
1: عندي أصحابي ظلموني أكثر. أنا
0: ظلموك بعد الشهرة ولا قبل؟
1: قبل الشهرة وبعد الشهرة زاد أكثر. زاد
0: علاش؟
1: يعني شوف مش أصحاب معارف كان جاو أصحاب ما يعملوش هكا. لغة اللغة السوقية بتاع صاحب صنعتك عدوك اللي أنا أكثر شيء نكره.
0: كل واحد ولونه، كل واحد قسمه، كل واحد ورزقه.
1: سبحان الله، فما الناس تغزر يعني تغزر لصحنك. الله غالب. أشوف هذا الحسد وهذا البغض موجود يعني.
0: ركز مليح مع السؤالات الزوز هذوما.
1: معك معك.
0: فما فنان تشوفه ناجح أما ما يستحقش النجاح اللي وصل له اليوم؟
1: يوجد الكثير.
0: عندك الجرأة تسمي؟
1: لا باش ما تصير ليش مشاكل. ما أنا ما خاف من حد على فكرة، ما يكون وما يوجد الكثير. مش تاع بودكاست هذا.
0: فما فنان تشوفه عنده صوت قوي أما ما في الفن دفنته ما خلتوش يطلع؟
1: مافيا الفن يعني كيفاش؟ عود لي سامحني، عود لي سؤال، عود لي سؤال.
0: فنان صوته قوي مهم اما مافيا الفن دفنته حاربته ما خلتوش يطلع وينجح. نجم يكون سلام
1: تحكي تو يعني تحكي
0: في الساحة
1: الساحة
0: بما فيهم اسمك، لاني انا ممن انه صوتك قوي.
1: انا الخير. مثلا ايه ما ايه يعني فنان من الفنانين يعني.
0: شنو ناقصك اليوم سلام مصطفى production. الحقيقه شنو ناقصك؟
1: برودكسيون.
0: برودكسيون
1: ايه
0: يعني فلوس.
1: ايه
0: الاموال.
1: اموال يعني خاطر شوف البرودكسيون هي غاليه
0: من السهرات ومن الحفلات. ما تنجمش تدخل
1: حفلات يا دوب يعني تخلص لك امورك وسفرك تسافر وكذا. لا وتعرف الدنيا غاليه راهو. ما يعني احنا عايشين
0: ما نسافر برشا. شكون اللي يقدر يمن بقدراتك
1: الخيط اخوي؟ انا بالنسبه لشركه الانتاج لا. شركه الانتاج جاتني يعني كم شركه
0: عربيه
1: لكن انا لا، بحكم بروتوكولها في 70 30 يعني
0: يعني تكبيلة.
1: احتكار ليش 70 30 على شو بالضبط؟ و10 سنين على مده 10 سنين
0: 70 لشكون 30 لشكون؟
1: 70 ليهم 30 ليا وثلاث اغاني بالسنه يعني تخيل كل اربع شهور.
0: وما عندك الحق تمشي لحتى برنامج وما عندك الحق تطلع كما تشاور.
1: يستعملوا صوتك عباره انت شخص يستعبدوك. هذه وانا اخويا ضد الاستعباد وضد الاستغلال. نخدموا مع بعضنا ايه اما نخدمه ببروتو يعني انت صح باش تدفع صحيح اكيد وباش تتعب اعلاميا
0: اما تعطيني حقي وتخليني حقي.
1: ايوه وعندي يعني وعندي في بنود على الاقل نكون حرا.
0: كان انا نجيب لك شركه انتاج قويه جدا تقول لك 50 50
1: لعيونها.
0: استنى نكمل اما تقول لك راهو باش تغني الهشك بالشك.
1: شو الهشك بشك؟ فما هشك بشك
0: غناء نتاع شتيح نتاع غناء ساندويتش غناء كوميرسيال.
1: اي كوميرسيال نغني كوميرسيال اما بطريقه يكون احترافيه يعني. انا
0: شو معناها احترافيه؟
1: احتراف شوف هو راهو هنا اللعبه في الذكاء. الفنان كما يكونش ذكي في اختيار الاغاني كي يعمل بروجي نتاع الاغنيه كامل بصفه عامه. كما انا وصل عندي تيم وورك نخدمه في بيروت يعني نسميهم حتى بالاسم من أعظم ما ريت يعني على مستوى شعراء اللي هو الشخص المبدع المختلف. نوجه له تحية صاحبي أخويا هو معتصم جابر. شخص فنان مخضرم في الكتابة تحسه يكتب من كوكب ثاني. طريقته في الكتابة ياسر ياسر أوريجينال وعنده أصلا صفحته على الانستغرام كاتب يهبط في بوستات باهين يعني يلقي في مش شعر. هو يلعب في شيء مش شعر طريقة جديدة في الكتابة كليا وبالأخص كي يعبر عن الحب ولا عن الصداقة يعبر بطريقة ياسر عميقة دتالفاسون يحكي بتجرد مش طبيعي. بارك الله عليه ما شاء الله عليه. هو من الناس اللي يجلبني رغم الكم الهائل اللي يجيني من شعراء في تليفوني على الانستغرام أو على التيك توك. كم هايل من أغاني. لكن أنا مش مشكلتي في اختيار الأغنية، مشكلتي في صناعة الأغنية. لا صناعة الأغنية بحد ذاتها. يعني صناعة الأغنية لأنه أنا مشارك في صناعة الأغنية
0: فيها لحن
1: أنا
0: مش كلمة وتوزيع.
1: أنا مش شخص يلا كليب. ألو أنا جبت لك جبت الأغنية والسلام بالعافية. لا انا غني نحب ندخل في مص في صنع الاغنيه. لازم شوف الاغنيه تخدم مش كان كلمات ولحن والتوزيع. الاغنيه تخدم تردد معين، تخدم باسلوب معين في الالقاء. يعني لازم نشوف يكون فيها جانب روحاني اكثر حتى توصل للناس
0: مش تحسها.
1: ايوه
0: انت حتى لتو عندك زوز اغنياتك هاو؟
1: اي حاليا عندي زوزي مع شركه اكس ميوزك.
0: فرحان بالزوز اغنيات اللي عملتهم والا ترددت بعد ما بثيتهم؟ الاغنيه اللي بدينا بها بكري وحط لي اكستريم الاغنيه الثانيه تو باش نختموا بها.
1: مش نحكي الصراحه عادي.
0: استنى على قبل ما تجاوبني خلينا نعملوا شويه سسباس. هذا سؤال جاي من عند الجمهور بعثوه لل
1: ما يسالش.
0: قالوا لي شبي لهجته مش تونسيه ومش ولد نصر الله.
1: علاش مش لهجته
0: تونسيه؟ تحكي لهجه خليجيه شويه.
1: لا انا نحكي لهجه عاديه
0: يا سيد المخرج. كيفاش ترى في اللهجه تونسيه ولا انا الجمهور
1: كان نحكي مع لبنانيين
0: يا ما احنا هنا في اذاعه تونسيه. لهجتك تحسها قربت شويه لل لبناني.
1: خاطر يا زهير انا
0: انت عايش غادي اكثر.
1: مشيت بكيت برشا غادي من 2010 انا نسافر يعني فهمت. ومعظم انا حتى اصحابي عراقيين سوريين فلسطينيين لبنانيين. لبنان عملها كما كان يطلع تونس وجايرة
0: مشي لها. خمم في الهجرة
1: تو حاليا انا عندي اقامة في دبي راه.
0: ايوه لكن انت مقيم رسميا لنا؟
1: لا ما بقيت فترة كبيرة غادي. انا بقيت حتى فوق قريب العام راه.
0: انت مهاجر الان معناتها؟
1: حاليا يعني حاليا انا رجعت لهنا بحكم سيزون تاع وصيف ودنيا. اما لكن ديما نتنقل ما بقاش في نفس البلاد.
0: يعني الشتاء الكل تعديه بين دبي لبنان
1: بريسك
0: وتروح لتونس من الصيف للصيف.
1: مش لا موجود انا حتى في الشتاء نجي نمشي ونجي نمشي ونجي نمشي ونجي.
0: اي نعتبروك مهاجر والا؟
1: مهاجر انا اخويا
0: نصف مهاجر.
1: صحيت 70% مهاجر.
0: دخلت على باب الهجره ولكن مش الهجره الكامله. طيب كنتش تقول لي حاجه على زوز غنيات مقتنع بهم ولا
1: بالنسبه للاغاني
0: هما زوز سمعنا الاولى.
1: ايه
0: كلمات والحان كنت تحب.
1: اوكي لا بالنسبه للاغاني الثانيه خدمنا عليها احنا. اما ظلمت شوي في موضوع التسويق.
0: اسمها
1: نسخه عن
0: الحرب.
1: لا ذيك الاولى طبول الحرب.
0: اي طبول الحرب اللي باش نعديها انا الثانيه نقصد.
1: لا ذيك الاولى
0: هي الاولى امانه باش نعديها الثانيه. في البرنامج باش نكمل بها.
1: اوكي
0: والثانيه بالنسبه ليك اللي بدينا بها نسخه مني.
1: نسخه عني
0: كلمات والحان.
1: كلمات معتصم جابر.
0: اي
1: والحاني
0: الحانك.
1: اي
0: ما تعزفش سولفاج وملحن. جميل.
1: انا بالاساس انا
0: بالودن. مقتنع بهم قلت لك الاغنيات
1: الثانيه اكثر.
0: ثانيه اكثر
1: أي.
0: يعني نسخه الاخرى شبهها ساعه. اعطيني اكستري
1: طبول الحرب. طبول الحرب هي
0: عملت لك مشاكل؟
1: لا بالعكس عملت ليش مشاكل.
0: وقتاش خرجتها طبول الحرب؟
1: بعد احداث اكتوبر. هي لا
0: بعد 7 اكتوبر بعد هي. ما بديت الاحداث في 7 اكتوبر وغزه و خلنا نسمع منها شوية.
1: تحكي على المرجلة وتحكي على الجو متاعها.
0: نسمع منها شوية.

0: بها الأغنية إن شاء الله إذا زينا الوقت، الوقت يجري معاك الحقيقة، وما زلت بارشة أسئلة خلنا نكتشفه. سلام مصطفى الفنان والإنسان خاصة. دونك فما إنتاجات جاية على قريب؟ فما حاجة قاعدة تحضر ولا يا من عاش؟
1: إن شاء الله إن شاء الله. أي عندي حاجة قريبة.
0: فما حاجة
1: قريبة.
0: تحضر؟
1: أي
0: فما موضوع؟
1: موضوع أكيد، مواضيع مش موضوع. ديما نحضره.
0: ما تحبش تكشف على ال
1: ديما ديما.
0: أي سيدي جاوب بنعم أو لا، أسئلة سريعة. الحب يضعف سلام مصطفى. شبيه الحب؟
1: الحب بيجانيك.
0: ما يوتيكش. عاودها ترى كملها أخويا، خلينا نشوف وين يوتيك ولي. والله أنا معاك أخويا، هذه حب على منتج أخويا. أنا مستعد الجمهور عايز كده. أنت من جماعة الجمهور عايز كده ولا من جماعة سلام مصطفى عايز كده؟ لا ولا لا المعادلة الصعيبة بيناتهم؟
1: والله الاثنين أخويا،
0: الاثنين معادلة صعيبة برشا.
1: لا بالعكس، أنا نتلون، أنا حربة عندك. شكرا ما شاء الله الأغاني جاية. والله الأغاني جاية. لا الأغاني جاية. لا أنا أشوف رو نخدم ياسر بالذكارة.
0: بمعنى
1: مش معناه يعني هتغني وكاو، لا
0: الأغنية الجاية كيفاش باش تكون ولا الأغنيات الجاية
1: شيكونوا ريتميك يعني متاع جو، اما بطريقه جديده ياسر. حتى التونسي ان شاء الله، التونسي انا مش نخدم التونسي راه، اما طريقه ياسر بعيده كليا عن الموجود في السوق.
0: تم بروجي متاع ديو مع رابر
1: هو انكور
0: موجود.
1: اي انكور. اي
0: نجم سمي رابر ولا مازال؟
1: لا خليها سيربريز.
0: سيربريز.
1: سيربريز. سيربريز.
0: ما تجيب لي الأغنية وتجي.
1: صحيح.
0: وتجيب لي رابر معك.
1: بنجي أنا وياه إن شاء الله.
0: متفقين.
1: متفقين.
0: متفقين. بارك به. الحب يضعف الفنان ويضعف سلام مصطفى ولا يقويه؟
1: ما هو حسب الحب.
0: حب. حب حياتك، حب المرأة، حب الإنسان اللي تنجم ترتبط بها، حب. هذا الحب اللي نحكي عليه.
1: ما احنا شوف العالم اللي أنا فيه كاسح. يعني شوف تدخل فيه الغيرة وتدخل فيها
0: مرتبط انت ساعة ولا حياتك الشخصية خط أحمر؟
1: أي خط أحمر
0: ما يتحكيش فيها.
1: لا
0: أما نجمو نعرفوا اللي انت مش مرتبط.
1: لا من
0: حتى اللحظة
1: ولا هكا. لا ما نحبش أنا أموري هذه. لا
0: انت رازلقت قلت لا مش مرتبط.
1: لا نحكي لك بشوف. لا حياتي الشخصية لا خط أحمر.
0: خط أحمر نتجاوز
1: حتى ان شاء الله. يعني ديما حياتي الشخصيه وعيلتي هم اكثر شخص خط احمر، اما الباقي.
0: طيب الشهره تبدل النفوس؟
1: حسب الناس يعني، حسب تربيه الشخص.
0: بالنسبه لك انت الشهره بدلتك ولا
1: لا؟
0: يتقال عليك مغرور. انا سمعتها من اكثر من شخص
1: والله،
0: ومن اكثر من فنان.
1: مش مغرور انا اخويا يعني، علاش شخص كيشوفوه
0: قالوا مش نفسه تغر بعد سرتو باساج اكس فاكتور تغر ولا مغرور؟
1: لا مش مغرور بالطريقه هذيك. انا مغرور غروري في نفسي في موسيقتي. انا انسان خطرنا في الكواليس ما يعرفونش شو نعمل بالضبط. انا انسان ياسر نشرشي وياسر نترينا. انا الفوكال اللي وصلت له درجات نتاع الفوكال
0: مش تعلي. اي
1: راه انا وحدي هذاك، مش جاني فوكال كوتش اعمل او انا وحدي هذاك. يعني انا خدم على روحي.
0: واش دخل هذا بانه فما ناس تقول مغرور؟
1: لا من حقي ان تكون توصل عندي ثقه بالنفس اللي انا نعرف نغني.
0: انت تعتبرها ثقه في النفس، هم يراوها غرور.
1: هي ثقه في النفس، هم يراوها غرور.
0: بعد الشهره تعاليت على اصحابك؟
1: مستحيل.
0: يعني اصحابك هما بيدهم
1: نفسهم
0: ما بدلتش لونتوراج نتاعك، قعدتك قهوتك؟
1: فلترت شوي. فلترت. فما ناس صراحه لازمهم يطيروا من حياتك، خاطر نكره الشخص اللي يستنزفني. فهمت؟ حب ديما الشخص اللي
0: يدزك.
1: اللي يدزك واللي يزيدك. اما يستنزفني
0: يعطيك الموجات الايجابيه مش الموجات السلبيه.
1: خاطر شوف راهو الفنان انتوراجه كي ما يكونش فيه طاقه ايجابيه راهو ما ينجحش. ما نحكيش حتى مادة راهو.
0: ايه.
1: حتى يدزك اعمل وكذا وانا وراك ولاباس وما تخافش.
0: كون صريحة هنا. الفلوس اهم الفن ولا الفن اهم الفلوس اليوم؟
1: الفلوس اهم الفن ولا الفن اهم الفلوس؟ تو احنا في عالم مادي ياسر.
0: وي.
1: يعني مع الأسف احنا في زمن مادة طاغية على كل شيء. يعني ساعات الموهبة تدفن على خاطر ما فماش مادة.
0: فالفلوس أهم الفن دونك؟
1: لا هي تكمل الفن مش أهم.
0: اختيار، يا الفلوس أهم الفن يا الفن أهم الفلوس.
1: ما يا تكمل ما تكملش، هي تكمل ما فماش أهم، واحد أهم من الثاني. لأنه شوف باش توصل أنت يعني عبارة، أنت يا أخوي عبارة، أنت شخص عندك، أنت مثلا شخص عبقري أخوي، عندك بروجي وعارفه أنت تشوف فيه اللي هو ناجح، لكن اللي ناقصك هو المادة. شو تعمل هنا؟ شو تعمل؟
0: أما زادة كتنجم تكون عندك برشة فلوس أما عندكش فن. رغم أنه شفنا برشة ناس طلعت بالفلوس ما عندها حد شيء في صوتها،
1: سي ما عندها حد شيء، لا كاريزماتيك لا شيء،
0: ولكن كليبات وميديا وبساج ومتركات
1: ضخ
0: يتخلق
1: ضخ ضخ وبعد على الفاضي. ما شوف هذاك راهو يجي حالة ويطير، هذاك يجي أخويا حالة ويطير ما يبقاش. واو ديجا ثم كومنتير كتبوا بالفن تصنع الفلوس. سي
0: وبالفلوس تصنع الفنان،
1: بالفلوس تصنع الفنان،
0: مش فنان ولكن تصنع شبه فنان،
1: تصنع تصنع الشهرة. أما كفنان أنك تواصل هو مش بالفلوس، لا أنت يعني يعني بقدراتك وين أنت توصل، وتوصل هل أنت لازمك تواكب العصر من الأخير.
0: سلم مصطفى حساس وإلا يعرف يتحكم في مشاعره؟
1: حساس من ناحية،
0: بمعنى كل أي حاجة تنجم تسخفك تبكيك وإلا دموعك غالية؟
1: فما حاجة، فما أكيد مواقف.
0: دموعك على شنو هبطت آخر مرة؟
1: يا زوزة تحب تهبط تقعد صبية تحت الماء أنت؟
0: ماني أنا قاعدة في مخي إنك ما جاوبتنيش على الوجيعة اللي عايشها، دونك قاعد نحفر باش نرجع. بالحق دموعك شنو اللي نجم يهبطها؟ ماهيش عيب بالعكس. أنا حاجتيني بكيوني مثلا، أو باش نوريك اللي هو سؤال نجم نطرحه على روحي، كان ريت دموع أمي ولا ريت راجل يبكي بحرق؟ هذوما الزوز ينجموا عادي دموع يهبطوا وحدهم.
1: أنا شوف بالنسبة للموضوع هذا نفس الشيء، أمي هذيك مرحلة أولى، ونفسي روحي ساعات توجعني روحي، خاطر نحس روحي
0: توجعك روحك كي تسمع كلام مش صحيح عليك.
1: لا غير هذا، غير هذا، لأنه
0: ما شنو اللي يوجعك
1: الكلام هذا؟
0: ما شاء الله عندك كل شيء،
1: نعرف الناس، الناس تشدك في ذارك ما ترحمكش، أنا منس كلام الناس ما يعني ليش. أما أنا نشوف روحي نتعب نتعب نتعب يعني، ونصل مثلا مع شخص لاتفاق وكذا وكذا وكذا، وفي الأخير هو
0: يتبخر
1: يتبخر ولا
0: بعد بفعل فاعل وتكتشف الحكاية. دونك هذيك توجعك
1: كما صار لي في دبي مع شخص يعني من الناس معروفين، دخلنا على أساس باش نعمل بروجي كبير في الموسيقى وكذا، وفهمنا في التفاصيل الكل، وأنا عملت تليفوناتي لبيروت وركحت أموري مع شعراء كبار ومنهم علي المولى، منهم ركحت التيم كامل من أجوس كازيد، وجاء في الأخير وش بد بياس
0: كل شيء مشي.
1: يا ولدي
0: أكثر إشاعة تتقال عليك تضحكك تسمعها؟
1: اللي المغرور دي.
0: المغرور.
1: أما كاجد بالتونسي ما نجمش نحكيها ديجا، فاهم أنت شو هذا بالضبط.
0: أكثر إشاعة قتلتك من داخل كي تقالت عليك مستك تو مغرور ولي تضحك عليها؟ أما فما إشاعة أخرى تتقال عليك تنجم تمسك تتحسس بها رغم أنها إشاعة؟
1: رانا
0: في اللونتين مش يقولوا سكرت الراديو ولا
1: لا لا لا
0: قاعد يخمم يا جماعة. خمم فيه السؤال تنرجع له، مانيش ناسيه. منير سمعنا ديزيكستري، خنزيدو نسمع صوت سلام مصطفى. هاي هيت
1: موجود.

0: انتوا تعرفوا هذا اللي سجلته انا؟
1: مازلت كي سجلته؟
0: تعرفوا وقتاش سجلته انا؟
1: هذه قديمه برشا.
0: تعرفوا وقتاش ولا لا؟
1: وقتاش؟
0: عجل اكثر.
1: تو تقول في الكلمات فهمهم شو يقولوا.
0: 2010 او 2009.
1: معناتها 17 سنه التالي.
0: ولا 2011.
1: ضحكه ولعبه.
0: الوقت هذاك.
1: يا 16 يا 17 سنه اذا كان حكينا.
0: أول ما بديت بالتركي
1: تذكر الغناء معناتها تعرف الكلمات ولا حفظتها كما هي؟
0: وقتها نتعلم في التركي شوي شوي وقتها هيك
1: نتاع فنان مهم جدا معناتها
0: سمعت عملت هكا زحمة يعني تسجيل قديم معلم
1: أعطينا اكستري الآخر.

0: بايه قبل ما اسمعوا الاكستري الجاي بربي جماعه تيك توك يتبعوا فينا وتحبوا اغنيه في الديريكت لنا اطلبوها توا واللي يطلبوه بربي ننفذوه اوكي هديه هديه لجماعه
1: السلام عليكم اخوي زهر.
0: السلام عليكم جماعه التيك توك عن سلام مصطفى، احنا في المباشر على جوهر فيم، اي اغنيه طالبينها توا باش يغنيها في الديريكت فرصه خلي يغنيها اطلبوها وهو تو يقول لي الاغنيه اكثر اغنيه يطلبوها شنو هي. اعطينا الاكستري اللي بعد وي.
2: من

0: تتنوع كل مرة، تحاول تختار ستيل.
1: لا مش حاول اختار ستيل، انا بالاساس ندور في يعني هو التركي والعراقي والسوري كله هو بلاد الشام تقريبا.
0: أيه.
1: هو يشبه بعضهم لكن يختلفوا هنكا وفي الاداء من دولة لدولة،
0: من دولة لدولة
1: في اختلاف في الرنة كاو.
0: زيدوا نسمعوا الدوز
2: Ne kadar az kalmış geçiyor.
0: والإكستري لخلين يعطيني منير.
1: الصبر لا يعني لقاء محتمل، لا خير في صبر إذا مات الأمل. إني وأن تمضي سريعا خطوتي في داخلي شخص مصاب بالشلل.
0: اقترح علينا جماعة غير
2: سنة ورا سنة أحلم وأتمنى والحلم صار إتعامنا مش قادر نغامر.
0: هاي نكتفي بهذا القدر. وين التونسي في هذا الكل؟ ما تخممش تعمل أغنية تونسية سلام مصطفى.
1: هذا الحب أنا ومايا ذي حصري هذه كلماتي والحاني.
0: هذا

0: شو هي؟ وين التونسي؟
1: ما سجلت حاجه تونسيه لكن ما زلت ما هبطتش.
2: طنا دونك طنا غنيه تونسيه.
1: انا قريت التونسي وين انا وين متجه للتونسي. بالنسبه خاطر الناس ديما يسالوا فيا ليش سلام ما تغنيش تونسي وانا نغني جو جو جو كيف يعني الرقرق ستايل جو ذاك
2: كيما شو
1: نقول يتكلم جو ذاك اللي نحسوا طابع طابعنا تراثنا.
2: اعطينا اعطينا خلينا نسمعوا سمعنا يا سيدي وبعد شوف التيك توك ايش طلبوا منك خاطر مش ولد لك زوز خلينا نسمعوك في التونسي خويا هي تراها
1: اوكي.

0: يتكلم شيف على الشلغوم تسلم الكالي يسوي
1: هالجو جماعة التيك توك. خلينا نلبي لهم المطالب نتاعهم برشا طلبات نتصور. اعطينا
0: تكفيش طلباتهم تو
1: هكا اللي رميت عليها عينك تو باش نغنيو منها اكستري ونكملوا الانترفيو. اش قالوا لك تراه؟
0: احلى كيف احلى كيف. طلبوني شوف دلعونا تركي ما, ما شاء الله عليهم. اسمع
1: كم انا ما زلت اتذكرها
0: اي واحده
1: اللي سمعنا تو منها اكستري
0: Senin için ölmez miydim yar? Dünyayı ters etme.

0: جميلة محلية والله يسوت ما شاء الله. إن شاء الله يا ربي نلقوا الانتاجات والمنتج لأنه بالحق لإمكانيات في المجال متاع اليوم مش تلقى فنان صوته قوي كما هكا.
1: تعرف كل مرجون يحبوا على جورج راسي غنيت أنا آخر مرة رجعت بالكتاب. وعلى فكرة أنا عملت فيديو أنا ودلعونا أنا و أنا و اسمه ملحم زين عملت ترند مش طبيعي
0: شفتها
1: واخر واحد جانا وائل كفوري هو بالغرام انا ارامم نفس الشيء اللي طلعت اكسبلور
0: يعطيهم جورج الراسي مثال
1: او جورج الراسي يموتوا علي انا
0: يعطيهم اي
1: تدي تتا يا حبيبي يا حبيبي قلبي مات والبعد سبب جنوني شو قيمة هالحياة وانت غايب

0: صار الوقت غادي يجري، مازال لي اقل من دقيقتين. الاغنيه تمثل حياتك اليوم سلام مصطفى، شنيه اغنيه تمثل حياتك كي تسمعها تقول هذه حياتي؟
1: يا معشار الغدارة يا معشار الخيا
0: برشا ما تعرض لبرشا خيانات وغدر و... ولا شنو؟
1: لا غدر ايه غدر و... وقلت خير
0: من
1: يعني من الناس هكا توسمت فيهم الخير لكن طلعوا
0: من المجال الفني ولا من
1: الفنين.
0: عامة
1: الفني
0: والاثنين
1: الفن والحياة.
0: طيب سؤال حبيت عليه كي كلمتك قلت إن شاء الله يسألوا وما سألتوش حتى لتوا، كان فما
1: سؤال شو؟
0: سؤال حبيتي تطرح وما تطرحش حتى اللحظة.
1: لا صافا يعني
0: طرحت كل الأسئلة
1: تقريبا تقريبا دخلت معايا هكا في الديب شوي
0: ايه.
1: ديما نتهرب من الديب أنا عرفت ديما نحب نكون في اللقاءات كلها سطحية.
0: الوعد اللي تقدمه لجمهورك أترافير خلقة اليوم من خواطر
1: يعني الوعد يعني فانا
0: باش توعد الناس؟
1: انا نوعد الناس اني ما زلتنا نشتغل على سلام مصطفى شغل رهيب في الكواليس واني نقدم لهم احلى الاغاني حتى في الاعادات، خاطر انا بحكم كي نكون مثلا للنصل حتى يكون عندي برودكشن يكون دايم اللي هو على كل شهرين على كل انا تو
0: يعني
1: نصنع
0: تعمل...
1: أنا حاليا نصنع مع التيمورك اللي عندي نصنعه وتعبين في الصناعة، لكن في الانتاج ان شاء الله الواحد يوصل للمرحلة متاع الانتاج
0: على الاقل اغنية في الشهر ولا
1: لانه شوف انا والله مطلوب حتى مطلوب من مطلوب في المهرجانات، لكن مع الاسف كما صار لي العام اللي فات اتفقنا على مهرجانات وكذا لكن ما جابونيش. ليش؟ رغم انا عندي جمهور ما شاء الله يحبني على المهرجانات وانا عندي برنامج عرض رهيب.
0: اما اعادات متاع اغاني فنية
1: غير الاعادات؟ اي انا عندي اثنين اغاني وما زالوا اثنين اخرين ان شاء الله جايين. يعني عندي للناس الكل تغني في اغانيها، مش الناس الكل تغني في اغانيها، يغني في اغنيه زوز معروفين عنده.
0: تعمل 70% اغنياتك 30% اغنيات اعاده ما يقلقش، ولكن
1: أي
0: العكس صح. هو اللي صعيب.
1: اي انا عندي.
0: ما عندكش رصيد اليوم باش تعمل حفله بساعتين من زمان؟
1: انا عندي مثلاً. انا عندي رصيد نعمل حفله 3 ساعات مش ساعتين.
0: غنياتك
1: انا غير غنياتي، نحكي لك بغنياتي وبغنيات الناس يعني عارفه برنامج عرض كامل اللي مش برنامج عرض كامل يعني
0: ربي يوفقك ان شاء الله. كلمه الختام سلام
1: ان شاء الله. كلمه الختام نشكر الساعه، نشكركم على حبيبي زهير على الاستضافه.
0: مرحبا
1: ومستمعي جوهر افام وكل الكاست اللي يخدم في جوهر افام. نرجع تحيه لجمهوري العزيز اللي يتفرجوا فيه اون ديريكت في التيك توك والناس اللي قريبه مني واصحابي اللي دعموا فيا، ونوجه تحيه كبيره لدارنا لأهلي وناسي ولبلاد القرية أحلى نصر الله. love you big love
0: وكمان في ناس تحس إن شاء الله بغنية جديدة تجيب حذية في كل وقت. سلام مصطفى،
1: شكرا
0: منير إسماعيل في الإخراج. أجمل تحياتي زهير الجيسي، ونتقابلوا غدوة في قناة جديدة من خواطر. صباح الخير.

0: تشكر ولا تنقد.
1: عندك
2: ميكرو جوهرة. عندك
1: مع ميكرو جوهرة
0: وعبر على رأيك.
3: وعبر على رأيك.
0: كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000.
4: 29 100 وإلا 73 24 3000.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
5: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي بتسجيل حالة وفاة واحدة في صفوف الحجاج التونسيين تعود للحاج محمد برهومي أصيل معتمدية الهجرية من ولاية سيدي بوزيد الذي توفي بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي الدقيق منذ قدومه من تونس، موضحا في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء الوضع الصحي العام لبقية الحجاج التونسيين يبقى مستقران رغم أن أغلبهم من كبار السن ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة، مشيرا إلى أن أغلب الوافدين إلى مكة المكرمة أدوا مناسك الطواف والسعي سواء في إطار طواف القدوم وسعي الحج أو طواف وسعي العمرة، في حين أدى القادمون من المدينة المنورة زيارة الروضة الشريفة والمزارات. المكلف بتسيير إدارة الحج يضيف أيضا أن اللائحة الصحية مؤمنة بصفة متواصلة من خلال مرافقة فرق طبية لكل رحلة جوية تضم طبيبا وممرضا، إلى جانب تنظيم زيارة يومية للحجيج بمقر إقامتهم وتأمين حصص استمرارية ليلية دون تسجيل حالات متعددة لتعكرات صحية. وبيّن أن الاستعدادات متواصلة ليوم عرفة على المستويين اللوجستي والتنظيمي عبر توفير وسائل النقل والمخيمات، إلى جانب تكثيف الدروس التوعوية والإرشادية لفائدة الحجيج بإشراف وزارة الشؤون الدينية، فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية استباقية للتعرف على مسالك التنقل ومواقع المخيمات. وفيما يتصل بالتوصيات، دعا المزوغ الحجيج خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة دعاهم إلى الإكثار من شرب المياه والحرص على أخذ قسط كاف من الراحة وتفادي الإرهاق قبل التوجه إلى عرفة والالتزام بإرشادات مختلف مكونات البعثة. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد لدى استقباله اليوم رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري على أهمية العمل على التسريع في نسق رحلات العودة التوعية مع الحرص على توفير الإحاطة الاجتماعية والمرافقة اللوجستية والصحية اللازمة بما يضمن استدامة العودة ونجاعتها. ودعا الوزير إلى تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة والعمل على تطوير الآليات الكفيلة بالتشجيع على العودة التوعية بما يتيح فرصا أفضل لإعادة الإدماج في بلدان المنشأ ويساهم في دعم مقاربة التنمية المتضامنة. ومثل لقاء مناسبة لاستعراض حصيلة برنامج العودة التوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين، حيث أفاد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس بأن عدد المنتفعين بهذا البرنامج بلغ منذ انطلاقه سنة 22 و2000 وإلى غاية اليوم 22,377 مهاجرا غير نظامي، من بينهم 2,103 مهاجرين خلال سنة 26 و2000، مشيرا إلى أن المنظمة بصدد التحضير لتأمين عودة ما يقارب 400 مهاجر غير نظامي إضافي خلال الفترة القريبة المقبلة. وطنيا أيضا، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجيل هذيلي يشدد على الإسراع بإعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية. ودعا الهذيلي خلال اجتماعه اليوم بمقر الوزارة بالمديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقارية بباجة وجندوبة وسليانة والكاف في إطار متابعة عمل الإدارات الجهوية عن قرب، دعاهم لاستحداث أعمال الاختبار المتعلقة بالعقارات المعنية وكذلك الترفيع في نسق تنفيذ برنامج الجرد والتقييم للأصول الثابتة المادية للدولة. ومن أخبار العالم الآن. قالت مصادر إسرائيلية أن احتمالات تجدد الحرب مع إيران باتت أكثر من 50% مع تصاعد القلق في تل أبيب بعد تسلم الولايات المتحدة مقترحا إيرانيا محدثا وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه مخزي ولا يصلح للتقدم في المفاوضات. الأمريكي دونالد ترامب يؤكد اليوم أنه غير منفتح على أي تنازلات لطهران بعد تلقيه الرد الإيراني الأخير بشأن محادثات اتفاق السلام. نهاية الموجز في أمان الله.
3: للمزيد من الأخبار
6: www.jawharafm.net

0: Jawara Sport.
1: Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعايه
3: مع اريدو في العيد الكبير شر جيب زوز دينارات ولا اكثر واربح بالكبير العب على ماي اريدو والا كليكي على اللين ليجيك باغ اس ام اس اربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجمله
1: اريدو طور عالمك جوهر سبور
4: مساء النور مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور البداية بمسابقة كأس تونس نعطيكم برنامج مقابلات الدور الرابع النهائي بعد غدوة تتلعب الدفعة الأولى انطلاقا من 3:30 في ملعب الطيب الميري بصفاقس النادي الرياضي الصفاقسي يلعب ضد الملعب الجبسي وفي جرجيس ترجي جرجيس يستقبل النادي الرياضي البنزرتي الدفعة الثانية تتلعب نهار الخميس بعد بوحجلة في الملعب البلدي ببوحجلة يستقبل الترجي الرياضي التونسي وتقدم ساقية الدير على أرضية ميدانه يستقبل شبيبة العمران كل مقابلات باش يكونوا بتقنية الفار. مادام حكينا على مسابقة كأس تونس بعد الاتفاق بين الجامعة التونسية لكرة القدم وزوز فرق اللي هما الاسبيرانس والسي اس اس بعد ما طلبت الجامعة عدم التعويل على أيمن دحمان حارس السي اس اس ومحمد أمين بن حميد لاعب الترجي مع فرقهم دونك طلب عدم التعويل عليهم في مقابلات الكأس وتم الاتفاق على المقترح هذا وبالتالي زوز ملاعبية دحمان وبن حميدة باش يكونوا على ذمة المنتخب الوطني اللي دخل في ستاج اليوم في مدينة تبرقة وبالتالي باش يغيبوا على مقابلات فرقهم في مقابلات الكأس بداية من الدور الربع النهائي وإلا في بقية الأدوار إذا كانت رشحوا الفرق نتاعهم. مادام حكينا أيضا على الغيابات ترجي أبار الغياب نتاع بن حميدة يلعب دون أجانب في مواجهة فريق بعث الرياضي ببوحجلة اللي هما كل من ينساس اللي أعلن نهاية تجربته مع ترجي دياكيتيك وسيلة أبو عالية محمد أمين توغاي أوكبيلو إبراهيم كايتا دانو وجاك ديرا هذه غيابات الترجي اللي كما قلت دون أجانب ودون بن حميدة في مباراة بعث بوحجلة كيف السي اس اس اللي يلعب دون دحمان وأيضا دون الأجانب في مواجهة الملعب الجبسي. اجتماع اليوم دار في مقر وزارة الشباب والرياضة بحضور الوزير رئيس مكتب الرابطة والفرق الممثلين متاعها الفرق اللي باش تلعب البراج متاع الرابطة الثاني اللي هم الملعب الجبسي نادي حمام لنف اتحاد تطاوين ومستقبل القصرين. بالنسبة لبرنامج الدور نصف النهائي حمام لنف تستقبل مستقبل القصرين الملعب الجبسي على أرضية ميدانه يواجه اتحاد تطاوين مقابلات باش تكون بتقنية الفار سواء في استاد حمام لنف وإلا في استاد جابس وأيضا باش يكونوا تيليفيزي مبدئيا المقابلات باش تلعبوا نهار 25 ماي الجاري ونهائي دورة البراج باش يكون نهار 29 ماي لكن في صورة تأهل الصيدا إلى نهائي الكأس ووصولها إلى نهائي الكأس وقت الأمور الكل تتبدل تولي دورة البراج الكل تتلعب في أوائل شهر جوان الجاري دونك ننتظروا خاصة الأيامات الجاي وننتظروا تأهل الصيدا من عدمه ضد السي اس اس ومن بعد يتم تحديد المواعيد النهائية لدورة البراج في الرابطة الثانية واللي باش نعرفه من خلالها فريق وحيد اللي باش يصعد إلى الرابطة الأولى باش يرافق أمل حمام سوسة وأيضا تقدم ساقية الدائرة. نحكي على منتخبنا الوطني لأقل من 17 سنة ليلعب غدوة 8 متاع الليل ضد نظيره الأثيوبي في إطار الجولة الثالثة من التور الأول اللي كان المغرب. منتخبنا اللي تعادل في الجولة الافتتاحية مع البلد المنظم المغرب 1-1 خسر مع مصر في الجولة الثانية 2-1. الترتيب في المجموعة متاعنا المغرب مصر عندهم 4 نقاط تونس أثيوبيا عندهم نقطة وحيدة دونك الانتصار والانتظار بالنسبة لمنتخبنا خاصة زوز لولانين اللي تأهلوا من كل مجموعة يتأهلوا للدور القادم وأيضا يضمنوا التواجد في مونديال قطر. نحكيو على المنتخب الأولمبي اللي دخل في ستاج في سوسة تحت إشراف أنيس بوجلبان اللي حضر دورة تولون لكن تقارير صحفية مصرية أكدت أنه بوجلبان أشعر مسؤولي الجامعة برغبته في الالتحاق بفريق الأهلي المصري وبش يكون رئيس لجنة سكاوتينج في الفريق المصري. منتخب الأواسط بقية نبيل الطرابلسي باش يواجه نظيره الألماني والدين مقابلة تلعب نهار 26 ماي الجاري 6:30 متاع العشية في ملعب حمادي العقربي بيرتس. في كرة اليد الدور نصف النهائي لمسابقة كأس تونس نهار الجمعة 22 ماي 5 متاع العشية باش يكون لقاء ديربي في قاعة رادس النادي الإفريقي الترجي الرياضي التونسي ونهار السبت 23 ماي 3 متاع العشية نادي ساقية الزيت تلعب ضد جمعية الحمامات. مورينو توصل اتفاق مع ريال مدريد لتدريب الفريق حسب ما أكدوا فابريزيو رومانيو المتخصص في أخبار الانتقالات في أوروبا من المنتظر الإعلان الرسمي يكون الأسبوع المقبل بعد لقاء أتليتيك بيلباو. ريال مدريد أعلن رسميا رحيل لاعبه داني كارباخال بعد 23 سنة في النادي الملكي، 10 موسم في الأكاديمية، 13 موسم في الفريق الأول، حقق خلالها العديد من الألقاب، وبش يتم تكريمه في مقابلة نهار السبت ضد بلباو في الدوري الإسباني. هانزي فليك جدد عقده مع برشلونة حتى 2028 بعد النجاحات اللي حققها. مادام نحكيه على البرسا، لاعبه فيرمين لوبيز باش يغيب على كأس العالم مع إسبانيا بسبب الإصابة اللي هي كسر في مشط القدم الخامس في قدمه اليمنى، وباش يخضع لتدخل جراحي. كانت هذه نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوي. نشر هذه وخلي الأخبار موجودة على السيت نتاعنا جوهرة فام بوينت، وأيضا الباج نتاعنا سبور جوهرة فام. لكم زين الناس الكل في لمن.
1: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport.

0: Bleu Nuit.
1: مرحبا، هذه بلونوي على موجات الجوهرة فام، طول 10:15 دقيقة موعدنا يبدا معكم من توا يتواصل حتى الماضي ساعات 3 ساعات نعيشوا فيهم مع آخر أخبار الفن والفنانين، جديد الأغاني الشرقية والغربية، أبرز الأخبار الثقافية وبنة الموسيقى تكون حاضرة في ساعتنا الثالثة والأخيرة. تحياتنا لكل مستمعاتنا مستمعينا اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، اللي مهندسينهم في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق، سيسروا يحكم توصلوا سلامات إن شاء الله، ربي يحفظ الجميع. يسر معكم الليلة سيمونير إسماعيل في الإخراج التقني، أحمد حبيسي من قدام الميكرو. البداية باش تكون بالموزيكا والكفوري برونو مارس، خبرهم بالكل بعد شوية سنة وصابر الربيعية.

هذا وائل كفوري غني تشوناتر غني نوصلوا معها للعشرة 27 دقيقة تسمعوا في بلو نوية على راديو جوهرة اف ام. في نوفوتي في بلو نوي كالعادة يكون المواد مع أبرز الغنيات اللي خرجت في الساعات الأخيرة ومجموعة الحقيقة من الغنيات الحلوين اللي خرجوا في الساعات اللي فاتوا والبعض بطبيعة دخل في صلب الموضوع من خلال الأرقام المتميزة اللي قاعد يقدم فيها والبعض الآخر بطبيعة مازالت في بداية الغنيات باش نقسموا على دفعتين الغنيات باش نسمعهم الليلة بين شرقي وبين غربي وبين أغاني تونسية باش نسمعوا محمودة التركي وداليا غنية شينو شينو شيطانة جديد سيف نبيل كيسرالك الغنية لجامعة كادر جابوني محمد رمضان وغنية الفنانة التونسية أمن فاخر حما هذوما الغنيات نبدأ بهم في نوبتي ونرجو نوصل معكم ودفعة ثانية استنوا برشا موزيكا جديدة ديما في بلونوي

نوتي. رجعنا معكم من جديد في بلونوي على موجة الجهرة FM. صاريتنا بدأت معكم من التسعة، ما زلنا مواصلين معكم مختلف فقراتنا مع الجديد الأغاني. سمعنا دفعة أولى من الموسيقى بالنسبة للكادر الجابوني محمد رمضان حبيبي مالك. سمعنا زيدا شنو شنو من عند داليا ومحمود التركي وسيف نبيل شيطانة. باش نسمعوا توا دفعة ثانية من الأغاني الجديدة في فقرة نوفوتي. باش نسمعوا مارتن كاريكس تشير الأغنية اسمها ريبيتد. باش نسمعوا إيبا من عند بيكي جي. وباش نسمعوا أغنية حلوة الحقيقة جمعت زوز فنانين موح ميران وشاب بلال. أغنية تحفونا رجعت شاب بلال للوقت متاع الأوج متاع الشهرة متاعه، وكذلك موح ميران ونحاول ينوع في الفيتورينج اللي يعمل فيه. الحكاية وما فيها أنه كي يبدأ حد ناس يحكيوا عليه ويجيبوا في سيرته كما يقولوا، ما يقول لهم حد شيء، يبدأ مرمين في القهوة يقول لهم القهوة رأي خاصة. هذا الشاب بلال محمل عنه.

سنوب دوغ فراروية مثل أغنية اسمها بيوتيفول. أغنية نوصل معها للعشرة 56 دقيقة لموجتها الجوهرة FM. تسمو في بلونوي مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعة شوي أخرى يكون موعدكم مع موجز لحدش للأخبار مع هجر روين. نرجو أحنا نكمل معكم مع مختلف فقراتنا أخبارنا متابعاتنا ديما في بلونوي على موجتها الجوهرة FM. موسيقى

ما تقول. كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كلمة ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. التقى المدير العام المكلف بتسيير الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس رياض الدريدي اليوم ببوخارست المدير العام للمعهد الدبلوماسي الروماني في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى رومانيا، وذلك بحضور سفير تونس لدى رومانيا والمكلف بالتعاون الثنائي مع رومانيا بالبعثة. ويندرج هذا اللقاء وفق بلاغ نشرته سفارة تونس ببوخارست في إطار تعزيز التعاون بين المؤسستين وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 8 ديسمبر 2023 والمتعلقة بتبادل الخبرات والتجارب المثلى في مجالات التكوين الدبلوماسي والعلاقات الدولية والتحليل الاستراتيجي. جدد الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا اليوم دعوته إلى الحفاظ على نظافة الشواطئ والبحر مع حلول الموسم الصيفي وارتفاع الإقبال عليها باعتبارها تمثل ثروة بيئية وجمالية. وذكر في بلاغ صادر عنه بأن رمي النفايات على الشواطئ أو في البحر لا يهدد فقط جمال المكان، بل يؤثر بشكل مباشر على الحياة البحرية ويعرض الكائنات البحرية للخطر ويخل بتوازنات النظم البيئية الساحلية. ينتظم يوم غد الثلاثاء بتونس حوار بين القطاعين العمومي والخاص حول علامة جودة الغذاء في قطاع التمور الطازجة دجلة النور التونسية بهدف الانخراط ضمن مسار الحصول على شهادات تميز التمور الطازجة من خلال ضمان خصائص صارمة ومعترف بها تمت مراقبتها على امتداد سلسلة القيمة. وسيجمع هذا الحدث الذي يندرج في إطار برنامج دعم القدرة التنافسية والصادرات، سيجمع الفاعلين الرئيسيين في القطاعين العمومي والخاص لوضع أسس علامة التميز التي من شأنها تعزيز قيمة الصادرات التونسية وتعزيز مكانة دجلة النور في الأسواق الدولية. دوليا، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة قررت تأجيل هجوم عسكري كان مقررا ضد إيران يوم غد بعد طلب مباشر من السعودية وقطر والإمارات، في وقت تتواصل فيه المفاوضات المكثفة للتوصل إلى اتفاق جديد مع طهران. ورغم قرار التأجيل، شدد ترامب على أنه وجه القوات الأمريكية بالاستعداد لشن هجوم شامل على إيران حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار،
2: www.jawharafm.net.

الصحية اللي أعلنت عن فتح باب الترشح للمشاركة في مختلف مسارات المهرجان، مش يكون من 21 حتى 28 نوفمبر 2026. تتواصل قبول الترشحات حتى 31 جويلية 2026. يشمل الترشح المسابقة الرسمية والعروض الموازية والهيكل المسرحية المحترفة من تونس والدول العربية والإفريقية، بالإضافة لعروض مسرح العالم اللي تخص فرق دولية ومسرحيين من المهجر، مع اشتراط أن تكون الأعمال منتجة بعد 31 أوت 2025. يتضمن ملف الترشح مجموعة من الوثائق الفنية والإدارية، بينها السيرة الذاتية للفريق وصور شخصية وملف فني وصحفي للعمل، إلى جانب تسجيل صنعي بصري كامل وملف تقني مفصل، مع ضرورة توفير ترجمة ضوئية باللغتين الفرنسية والإنجليزية. دونك فرق المختارة تلزم بتقديم عرضين في اليوم نفسه ضمن المسابقة الرسمية، مع إمكانية برمجة عروض إضافية داخل تونس، وتتحمل الفرق الأجنبية مصاريف النقل الدولي وشحن المعدات، في حين تتكفل إدارة المهرجان بالإقامة والنقل الداخلي لفريق لا يتجاوز 15 شخص. هذا بالنسبة للدورة 27 ريم قرطاج المسرحية. نحكيه أيضا على القيروان والدورة الثانية المهرجان اسمعان للمالوف أندلسيات، هو العرض اللي كان في الافتتاح للفلقة الرشيدية. الشعار بالنسبة للدورة هو صنيع ودفوف في حضرة المالوف، وين احتفلت مدينة القيروان بهويتها الموسيقية الأصيلة نار جمال العادات في سهرة افتتاح الدورة الثانية المهرجان اسمعان للمالوف اللي بشي تواصل حتى لليوم، مع عرض أندلسيات للفرقة الرشيدية التونسية بقيادة المايسترو نبيل زميت. دونك سهرة كانت طيبة في الافتتاح، وسهرة أكيد دورة ثانية الراو الدورة هذه، والراو إن شاء الله ما أفضل ديما في الدورات القادمة. زادة في زغوان تظاهرة بعنوان طريق الأندلسيين، كانت بالطبيعة بحضور وزيرة الثقافة من أسرار في جيت الحفلة هذه والتظاهرة هذه في طار فعاليات دورة 35 من شهر التراث، والموعد هذا كان تتويج لمسار ثقافي ثري جاب عدة مدن تونسية واحتفى بثراء التراث الأندلسي وخصوصياته المعمارية والفنية. والتظاهرة هذه حسب البلاغ متاع وزارة الشؤون الثقافية مثل بطبيعة الحدث هذا وتظهر هذه مثلت محطة متميزة ضمن برنامج شهر التراث اللي انتظم العام هذا تحت شعار التراث وفن العمارة، شمل طريق الأندلسيين سلسلة محطات ثقافية في تستور العالية بوربا قلعة لندوس تونس وسليمان، وصولا إلى محطة الاختتام اللي كانت في زغوين، من تم تقديم برنامج متكامل جمع بين العروض الفنية والورشات الحرفية والمعارض والزيارات الميدانية. نكملوا مع المشاركة التونسية في مراسم إطلاق موسم البحر الأبيض المتوسط في مارسيليا، ونشارك سفير تونس في فرنسا ضياء خالد نهار الجمعة في مراسم إطلاق موسم البحر الأبيض المتوسط اللي أشرف عليه وزير أوروبا والشؤون الخارجية، وحضر فعاليات كل وزير الثقافة الفرنسية وغيرها من الشخصيات بيان سور اللي كانت حاضرة في مارسيليا. التظاهرة هذه تغطي سلسلة من أنشطة ثقافية بين عدد من الفعاليات اللي تنظم في تونس بهدف إبراز الثراء الثقافي والفني الإنساني لمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال أنشطة ثقافية متنوعة تم برمجتها بالتعاون بين المعهد الفرنسي وعدد مؤسسات والفنانين من دول الشريكة. ويمثل موسم البحر الأبيض المتوسط حدث ثقافي رفيع المستوى ينتظم بمبادرة من الرئيس الفرنسي، وهذا من 15 مايو حتى 31 أكتوبر حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لسفارة تونس بفرنسا. بعد شوي نحكي وآخر أخبار الفن والفنانيون وصلوا مع الموسيقى بين الموسيقى الموجودة معنا في البلاي ليست، وزادة سنة معنا فقرة بنة الموسيقى. مازلنا مواصلين معكم ديما في بلونوي على موجات الجوهرة FM.

0: عجبني.
1: هذه الأسمراني أغنية مايا ناصري، أغنية نوصلوا معها ل 11:39 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة FM في بلونوي صاريتنا. مزيد متواصلة معكم يسهر معكم الليلة سي منير إسماعيل في الإخراج التقني أحمد حبيسي من قدما له ميكرو ستار نيوز. بالنسبة لليوم باش نحكي على الفنانة الكولومبية من أصول لبنانية شاكيرا. شاكيرا اللي تعرف نجاح كبير برشا، وآخر حفل اللي كان لها في البرازيل في ريو دي جانيرو كان عدد مهول جدا من الفناني من الجمهور، عفوا تقريبا فوق الجزء ملايين كانوا يتابعوا بطبيعة في الكوبا كابانا في حفل مفتوح مجاني، وكان عدد كبير برشا من الجماهير اللي حضر الحفل هذا بطبيعة كانت ردة فعلها تفاجئ والصدمة خلينا نقول من العدد الكبير اللي كان حاضر، برغم أنه الحفلات السابقة نجوم كيما ليدي غاغا وغيرهم كانوا موجودين وكان بيان سور العدد كبير، لكن العدد الحضر لشاكيرا كان كبير برشا. الشاكيرا باش نحكيو عليها تيمونير باعتبار أنه سنين التالي كانت عندها قضية ضريبية على ضرائب في إسبانيا، وكان طلبتها السلطة الإسبانية بمبلغ مالي كبير برشا باعتبار أنه قالوا أنه قضت أكثر من 180 يوم في إسبانيا، شيء اللي يقول ضمنيا أنه هي عندها نشاط اقتصادي وتجاري في فرنسا في إسبانيا عفوا، ولكن بعد سنين تتمكن هي من 15 سنة كاملين تتمكن هي من ربح القضية. يعني في الاستئناف كانوا طلبت المحكمة من إدارة الضرائب أنها تثبت أنه شاكيرا عدت أكثر من 180 يوم في إسبانيا، لكن عجزت أنها تثبت الرقم هذا والمدة هذه بتاع الإقامة، وبالتالي الحكم جاء بأنه إدارة الضرائب تعوض شاكيرا على ترجع لها المبلغ اللي كانت دفعته هي كضريبة ومع الفوائد الوقت هذاك وقت بدايتها مع بعد الكوب دي موند 2010 سيمونير، وقتها وانت عرفت على بيكي ومن بعد ولات بيان سور تمشي وتجي في شنو مازلت وقتها سيمونير مازلت تهزل في الموسم البيكي، معناتها قداه من الموسم في العام مانيش باش تقعد 180 يوم، قعدت 163 يوم فقط. دونك حكمت على المحكمة بأنها يرجعوا لها الفلوس اللي دفعتهم للضرائب، وفي 2011 الحكاية كما قلنا ومع الفوائد الضريبية متاحة، يعني قداش يرجع الشاكيرا كمبلغ إجمالي 55 مليون أورو. دونك هذوما المبلغ اللي رجعته الضرائب واللي حكمت المحكمة على الضرائب الإسبانية على مصلحة الضرائب الإسبانية بأنها ترجعوا لشاكيرا 55 مليون أورو. حكينا بكرة على ليدي غاغا والحفل اللي كان عم ناول في البرازيل، باش نحكيو على ليدي غاغا اللي باش تكون موجودة كمنافسة جدية على جوائز الإيمي من خلال أغنية The Dead Dance، الأغنية اللي تم تقديمها ضمن الموسم الثاني مسلسل وينزداي، وتم ترشيح الأغنية ضمن فئة أفضل موسيقى وكلمات أصلية، وهي من كتابة وإنتاج ليدي غاغا بالتعاون مع المنتجين أندرو وات وسيركا. دونك أغنية حققت نجاح والترشيح متاحها عادي وطبيعي جدا باعتبار نجاح الكبير اللي عرفته الأغنية هذه. نحكيه شوي على ممثلين العرب وعلى حسين فهمي اللي تسلم جائزة شخصية العام السينمائية العربية في مهرجان كان اللي قدمها مركز السينما العربية في دورته التاسعة، وكان هذا بطبيعة تقدير لمسيرته الفنية وسهاماته في المشهد السينمائي إقليميا ودوليا، وبيان سور التظاهرة هذه تجي على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته 79. هو منذ فترة تقريبا من عام 2022 وهو حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتم التكريم باعتبار أنه فما عديد المبادرات اللي صارت من نوم المهرجان لدعم المواهب، بالإضافة بطبيعة البدء في ترميم كلاسيكية السينما المصرية واستعادة حضور الجناح المصري في سوق الأفلام بمهرجان كان، بالإضافة لأنه ساهم في توسيع أنشطة أيام القاهرة صناعة السينما وعقد شركات استراتيجية مع مؤسسات ومهرجانات كبرى في عدد من الدول ومنهم من بيان سور الصين. دونك حاجة طبيعية جدا أنه باش يكون التكريم هذا بالنسبة لحسين فهمي على دوره كممثل سابقا لكن كرئيس لمهرجان القاهرة السينمائي. سمعت فيلم أسد منير محمد رمضان بعد 3 سنين المسلسل هذا الفيلم هذا عفوا تم التحضير ليه. هو بدأت بيان سور بدأت العروض الأولى بالنسبة للفيلم هذا فيلم أسد. هو قاعد يقدم نجم نقوله نسبيا في أرقام طيبة حتى التو، لكن في العرض الأول انتشر فيديو لأنه تم منع ثلاثة صعيدة يعني من الصعيد المصري كانوا لابسين الجلباب ولا جلبيات الكلمة الأصح وتم منحهم الدخول. وكان محمد رمضان طالب وزارة الثقافة وزير الثقافة في مصر باعتذار رسمي لصعيد مصر بعد منع ثلاثة أشخاص هذوما من الدخول لإحدى قاعات السينما لمشاهدة فيلم أسد بسبب ارتدائهم الجلباب. وظهر هو بيانسور في فيديو محمد رمضان وقال بيانسور أنه يستنكر الشيء هذا وقال أنه كان واحد فيهم في سن والده يعني لما منعتهم من أنه يدخلوا ما عندوش لا قلب ولا عقل. قال أصلك أنت منين من روسيا مثلا ولا جدك تركي ولا حاجة نحب نفهم شنو اللي يصير وكيفاش يهون عليهم بني آدم ويروحوا مكسورية الخاطر قانون إيه اللي حطته السينما. وطالب بيانسور وزير الثقافة للتدخل وتقديم اعتذار ليهم وقال معالي وزير الثقافة ما نكلمش حضرتك مواطن لكن نكلم كإنسان مش كبطل فيلم حصل فيه الواقعة كبني آدم، نطلب منك الاعتذار رسمي سعيد مصر، هذه مش إهانة ليهم هذه إهانة للناس الكل. دونك الفيديو انتشر برشا وخلف عديد ردود الفعل، ومن ردود الفعل هذوما أنه خرجت راقصة هي سما المصري قالت أنه اللي ظهروا في فيديو نعرفهم ويأجروا فيهم الفنانين باش يعملوا ترند. وقالت تعاملت معهم قبل لكن قالت هنا قلبتهم ما خلصتهم شو الفلوس بعد ما عملوا لي ترند وخلاوني حديث الناس. دونك بين حقيقة أنه مقصودة من جهة الانتاج ولا من جهة أخرى باش يصير الشيء هذا و العباد تحكي على الفيلم لأنه بالباهي ولا بالخايب هي برومو للفيلم هذا، وبين أنه الحكاية تصير صحيحة. والحقيقة في مصر درجة برشا الحكاية هذه بتاع واحد كما نقوله احنا بالدرجة يتكنتر في محل ولا في سينما ولا في غيرها يولي هو ترند ويدور في القنوات التلفزية ولا ومن بعد يولي يرى في الجولات ويلم في الورد بيانسور في التيك توك. لكن الأغلبية تظهر حكاية فارغة مش حكاية أصلية. بون الحكاية متاع المرة هذه نستنى ونشوف شنو اللي صار بالضبط. الفيلم هذا بطولة محمد رمضان، علي قاسم، كمال الباشا، اسلام مبارك، من يوسف، كذلك نلقى ظهور خاص لمجد الكدواني وأحمد داش وبطلة الفيلم الجميلة رزان جمال موجودة هي كبطل الفيلم إذا إلى جانب بيانسور محمد رمضان. واصلين معكم ديما في بلونوية على موجات الجوهرة فم شوية أخركم عودكم مع نشرة أخيرة للأخبار مع هاجر النوالي عودة لأبرز الأخبار الوطنية والعالمية. بعد نرجو كاملوا معكم احنا مع بقية فقراتنا أخبارنا متابعتنا ديما في بلونوية على موجات الجوهرة فم.

0: معك ألف باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين: وفاة حاج تونسي واستقرار الوضع الصحي لبقية الحجيج مع تواصل الاستعدادات ليوم عرفة، واحتجاز 6 تونسيين مشاركين في اسطول الصمود العالمية المتجه إلى غزة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس ساني سلم زوغي بتسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف الحجيج التونسيين تعود للحاج محمد برهومي أصيل معتمدية الهجرية من ولاية سيدي بوزيد الذي توفي بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي الدقيق منذ قدومه من تونس، موضحا في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أمس أن الوضع الصحي العام لبقية الحجيج التونسيين يبقى مستقرا رغم أن أغلبهم من كبار السن ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة، مشيرا إلى أن أغلب الوافدين إلى مكة المكرمة أدوا مناسك الطواف والسعي سواء في إطار طواف القدوم وسعي الحج أو طواف وسعي العمرة، في حين أدى القادمون من المدينة المنورة زيارة الروضة الشريفة والمزارات. والمكلف بتسيير إدارة الحج يضيف أن اللائحة الصحية مؤمنة بصفة متواصلة من خلال مرافقة فرق طبية لكل رحلة جوية تضم طبيبا وممرضا، إلى جانب تنظيم زيارات يومية للحجيج بمقر إقامتهم وتأمين حصص استمرارية ليلية دون تسجيل حالات متعددة لتعكرات صحية. وبيّن أن الاستعدادات متواصلة أيضا ليوم عرفة على المستويين اللوجستي والتنظيمي عبر توفير وسائل النقل والمخيمات، إلى جانب تكثيف الدروس التوعوية والإرشادية لفائدة الحجيج بإشراف وزارة الشؤون الدينية، فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية استباقية للتعرف على مسالك التنقل ومواقع المخيمات. وفيما يتصل بالتوصيات، دعا المسؤول خاصة دعا الحجاج خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة، دعاهم إلى الإكثار من شرب الماء والحرص على أخذ قسط كاف من الراحة وتفادي الإرهاق قبل التوجه إلى عرفة، والالتزام بإرشادات مختلف مكونات البعثة. ينطلق المحامون بداية من اليوم الثلاثاء في تنفيذ سلسلة من الإضرابات الجهوية بعد أن شرعوا منذ يوم أمس في حمل الشارة الحمراء بدعوات من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، وستكون بداية هذه التحركات بتنفيذ إضراب عام حضوري في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس، تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها وفق ما جاء في بيان سابق صادر عن هيئة المحامين. وفي شأن متصل بهذا الموضوع، وزارة العدل تؤكد أن ما أعلنته هيئة المحامين من اعتزام القيام بتحركات وامتناع عن تقديم الخدمات في علاقتهم بحرفائهم لا تأثير له على سير مرفق العدالة، موضحة في بلاغ لها توجهت به إلى عموم المتقاضين أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية من حيث انعقاد الجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الإدارية بكتابة المحاكم، وذلك ضمانا لإيصال الحقوق إلى أصحابها وتفاديا للإضرار بمصالح المتقاضية. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد لدى استقباله أمس رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري على أهمية العمل على التسريع في نسق رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين، مع الحرص على توفير الإحاطة الاجتماعية والمرافقة اللوجستية والصحية اللازمة بما يضمن استدامة العودة ونجاعتها. ودعا الوزير إلى تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة والعمل على تطوير الآليات الكفيلة بالتسريع تشجيع على العودة الطوعية بما يتيح فرصا أفضل لإعادة الإدماج في بلدان المنشأ ويساهم في دعم مقاربات التنمية المتضامنة. وقد مثل اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة برنامج العودة التوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين، حيث أفاد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس بأن عدد المنتفعين بهذا البرنامج بلغ منذ انطلاقه سنة 22 و2000 وإلى غاية اليوم 22377 مهاجرا غير نظامي، من بينهم 2103 مهاجرين خلال سنة 26 و2000، مشيرا إلى أن المنظمة بصدد التحضير لتأمين عودة ما يقارب 400 مهاجر غير نظامي إضافي خلال الفترة القريبة المقبلة. إدلالتنا الإخبارية متواصلة، وفيها أعلنت هيئة الصمود التونسية مساء أمس عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك أن 6 تونسيين كانوا ضمن المشاركين فيما يعرف بأسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني إلى جانب ناشطين من جنسيات مختلفة. وقالت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها أن سفن الأسطول تعرضت للقرصنة من قبل قوات الاحتلال في عرض البحر، مشيرة إلى أن العملية شملت اعتراض 39 سفينة كانت متجهة نحو قطاع غزة في إطار تحرك تضامني يهدف وفق المنظمين إلى كسر الحصار المفروض على القطاع. والهيئة تضيف في بيانها أن التونسيين المحتجزين هم مهيب السنوسي وصابر المجري وحمزة بوزويتا وصفا الشابي وحسن بوسن وجهان الحاج مبارك. وأعربت الهيئة أيضا عن إدانتها لما وصفته بالاعتداء الصهيوني، مؤكدة تمسكها بمواصلة التحركات الداعمة للقضية الفلسطينية والمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة، كما دعت السلطات التونسية إلى التدخل والعمل على تأمين الإفراج عن المحتجزين التونسيين. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الولايات المتحدة أوقفت هجوماً عسكرياً كان من المقرر شنه على إيران اليوم الثلاثاء استجابة لطلب مباشر من أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس دولة الإمارات. وترامب يؤكد أن مفاوضات جادة تجري حالياً بشأن التوصل لاتفاق مع إيران، وأن قطر والسعودية وإمارات يرون أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول جدا. الرئيس الإيراني يؤكد أن الحوار لا يعني الاستسلام، ويؤكد أن بلاده لن تتراجع بأي شكل من الأشكال عن حقوقها القانونية. وإيران تعلن إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز في خطوة تعكس تحولا لافتا في نهجها تجاه أحد أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net Bleu Nuit.

Hope of Deliverance الغنية متاع بول ماكارتني. غنية نصت معها للنص اللي 29 دقيقة تسمعوا في بلونوي على موجات الجوهرة FM. زينا مواصلين معكم حتى الماضي ساعة, مواصلين مع الأخبار المتابعات وزيدا مع بقية فقرتنا الموسيقية. بنة الموسيقى, بنة الموسيقى اختار مجموعة من الغنيات في شكل إعادات في شكل ديكافر الغنيات معروفة أو دهم بعض الفنانين المعروفين وين الفنانين السعوديين وبعض المجموعات اللي حاولت تعود غنيات الفنانين معروفين. مش نسمو تيدي سويمز غنيت فاليري الغنية بتاع إيمي وين هاوس, مش نسمو زادا The Way You Make Me Feel غنيت مايكل جاكسون مع مجموعة الهاش اس سي سي, مجموعة هي تعجمة في أمريكا وتعود في الغنية مجموعة موسيقية بيان سور. مش نسمو مجموعة سيتيزن كوين غنيت كل مي سوفت لغنية الفوجيز كلام عيني غنية شيرين عبدالوهاب مع محمد نشأت و تتسويت. مش نسمو ماريتا نادر غنية لا تهجح للفنانة المصرية أنغم.

حب ولا غنيت حصنا لغني نوصلوا معها للدقائق الاخرى موعد الليله من بلو نوي رافقناكم من 9 حتى لتوا نوصل 53 دقيقه. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا برفقتنا في 3 ساعات هذوما. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا مع الموسيقى مختلف المتابعات والاخبار مختلف فقراتنا الموسيقيه. تحياتنا وشكرا للجميل اختيار موجات الجوهر اف ام وصارت بلونوين. شان نتقابلوا معاكم انتوما في احسن حال. تحيات منير اسماعيل في الاخراج, احمد حبيسي من قدام الميكرو. مازالت برامجنا وفقراتنا متواصله امتداد 24 ساعه, واخبارنا تلقاوها على موقعنا الرسمي جوهر اف ام بوانيت. لكم زينه, صباح الخير, سلام.